0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوبة النصوح، وهي التوبة التي لا رجوع عنها، ولكن الإسلام واقعي، الإسلام يسع كل المذنبين. الآن دخلنا في موضوع آخر، الأصل والأكمل أن تكون التوبة نصوحة لا عودة فيها، ولكن لو أن شابا سألنا ماذا أفعل؟ وقعت في الذنب مرة ثانية، هل الحكمة أن نيأسه من رحمة الله أم أن نفتح له أبواب رحمة الله عز وجل؟ هذا موضوع حلقة اليوم. الأكمل ما قلناه في الحلقة السابقة، أكمل أن تكون التوبة نصوحا، الأكمل ألا يرجع الإنسان عن توبته لأنه دخل في أبواب رحمته، الأكمل أن يفتح العبد المذنب مع الله صفحة جديدة فإذا زلت قدمه، وهذا من ضعف الإنسان، وأعاد الذنب مرة ثانية، من له غير الله؟ لمجرد أن ييأس الإنسان من قبول توبته يفجر، والأمر يكون في حيز صغير فإذا هو في متاهة كبيرة. فرحمة الله جل جلاله كانت كحبل النجاة يتمسك به العاصون، كانت كصمام الأمان، كانت كقارب النجاة. فلا بد من أن نؤكد للإخوة المستمعين أنك إذا أعدت الذنب فأعد التوبة، وليس لك إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه يؤكد لنا أن رحمة الله واسعة، وأنه لا بد من أن نصل إليه وأن نلجأ له وأن نحتمي به وأن نركن إلى رحمته. وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. ذلك أن الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل إن في الحديث القدسي: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في نفي الجبر، والجبر عقيدة فاسدة، لو توهمناها لكنا في ضلال مبين، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلقنا ليرحمنا، بدليل قوله تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن أن نتوهم أن الله أراد الذنب لنا هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أراد الخير لنا، أراد الهداية لنا، ولكننا مخلوقات أنعم الله علينا بنعمة الاختيار ليثمن عملنا، فالإنسان مخير. وأساس الذنب كما بحثنا هذا في أول حلقة، أساس الذنب أن كائنا أودعت فيه الشهوات ومعه منهج، فتحرك بدافع من شهوته من دون منهج، تماما كالذي يقود مركبة بلا مقود، فيها محرك قوي هي الشهوة، أما المقود هو المنهج. فمركبة تتحرك بلا مقود مصيرها حادث مروع. فكل إنسان يتحرك في شهوة أودعها الله فيه هي في الأصل حيادية ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي شهوة بمثابة سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. هذا هو أصل الذنب، كائن مخير. لذلك لا تجد لا في الملائكة ولا في الجمادات ولا في الحيوانات تكليف ولا ذنب ولا توبة، مخلوقات مسيرة. الإنسان والجن من بين مخلوقات الله جميعا منحوا نعمة الاختيار ليثمن عملهم، وأودعت فيهم الشهوات لتكون سلما لهم إلى رب الأرض والسماوات، فتحركوا بدافع من شهواتهم من دون منهج يسيرون عليه، فوقعوا في هذه الذنوب. هذا فلسفة الذنب. أما أن يريد الله الذنب للإنسان وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقول لك شارب الخمر، طاسات معدودة بأماكن محدودة. من قال هذا؟ هذا كلام إبليس. فكل كلمة يقولها العوام ينبغي أن تقاس بالقرآن، فإن وافقته نقبلها، وإن عاكسته نركلها بقدمنا. لا بد من عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة أساس العمل الصالح. ولو أن هناك عقيدة لا تنعكس عملا اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل انحراف في العقيدة يقابله انحراف في السلوك، إذن لا بد من أن نمحص عقائدنا وأن نعرف الله عز وجل. وابن عمر: دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عثمان حينما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. كأن النبي يقول بلغ مرتبة من القرب من الله أنه قلما يخطئ. فحينما يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب، كأنه آن له ألا يذنب. أما أنا لا أفهم الحديث على أنه مهما عاش إلى أمد طويل يذنب ويتوب، كلما أذنب وتاب ضعفت علاقته بالله عز وجل، ولعل هذا هو الصواب. هناك قول آخر عن علي رضي الله عنه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. يعني لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل كن عونا لأخيك على الشيطان. هذا معنى المؤمن يهب الأمل للمذنبين. والذي تعرفونه كثيرا أن الذي سأل راهبا عن إنسان قتل 99 رجلا هل له من توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. أما العالم الآخر الذي سئل أمره أن يخرج من أرض يذنب فيها إلى أرض فيها قوم صالحون. العالم الآخر عالج أصل المشكلة. وكأن الله عز وجل حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، العالم الحقيقي يبحث عن سبب الذنب. البيئة السيئة، رفقاء السوء، المثيرات التي يعيشها الإنسان، هذه كلها تدفعه إلى الذنب. فأنت إن أردت أن ترفع مستوى إنسان أبعده عن أسباب الذنب، فالهروب من أسباب الخطيئة خير من أن تهرب من الخطيئة نفسها. يعني كلمة دقيقة، حينما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، لما لم يقل لا تزنبوا؟ حينما قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، لما لم يقل فلا تعتدوها؟ ذلك أن للمعصية وهجا. يعني أنا أضرب مثل دقيق، وزير كهرباء في بلد ما، هناك خط توتر عالي 8000 فولت، لا بد من وضع لوحة تحذر المواطنين، هذا التيار له حرمة أو له دائرة، إن دخل فيه الإنسان أصبح قطعة من الفحم. فهذا الوزير يضع اللوحة ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه. لذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، شهوة جنسية تشبه صخرة في رأس جبل متمكنة، أنت إذا دفعتها لك أن تدفعها ولكن لن تستقر إلا في قاع الوادي. أنت حينما تتساهل بممهدات الفاحشة في الأعم الأغلب يقع فيها الإنسان، في الأعم الأغلب. فلذلك أنا حينما أنصح الناس بالتوبة أنصحهم أيضا بالبعد عن أسباب الذنب. البيئة الفاسدة، الرفيق السيء، الصحافة الماجنة، القصص الإباحية، متابعة الأفلام التي لا ترضي الله، هذه كلها تودي إلى المعصية. فالبطولة أن أبتعد عن أسباب المعصية. وللسيد المسيح كلمة رائعة يقول الشريف هو الذي يهرب من أسباب الذنب لا من الذنب نفسه. فغض البصر طريق لحفظ الفرج، عدم الخلوة طريق لحفظ الفرج. هناك أساليب كثيرة إن طبقها الإنسان ابتعد عن الفاحشة. فأنا كإنسان أدعو الناس إلى الله عز وجل أقول لهم توبوا، ولكن يجب أن أبين لهم أنه ينبغي أن يبتعدوا عن مظان المعصية وعن أماكن المعصية وعن العصاة. بل إن العلماء يقولون إن صحبة الأراذل تجرح العدالة، فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فإن ظلم الإنسان الآخرين أو كذبهم أو أخلف وعده معهم سقطت عدالته. لكن العلماء ذكروا أن هناك أشياء كثيرة تجرح العدالة لا تسقطها، مما يجرحها صحبة الأراذل، مما يجرحها التنزه في الطرقات، مما يجرحها الحديث عن النساء، مما يجرحها تطفيف بتمرة، مما يجرحها أكل لقمة من حرام، مما يجرحها من بال في الطريق، من مشى حافيا، من أكل في الطريق. يعني العلماء عددوا أحوالا كثيرة تجرح العدالة. لكن أريد من هذا اللقاء، من هذا الذي يجرح العدالة، أن نصحب الأراذل. ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الذي يعصم الإنسان عن الذنب. وفي الحديثين المشهورين الذي قتل 99 رجلا، التوجيه النبوي أن العالم الآخر أبعده عن مواطن الريبة، أبعده عن البيئة. فأنت لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا كنت في بيئة صالحة. فقل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أنا حينما يكون قدري أن أكون في بيئة سيئة، ينبغي أن أكون في برج أخلاقي عنهم لا في برج فكري. أنا أعيش معهم لكن لا أقع في سقطاتهم، لا أنغمس في شهواتهم، لا تزل قدمي كما يزلون. هناك من يعيش في بيئة لا ترضي، هذا قدره. لكن حينما يبتعد بأخلاقه عن سقطات من حوله، الله عز وجل يعينه على الطاعة. قد ينجب فتاة طاهرة من أب سيء، وقد ينجب أب جيد فتاة سيئة. الحكمة من ذلك أن هذا الأب حينما يرى ابنته الطاهرة المستقيمة الملتزمة لعله يتذكر الله عز وجل. ما خلط الله الصالح مع الطالح في الأسرة الواحدة إلا ليكون الصالح مذكرا وقدوة للطالح. وكم من فتاة تاب أبوها على يديها، كم من زوج سيء تاب على يد زوجته. هذا التخليط هناك حكمة تربوية رائعة منه. أنت كمعلم تضع الطالب الجيد إلى جانب الطالب السيء، فلعله يأخذ منه بعض أخلاقه الفاضلة. أما لو وضعت السيئين في مكان واحد يحدث انفجار. فالتخليط من حكم الله العظمى. نحن نقول لهذه الفتاة الطاهرة التي تعرف الله عز وجل، حينما تتصلين بالله عز وجل الصلة المتينة، هذه تعطيك حكمة ومقاومة عالية جدا، وتعطيك لسانا طليقا في الحق. فلعل هذه الفتاة وهي في بيئة سيئة يهديها الله عز وجل إلى طريق قويم لإصلاح أبيها. يعني أنا أقول لكم، لا يمكن أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب مؤمن إلا وأن تعبر عن نفسها بحركة نحو الآخرين. المؤمن ليس سلبيا وليس متقوقعا وليس منسحبا من الحياة. يعني أنا أذكر أب شارب خمر، كلما رأى ابنه يصلي يضربه، وما زال هذا الابن ينصح أباه عشرات السنين إلى أن تاب على يده وعرف قيمته. فأحد شيوخ الأزهر علمته نملة، دخل الأزهر فلم ينجح في الامتحان فنوى أن يبتعد عنه، فرأى نملة صعدت إلى هدفها 43 مرة وهي مصرة. أعرف قصة صاحب ملهى في الشام، له بنت لا تأكل من طعامه أبدا، ولا يمكن أن ينالها من مال أبيها شيء، ولو طلبت 1,000,000 منه لم يتردد في إعطائه لها هذا المبلغ، لكنها رأت ماله حراما فاستقامت على أمر الله. والمؤمن دون أن يشعر هو داعية كبير باستقامته. الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. العفة دعوة والأمانة دعوة والصدق دعوة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من كان قدرهم أن يعيشوا في بيئة سيئة.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الألوة الأنجوج عود الطيب.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عماد حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. أخرجه البخاري.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم نشرح

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60 بعد 100.
1: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. الحديث 1715. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحديث 1716. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. الحديث 1717. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. الحديث 1718. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث 1719. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث 1720. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. الحديث 1721. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1722. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1723. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: للرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. الحديث 1724. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث 1725. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1726. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى،

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أأنبئكم بخير

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، أخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدثت في سورة البقرة عن بعض وجوه الإعجاز عند قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي سورة يونس قل فأتوا بسورة مثله. وفي سورة هود قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كل ذلك أو كل أولئك مر معنا من قبل. وهذه الآية جاءت تصرح بما لا يقبل ريبا بأن الناس جميعا والجن معهم وليأتوا بمن يعينهم إن وجدوا، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ذلكم يا أخوة لأن هذا القرآن من عند الله، وإذا كان من عند الله فإن البشر لن يستطيعوا أن يأتوا بما يجيء به ربنا تبارك وتعالى. ألا ترى أنه مكون من حروف الناس أو العرب جميعهم ينطقون بها، ألف لام ميم نون وهكذا، ولكن يصعب عليهم أن يركبوا جملة واحدة مثل هذا القرآن. ألا ترى أن الإنسان خلق من تراب ومع ذلك فليحاول المحاولون أن يجعلوا من هذه المادة خلقا حيا سويا بشرا، إنهم لا يستطيعون أبدا. إنه تحد ظاهر ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. الإنس والجن معا. وهنا يا أخوة لا بد أن أبين لكم أن القرآن الكريم معجز بأسلوبه ومعجز بنظمه معجز ببيانه، وهو كذلك معجز بتشريعاته التي جاء بها أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف تاريخ الأمم ولم يعرف تاريخ القانون الروماني. حينما نزل القرآن الكريم يا أخوة على سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام كان قد مر على القانون الروماني 13 قرنا، كان خاضعا فيها للتبديل والإصلاح حتى بلغ أشده، ومع ذلك جاء القرآن الكريم ليبز هذا القانون. فيه تشريعات عظيمة جديدة لم يعرفها البشر. أفيمكن لأمي أن يأتي مثل هذه التشريعات؟ إذن القرآن الكريم معجز ببيانه وأسلوبه الذي أعجز العرب، ومعجز بتشريعاته، ثم هو بعد ذلك معجز كذلك بما فيه من إشارات علمية كونية ما عرفت إلا حديثا. إن خلق الإنسان كان الناس يقدرونه تقديرا خاطئا، كانوا يظنون أن الإنسان يخلق دفعة واحدة ولكنه يكون صغيرا كالذرة ثم يكبر ثم يكبر وهكذا. هذه النظرية التي كانت سائدة قبل قرن من الزمن، فلما جاء القرآن بيّن أن الأمر ليس كذلك، وأن الإنسان لم يخلق كله دفعة واحدة وإنما خلق أطوارا. وصدق الله وقد خلقكم أطوارا، وصدق الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخر الآيات. وصدق الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر ثم من نطفة إلى آخر الآيات. وكذلك أرسلنا الرياح لواقح لم تكن معروفة، وكذلك ومن كل شيء خلقنا زوجين لم تكن معروفة قضية التزاوج بين النبات وبين غيره، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه، وجاء العلم يصدق على الرغم من أنفه كلما أخبر به كتاب ربنا تبارك وتعالى. القرآن إذن معجز ببيانه، معجز بتشريعاته، معجز بإشاراته العلمية، وبعد ذلك كله وقبل ذلك معجز بتأثيره في النفوس، وهذا هو الإعجاز الروحي. ثم هو معجز بتصوير النفوس التي يريد أن يصورها ليتنبه المسلمون، وهذا هو الإعجاز النفسي، ولعلنا نتحدث عنه إن شاء الله، وتحدثنا عنه من قبل كذلك. قل إن اجتمعت الإنس والجن نعم لن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعين بعضهم بعضا. وهنا لفتات يا أخوة، هذه الآية جاء فيها قل إن اجتمعت الإنس والجن، قدم الإنس على الجن، وستجنون آيات من كتاب الله قدم فيها الجن على الإنس، وذلك كله يا أخوة إنما هو البيان القرآني، إنما هو الإعجاز العظيم. نقرأ مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن في هذه الآية. ونقرأ مثلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلماذا قدم الإنس في هذه الآية قل أن اجتمعت الإنس والجن وأخر في الآيتين الكريمتين الأخريين؟ أما هذه الآية أخوة فلأن التحدي المقصود به الإنس وليس الجن، فلا يعقل أن يتقدم الجن أبدا، وإنما يجب أن يتقدم الإنس كما جاء في الآية الكريمة قل أن اجتمعت الإنس، لأنه هو المقصودون بالتحدي. وأما الآيتان الكريمتان ففي قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس قدم الجن لأنهم أقدم خلقا، فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان بعد خلق الجن، ولذلك قدم الجن هنا لأنهم أقدم خلقا. وأما قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض قدم الجن لأنهم أقدروا على الحركة من الإنس. بالله عليكم، أيستطيع بشر أن يأتي بمثل هذا النظم بمثل هذا القرآن؟ لا والله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يقول ربنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وتقدمت هذه الآية من قبل في هذه الصورة، أي هذا القرآن صرفنا فيه وذكرنا فيه أنواعا كثيرة مما فيها خير هذا الإنسان، فيه الموعظة وفيه الحكم وفيه الحكمة وفيه القصة وفيه الوعد وفيه الوعيد، كل ما تحتاجه أيها الإنسان ستجده في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ومع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبى أكثر الناس إلا أن يكفروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، والتشرف بمرافقة عبدك ونبيك سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام في الجنة. ثم يبين الله تبارك وتعالى تعنت أولئك الذين جاءهم هذا القرآن ليكون ذكرا وشرفا لهم، ومع ذلك أبوا. فقالوا: ولنستمع ماذا قالوا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لم يكفهم هذا القرآن، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن معجز، وهذا القرآن فيه الهداية، ولكن مع ذلك تعنتوا. ولو أعطوا هذه الآيات ولم يؤمنوا لزالوا من هذا الوجود أبدا بعذاب الاستئصال، لكن الله رحمهم ببركة هذا النبي العظيم عليه وآله الصلاة والسلام. إذن ما هذه اقتراحاتهم؟ لا يؤمنون حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يريد أن يفجر لهم ينابيع من الأرض، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب في مكة، وأنتم تعرفون مكة يا أخوة، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تفجر الأنهار في هذه الجنة تفجيرا، أنهار كثيرة، أو تسقط السماء علينا كسفة. بالله عليكم أين عقولهم؟ يطلبون أن تسقط، أن تكون السماء قطعا من العذاب تسقط عليهم، وماذا يفيدون من هذا؟ سينتهون من الدنيا كلها إلى جهنم. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني تأتي بالله وتأتي بالملائكة أمامنا ومجتمعين حتى نراهم ونكلمهم. أو يكون لك بيت من زخرف، أن يكون لك بيت من ذهب، أو ترقى في السماء. لقد رقي في السماء صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بالمعراج، لكنهم لا يؤمنون بهذا، فماذا قالوا؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، لن نؤمن لما قلت لنا بأنك صعدت إلى السماوات حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نريد منك أن ترقى إلى السماء، وحينما تنزل يكون معك كتاب ونراه أنك قد نزلت به من السماء. هذه اقتراحاتهم، قاتلهم الله. فماذا رد القرآن عليهم؟ لنستمع يا أخوة. قل أيها النبي رادا على اقتراحاتهم هذه جميعها، قل سبحان ربي. هذا أمر يدعو إلى العجب، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر، ولكن الله أكرمني بالرسالة، أنا لا أملك هذه الاقتراحات. وقد تقدم معنا في هذه السورة الكريمة قول ربنا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الذي منعنا أن نعطيهم الآيات التي طلبوها لأن الأولين كذبوا بها فأهلكوا، وإذا أعطينا هؤلاء أهل مكة ولم يؤمنوا فسنهلكهم كذلك. ثم يقول ربنا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يستغربون أن يكون الرسول بشر، كيف؟ لماذا؟ أنتم بشر ولا يصلح لكم إلا بشر. وفي سورة الكهف إن شاء الله نقرأ: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ماذا يقول ربنا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة يمشون على هذه الأرض وفي هذه الأرض ويقضون حوائجهم، فإننا سننزل عليهم ملكا رسولا من السماء، ولن نرسل إليهم بشرا، لأن الرسول ينبغي أن نكون من جنس المرسل إليهم، وأنتم بشر فلا يصلح لكم إلا أن يكون الرسول بشرا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولكن ليس هناك ملائكة في الأرض يمشون مطمئنين ويقضون حوائجهم. ثم يقول ربنا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إي والله، ما أعظم هذه الآية يا أخوة. أيها المكذبون، أيها المعرضون، أيها الناس الذين أبيتم أن تخضعوا للحق، يكفي الله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا يعلم أحوالهم جميعها، بصيرا بما يعملون، وسيجازيهم على ذلك كله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة الكرام جميعا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية.

0: بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي، شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشفت طريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها، هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل، لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حركة أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: بالبرتقال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أف أم
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفون من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، يمكن احنا لما نتحدث دائما عن مجلس النواب نسمع كثير من الانتقادات، واحنا اذا تذكرون الاسبوع الماضي كنا نتحدث عن استطلاع أجراه الباروميتر العربي، وقلت أنها شبكة بحثية مستقلة تحدث عن كثير من الأرقام كانت لها علاقة بثقة الأردنيين بالحكومة وثقة الأردنيين بمجلس النواب، وبعض الأمور التي لها علاقة ببعض الأمور المرتبطة بالسلطة التنفيذية وبالقرارات التي تخرج عن الحكومة. ويمكن دائما كل ما تطلع خلينا نقول نتائج استطلاع ثقة الأردنيين بمجلس النواب دائما يعود نفس السؤال، كيف اليوم يمكن أن تقاس ثقة مجلس أو نواب منتخبين من قبل الناس، وبنفس الوقت تخرج الأرقام دائما أن الثقة ضعيفة أو الناس لا تثق بهذا الأداء؟ خلينا أقرأ لكم أحدث هذه النتائج. الباروميتر العربي تقول أن ثقة المجلس بلغت 27% مقابل 49% فقط للحكومة، وهذا يمكن حكينا فيه الأسبوع الماضي موضوع 49 الثقة و61 الرضا عن الأداء الحكومي تذكرون. ولو رجعنا لعام 2023 وتحديدا أواخر عام 2023 بحسب الأرقام النسبة كانت 24، يعني ارتفعت الثقة ثقة الأردنيين بمجلس النواب من 24 إلى 27%، أعتقد النسبة قريبة من المستوى السابق، و51% من المستطلع أراهم قالوا أنهم لا يثقون بأداء المجلس. هاي المؤشرات يا أخوان على ماذا تدلل؟ ما سبب هذا الضعف الكبير؟ يعني لماذا الثقة في في في في البرلمان منخفضة لهذا المستوى؟ شو السبب؟ يعني لدرجة أن الأرقام تقول أن الثقة بالحكومة أعلى بحسب الأرقام وبحسب نتائج الاستطلاع، أن الثقة بالحكومة أعلى من الثقة بالبرلمان. ما سبب هذا الضعف الكبير في الثقة بين المواطن والنائب؟ والمفترض أن الثقة مع النائب تكون أكبر من الحكومة، وخاصة أن النائب يمثل المواطن، واليوم قبة البرلمان أو مجلس النواب المفروض أنه يمثل الأردنيين، فكل ما يكون هنالك من قرارات وتشريعات وحتى رقابة على الحكومة بعتقد اليوم يعني المفروض أن الأمور تكون مختلفة، لكن الأرقام تشير وتدلل على أن الثقة البرلمانية عند مستويات منخفضة. اليوم المواطن بيقول لك أنا انتخبت النائب الفلاني والنائب فاز ووصل وأصبح تحت القبة، احتفلنا وتحلينا بالنائب، لكن بعد سنة وسنتين جلسة جلستين ما قدم إشي، اختلفت الصورة تماما، أو كان النائب الفلاني في الحزب الفلاني يطرح البرنامج السياسي أو الاقتصادي المعين، بعد ما نجح وأصبح تحت قبة البرلمان ومرق سنة، وهي إحنا في السنة الثانية أو قد تكون بدأنا بالثالثة لمجلس النواب، ولم نرى شيئا من البرنامج النيابي أو من البرنامج الحزبي على سبيل المثال، اللي لما أنا انتخبت هذا النائب وقلت له بدي أعطيك هذه الفرصة للتمثيل، يعني صرت أقارن بين ما قرأته خلال الحملة الانتخابية وبين ما أراه اليوم من أداء داخل قبة البرلمان، فبيقول لك أنا اليوم صوتت بناء على ذلك بس ما شفته. طيب شو موقفه بالملف الفلاني؟ شو موقفه بالقانون الفلاني؟ ما هي القوانين التي دعمها وما هي القوانين التي وقف ضدها مثلا؟ كيف صوت للثقة في الحكومة؟ خطاب الموازنة، هل اليوم في ملاحظات؟ أعتقد اليوم كثير من الأسئلة اللي ممكن البعض يسألها، لكن أنا بدي أذكركم عن نسبة الاقتراع. نسبة الاقتراع في مجلس النواب الحالي وصلت بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب إلى 32.25% بالمية بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، خلينا نقول 33%، يعني تقريبا أكثر شوي من ثلث الناخبين المسجلين فقط هم من شاركوا بالاقتراع. ونعود إلى الرقم الذي يقول أن نسبة الثقة وصلت إلى 27%، قد تكون قريبة من من من نسبة الذين شاركوا في انتخاب أو في فرز مجلس النواب. لما تتابع تعليقات الناس على النواب تجد فجوة اليوم، فجوة بينما كان يتوقع المواطن وبين الأداء. طيب يمكن البعض يقول لي طيب حتى الناس شوي عندهم مشكلة في موضوع فهم طبيعة العمل داخل قبة البرلمان، يعني الناس تعتقد أنه إذا في خدمة معينة فيها مشكلة يحطوا اللوم على النائب، إذا في مثلا على سبيل المثال وظيفة معينة ما تزبطت واسطة محسوبية. واحنا اليوم بدنا نقول انه احنا ما هي وظيفة مجلس النواب؟ دستوريا
تقوم بشكل أساسي على تشريع القوانين. يعني القوانين التي تمس الناس بشكل مباشر هي من خلال مجلس النواب. في البدايات ترسل الحكومة المقترح، أي قانون مقترح، إلى مجلس النواب، النواب يعدلوا عليه، يدرسون هذا المقترح، ثم يتم اعتماده لاحقا بعد التصويت. كل القوانين التي أقرت على مدى السنوات الماضية كلها مجلس النواب. تغليظ العقوبات في قانون السير الجديد مجلس النواب، الجرائم الإلكترونية والقانون والمصطلحات الفضفاضة في قانون الجرائم الإلكترونية، والحبس من 3 إلى 5 سنين وغرامات تصل إلى 20,000 دينار مجلس النواب. واللي طبعا كثيرون يقولون وبحسب الأرقام أن أن أن قانون الجرائم الإلكترونية ساهم في تقليل حرية الرأي والتعبير، أو خفض حرية الرأي والتعبير، وكان سببا في خفض مؤشر الأردن في الحريات. هذا أقره مجلس النواب وتحديدا المجلس الحالي. وقلت أنا قانون السير، قبل فترة كان الحديث عن قانون الضمان الاجتماعي، ثم قامت الحكومة بسحب القانون من مجلس النواب بعد طبعا ما أثار ضجة وجدلا كبيرا بين الناس. وكثير من القوانين التي اليوم يقوم مجلس النواب يعني بإقرارها، والتي تمس، مش كثير بل كل القوانين التي تمس حياة الناس بشكل مباشر. الناس تقول أنه إحنا قاعدين نشوف لما نقرأ القوانين ونجد بعض الأمور، نجد أن هناك فجوة، فجوة بين التوقع، أنا كمواطن إيش أتوقع من النائب الفلاني أو من المجلس ككل، وبين القانون، أو بين هذا الأداء الذي هو تحت قبة البرلمان. فمثل ما قلت اليوم، إحنا لما ننظر إلى وظيفة المجلس، الوظيفة معروفة، هي تقوم بشكل أساسي على هذا المسارين. المسار الأول تشريع القوانين اللي حكيته الآن، المسار الثاني الرقابة على الجهاز الحكومي أو على الحكومة طبعا. والرقابة تكون من خلال الأسئلة والاستجوابات والمناقشات ومعرفة أهداف السياسات وغيرها. لكن اليوم أنا كمواطن بقول لك، أنا بحياتي يعني ممكن بجلسة النائب يعني أكون أشوف أداؤه أفضل، لكن بالمقابل ما بكون، لا يكون هذا الجهد يعني لا يكون هذا الجهد فيه نتيجة حقيقية داخل قبة البرلمان. ويمكن البعض بنظر مثل ما قلت إلى دائرة أوسع بموضوع وظيفة توفرت، شارع ما تصلح، خدمة لم تكن موجودة، لكن اليوم كثيرون يرون أنه هذا لا علاقة له بأداء مجلس النواب. فبدأ أسمع منكم اليوم، قد يكون في خلط أحيانا إن صح تسميته كذلك، بين هذا الدور النيابي الذي هو تشريعي رقابي للنائب، وبين الدور التنفيذي للحكومة اللي ما له علاقة النائب لا بوظيفة ولا بتعبيد شارع ولا بتصليح خدمة ولا له علاقة بأي شيء من هذه الأمور. فيمكن البعض يقول أنه قد يكون هذا الخلط نوعا ما هو كان سبب في إضعاف ثقة بعض الناس بالبرلمان. يعني البعض بيقول لك النائب ما كان له دور في الملف الفلاني، فاليوم يعتقد أنه هذا دور النائب، فتضعف الثقة، رغم أن النائب لقد تكون له دور، لكن من ناحية الأداء الرقابي. وهذا بيخلي جزء من الناس مثل ما قلت أنه قد يرى النائب ما عمل شيء. أروح للأرقام، البارومتر العربي يقول أن 59%، أذكركم بهذا الرقم أيضا المهم، من الأردنيين يعتبرون الاقتصاد هو أهم تحدي يواجه البلد. وبعتقد اليوم هذا الرقم مهم جدا لفهم طريقة تفكير الناس بتقييم السياسات أو المؤسسات الرسمية أو السياسية. يعني أنا اليوم لما تكون الوظيفة والدخل والأسعار، وخلينا نقول والقدرة الشرائية للمواطن، هي الأولوية بالنسبة للناس، وتكون الأمور الاقتصادية هي الهم الأول، والمعيشية تحديدا هي الهم الأول، فطبيعي اليوم يصير أي تقييم لأي مؤسسة رسمية، ومنها ضمنها طبعا مؤسسة البرلمان، يمر من هذه البوابة، بوابة الاقتصاد. صحيح أن النائب لا يخلق وظائف بشكل مباشر ولا يكون سببا في تخفيض سعر كيلو بندورة ولا سعر سلعة معينة، لكن المواطن بيقول لك أنا بنظر إلى السياسات اللي بيشتغلوها مجلس النواب، بنظر إلى القوانين التي يقرها المجلس. فأنا مشكلتي الأولى هنا بآلية إقرار القوانين، أو أنت شو عملت إذا الحكومة اتخذت إجراء معين، شو عملت لمراقبة هذا الأداء، شو موقفك من السياسات الاقتصادية، كيف صوتت على القانون الفلاني والقانون الفلاني، ما هو كان أدائك. فأعود للسؤال يا أخوان، ما الذي أضعف هذه الثقة؟ ما الذي جعل المواطن اليوم ينظر إلى مجلس النواب أنه غير قادر على أن يقدم شيء حقيقي
أو يغير شيء حقيقي، رغم أن البرلمان مثل ما قلت هو الأساس، هو الأساس في الدستور. ما الذي أضعف هذه الثقة؟ هل القوانين اللي أقروها النواب على مدى السنوات الماضية هي السبب؟ يعني هي من لعبت دورا في خفض هذه الثقة بالنسبة للناس؟ ولا اليوم عدم قدرة النواب على مثلا الإجابة عن أسئلة كثيرة يسألها كثير من الناس، لربما من أبرزها لماذا لم يستطع النواب أو المجلس أن يغير في القانون الفلاني أو يلغي القرار الحكومي المعين؟ قد تكون بعض التشريعات اللي أقرت شكلت صورة نعم للناس، وهذا طبيعي. ومثل ما قلت أنا طرحت مثالين، ومن ضمنهم على سبيل المثال قد يكون أحدثهم قانون الجرائم الإلكترونية اللي أقر قبل سنتين. بقول لك إذا كان الموضوع يمس حياة الناس بشكل واسع ويثير جدل، وموقف النواب كان مختلف عن الإرادة الشعبية، فأكيد اليوم راح يكون في علامات استفهام كثيرة. لذلك هذه نتيجة خلينا أسميها نتيجة تراكمية أو نتيجة أداء تراكمية. أنا اليوم قاعد بشوف أداء النواب، قاعد بشوف طريقة التصويت، قاعد بشوف رقابة النواب على الحكومة، بشوف حضور النائب المعين كيف تحت قبة البرلمان، إذا عنده قدرة على تفسير قراره حتى يقنعني أن ما اتخذه فعلا اليوم بصالح المواطن ومصالح الوطن. مدى شعوري أنا كمواطن للمجلس فعلا قريب من هذه الأولويات، فأنا باعتقاد اليوم قد تختلف الصورة. فبعتقد اليوم الثقة قد تتجدد وقد تبنى من خلال جسر الثقة بين المواطن والمسؤول، وإذا أردنا نتحدث عن النائب قد تتجدد فعلا. اليوم لا يعني إذا كان الأداء على سبيل المثال خلال الدورة البرلمانية العمرة 4 سنوات في السنة الأولى ضعيف، ألا يستطيع النواب أن يجدد الثقة من جديد من خلال أداء حقيقي. طبعا الثقة تتجدد بالأداء الحقيقي، فهذا هو التحدي الحقيقي اليوم أمام مجلس النواب. مش أنا بس أمرر قوانين، ومش بس اليوم أوجه أسئلة للحكومة، يعني الموضوع مش بكثرة الأسئلة النيابية، اليوم بقدرتي أنا كمجلس على تقليص هذه الفجوة اللي اليوم مع الأسف قاعدة تكبر وتتسع بين هذا التمثيل وبين هذا الأثر عند الناس. فبعتقد اليوم المسافة بين المواطن وبين النائب أنتوا عارفين، وكلنا عارفين. فبالنهاية البعض بيقول طيب رحنا على صندوق الاقتراع، لكن قد يكون صندوق الاقتراع أعطى النائب فرصة للتمثيل، لكن لم يكن هذا النائب على قد هذه الثقة، قد لا يصنع الثقة. فبعتقد مثل ما قلت الثقة تتجدد بالأداء. فسؤالي لكم اليوم برأيكم ما الذي أضعف هذه الثقة عندما نقول أن 27% فقط يثقون بالبرلمان؟ ما الذي أضعف هذه الثقة؟ وما الذي يحتاج النواب أو المجلس بشكل عام لاستعادة ثقة المواطن؟

يعني بس سريعا أشير إلى أن بالأمس السبت تحديدا وبحسب ما تحدث عنه الإعلام في الأراضي المحتلة اقتحامات كانت كبيرة في المسجد الأقصى، وتحديدا اقتحم رئيس الوزراء المحتل المجرم بنيامين نتنياهو المسجد الأقصى تحت حراسة وحماية شرطة الاحتلال. هذا أيضا بحسب هيئة البث العبرية نتنياهو وصل إلى حائط البراق تحت حراسة مشددة في وقت طبعا اليوم احنا بنشوف المسجد الأقصى أو القدس بشكل عام فيها إجراءات أمنية مشددة استعدادا لما يسمى بيوم الغفران. يوم الغفران يبدأ بالنسبة لليهود مساء اليوم الأحد ويستمر حتى مساء بكرة 24 ساعة. وهذه الصور من يتابعنا على البث المباشر، هذه صور مباشرة من المسجد الأقصى تحديدا من الباب من جهة باب المغاربة من عند حائط البراق، وهذه الأعداد الكبيرة لليهود الذين يقتحمون المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى. طبعا يمكن الدعوات إلى علاقة بتحركات جماعة الهيكل وحكينا عنها كثيرا، هذه الجماعات التي تحاول أن تفرض هذه الطقوس وتحاول أن تظهر هذه المظاهر التلمودية في المسجد الأقصى. طبعا دائما لما تبدأ الأعياد اليهودية خلينا نقول تزداد معها اقتحامات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، إضافة طبعا إلى أن احنا اليوم نحكي عن تقريبا هذا ما يسمى بيوم الغفران اللي يأتي بهذا بتاريخ 20 لـ 21، ثم يأتي عيد العرش ب 26/9 ويستمر إلى 12/2 أكتوبر وصولا إلى ما يسمى ختمة التوراة في 3 أكتوبر. فأنا بقول من عام 2003 وحتى اليوم ما زالت شرطة الاحتلال تسمح بهذه الطريقة، بنحكي عن 23 سنة. طبعا الأعياد اليهودية أيضا كانت سببا في إغلاق متكرر الأيام الماضية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. فهذه صور مباشرة من المسجد الأقصى تظهر أعداد كبيرة من المستوطنين مقتحمين المسجد الأقصى في ما يسمى بيوم الغفران.

بس سريعا اسمحوا لي أشير إلى الزيارة الملكية لفرنسا وتشيك الأيام الماضية، وإحنا كنا تحدثنا إذا تذكرون قبل أسابيع عن زيارة الملك إلى الصين. أعتقد اليوم أن تضع كل أوراقك الاقتصادية والسياسية بأكثر من سلة وعلى أكثر من محور دولي، هذا شيء مهم. وهذا الجهد الدبلوماسي الذي يقوده الملك بإعادة اليوم توسيع شبكة العلاقات الأردنية سياسيا واقتصاديا واستثماريا، هذا شيء مهم. أنتوا عارفين يا أخوان كم يعيش اليوم العالم في أوقات مضطربة وأوقات سريعة التغيير. لذلك اليوم لما تنظر إلى تنويع موضوع الشراكات وتنويحها، هذا أعتقد اليوم مهم جدا، أن لا تعتمد على مسار واحد، لا دفاعيا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا، أن لا تعتمد على مسار واحد، هذا مهم. هذا يعطيك قدرة على المناورة حتى سياسيا. فاليوم احنا لما نحكي عن زيارة فرنسا لها وزن كبير في الاتحاد الأوروبي، وإذا بدحكي على الأردن، فرنسا هي أكبر مستثمر من الدول الأوروبية في الأردن، رصيد استثماراتهم 1,700,000,000، تقريبا 30 شركة فرنسية موزعة عندنا في الأردن. فيمكن كان من أبرز نتائج الزيارة اتفاقية تعاون دفاعي، مثل ما وقعنا أيضا اتفاقية تعاون دفاعي مع الصين، اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وفرنسا، مشروع الناقل الوطني اللي يعتبر هذا يمكن من أهم المشاريع الوطنية إن شاء الله، اللي المفروض أن ينتهي بعد 4 إلى 5 سنوات من الآن، باعتبار طبعا فرنسا من الممولين لهذا المشروع. هذا مرتبط بالأمن المائي، إلى جانب الحديث طبعا عن سلاسل التوريد. أما تشيك عندهم خبرة في موضوع الصناعات الدفاعية، عندهم خبرة في التكنولوجيا وموضوع الطاقة والصحة. أيضا المباحثات ركزت في تشيك على توسيع التجارة والاستثمار والشراكات، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها مثلا أقرأ لكم سريعا: الأمن السيبراني، الدفاع، الزراعة.

الصحه والطاقه، وهي المجالات مثل ما قلت اللي فعلا اليوم لتشيك خبره متقدمه فيها. وكنا نذكر كما نذكر ايضا قبل اسابيع كان في زياره للملك للصين، والزياره كانت تصب في علاقه مش في العلاقه السياسيه فقط، كان في تفاهمات وتوقيع اتفاقيات في موضوع الاقتصاد الرقمي، التجاره الالكترونيه، حتى الطيران والسياحه والتكنولوجيا والطاقة وما إلى ذلك، إضافة طبعا إلى بعض المنحة أو المنح التي وصلت والتي تصل إلى أكثر من 14 مليون و800 فرصة عمل تدريب للحكومة. فاليوم مثل ما قلت قبل شوي، أن تنتقل من مفهوم أنه علاقتي جيدة أنا كدولة مع الدولة الفلانية إلى مفهوم أن أبني مصالح متبادلة وشبكة أوسع من العلاقات، هذا مهم، وإله امتداد اليوم، وأن يكون هذا الامتداد يأتي ضمن أنه إحنا اليوم بدنا نستثمر في الطاقة ونستثمر في التكنولوجيا ونستثمر في الأمن ونستثمر في المياه ونستثمر في التجارة. بعتقد اليوم هذا رأس مال العلاقات. فاليوم إحنا فتحنا أبواب مثلا، وهذه الأبواب إلى ماذا تحتاج؟ هذه الأبواب تحتاج إلى جهاز تنفيذي يحول هذا الرصيد السياسي إلى عائد اقتصادي، يعني عشان بعد سنة ولا سنتين نلاقي جواب لما نقول طيب هذه الزيارات كم مشروع نفذ بعدها، كم استثمار دخل البلد، كم شركة أردنية استفادت، كم فرصة عمل انخلقت بعد كل هذه الزيارات المهمة، كم تكنولوجيا أو معرفة انتقلت للأردن. وأعتقد اليوم هاي مسؤولية الحكومة، يعني الملك فتح المسار السياسي وفتح النفاذ إلى إلى إلى إلى دائرة القرار والأسواق والشركات الكبرى، لكن اليوم أن يحول أو تحول هذه الزيارات إلى واقع ملموس ونتائج اقتصادية، أعتقد هذا جهد الحكومة، وبدها وزارات التابع صراحة، وبدها مسؤولين يتابعوا، بدها هيئة استثمار تلتقط الفرص وتلتقط هؤلاء المستثمرين، بدها قطاع خاص اليوم يعرف كيف يدخل هذه الأسواق، حتى السفارات اليوم بدها تحاول تشتغل اليوم أنا كيف أنتقل من ملف التمثيل الدبلوماسي إلى أني أكون أنا أيضا أداة في في في الأداء الاقتصادي مثلا. فبعتقد اليوم كل الجهاز التنفيذي الحكومة مطلوب منه اليوم أن يحول هذا الزخم السياسي إلى إلى إلى عائد اقتصادي. أحيانا يا أخوان المشكلة مش أنه ما في فرص، قد تكون الفرص موجودة، لكن المشكلة أحيانا في الفجوة بين أنا لما أعمل اتفاق سياسي وبين كيف أنفذ ذلك اقتصاديا، وهذا المهم، وهذا المفروض أن تشتغل عليه الحكومة والمسؤولين. كل مذكرة أتابعها، كل فريق اليوم يعني أو كل قرار أو كل مشروع أو كل خليني أقول اتفاقية أتابعها، كل ما أضع اليوم جدول زمني بقول أنا قاعد بشتغل على أنا أربط مثلا رجال الأعمال بنظرائهم في الصين، بفرنسا، بتشيك، إذا بدي أقيس على بس الثلاث دول اللي كانت في اتفاقيات بينهم الأيام الماضية. فبعتقد اليوم نجاح هذه الزيارات أيضا مرتبط بكيف يمكن اليوم دعم الاقتصاد الأردني. إحنا كلنا نعلم محدودية الموارد، فإذا بدك تحول وهذه المحدودية وتعوض هذه المحدودية، فبعتقد اليوم خاصة مثل ما قلت قبل شوي في وسط منطقة مضطربة أمنيا واقتصاديا، إذا بدك تحوله إلى ميزة اقتصادية بدك تشتغل على موضوع التقاط هذه الفرص. فحجم ما سنحصده كيف سيتحول رأس هذا المال الدبلوماسي الذي يبنى اليوم إلى عائق اقتصادي بكرة، إلى عائق اقتصادي يمكن أن نقيسه غدا. هذا بعتقد اليوم الجواب ممكن يكون عند الجميع بعد سنة أو سنتين تبين الأمور. إذن إلى حديثنا وسؤالنا بشكل مباشر، 27% فقط يثقون بالبرلمان، برأيكم ما الذي أضعف هذه الثقة بالمجلس؟ وما الذي يحتاجه النواب اليوم حتى فعلا يستعيدوا ثقة المواطن؟ بعد موجز الأخبار مع محمد رياض سأسلم لكم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. وزارة الأشغال تؤكد أن الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات وليس للجباية. تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذر الأمريكيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: اكمل مع شاشات واجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة واسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: في اكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى. الاستطلاع يقول بحسب البارومتر العربي أن ثقة الأردنيين بمجلس النواب 27% فقط. سؤالي لكم يا أخوان، ما الذي أضعف هذه الثقة؟ يعني لما نقول 27% رقم ما؟ بدي أسمع رأيكم وتعليقكم على الرقم. وما الذي أضعف هذه الثقة؟ يعني ما الذي أوصل الناس أن تكون الثقة بالبرلمان ضعيفة لهالقد؟ وما الذي يحتاج اليوم المجلس حتى يستعيد الثقة بالمواطن؟ ما الذي يحتاج المجلس؟ وأنا قلت قبل الموجز، الثقة تتجدد. أنت اليوم عندك 4 سنوات ممكن تجدد ثقتك باختلاف الأداء بشكل كامل، لكن ما الذي يحتاج اليوم النواب حتى يستعيدوا ثقة المواطن؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60 516-20-60 عبر الواتساب 07-87-93-22-93.

0: ابدا مع ابو محمد. يا هلا اخوي ابو محمد، تفضل السيدي.
1: السلام عليكم.
0: هلا ابو محمد. عليكم السلام، تفضل.
1: يعني بالنسبه للنواب والانتخابات، يعني انا عمري تقريبا من 55 56 سنه،
0: نعم.
1: واحمد ربنا اني لم اشارك لا في مجالس نيابيه ولا في مجالس انتخابات. تمام، هاي واحدة. والشغل الثاني،
0: بس ليش بتحمد ربنا على هذا الاشي؟
1: لا، لانه شفنا النواب شو عملوا، شو النواب انتجوا، وشو النواب سووا، وشو المجالس البلديه سووا. للاسف الشديد النواب بينزلوا لخدمه مصالحهم فقط، هاي واحدة. وبعدين النقطه الاهم اللي بدها اياها الحكومه بصير، حتى لو النواب قالوا لا، يعني اكبر دليل على ذلك ما صار في الاغوار. النواب وافقوا، الحكومة أعطت وافقوا على عدم إعطاء تعويض للمزارعين، بينما الحكومة ضربتهم وقالت لهم لا بدنا نعطي تعويض. أي نواب نحكي عنهم؟ نواب بس شاطرين بالجعجعة والصوات والطواش، وآخر الأخير كل واحد بيرفع على الثاني قضية.
0: البعض يقول من لم ينتخب أو يشارك في التصويت أو في الاقتراع لا يحق له حتى أن يقيم مجلس النواب، شو رأيك يا أبو محمد؟
1: يا سيدي
0: اسألوا
1: ليش ما شارك مثلا؟
0: ماشي، انت قلت لنا ليش ما شاركت، هسه قلت انا سألتك وقلت لنا ليش ما شارك. لكن انا بقول لك البعض يقول ان من لم يشارك في الاقتراع ما لا يمكن ان يخرج ويتحدث عن رأيه في مجلس النواب.
1: والله هذا غير صحيح، لانه
0: غير صحيح. والبعض الاخر ايضا يقول ان من كان سببا في حجب صوته كان سببا في وجود نائب المفروض أنه لا يستحق أن يفوز أو أن لا يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان. يعني عندما حجبت صوتك عن نائب، قد يكون هذا النائب الناس متفائلين في خير، خلينا نقول، وانت اليوم ما صوتت وما نجح هذا النائب أو هذا الشخص ودخل البرلمان، فسيدخل مقابله شخص قد لا يكون كفؤ أو قادر على التغيير داخل القبة.
1: هو صحيح الحكي اللي بتحكي فيه، يعني لا يوجد عليه غبار إن ممكن انك تشارك في برلمان، يعني تجعل نائب انه يفوز في مقعد ليس يعني هو مستحق منه. لكن حتى لو فاز اللي يعني المستحق، نحكي ما له راح يكون اي اعتبار. استاذي الحكومه اللي بدها اياه بصير، وانت عارف من باي شيء، باي قانون، قانون الضمان لو ما صار عليه صوضه وصار عليه ضجه الحكومه اقرت غصبا عن النواب. يعني الامور واضحه جدا، ما بدها الحكومه ما تسعى اليه، بده يطبق غصبا عن الجميع.
0: اشكرك، هذا راي ابو محمد. تسلم سيدي. اخوي امجد، تفضل. امجد،
2: السلام عليكم.
0: هلا اخ امجد،
2: كيف الحال؟
0: عليكم السلام، يا هلا اخوي امجد، تفضل.
2: سيدنا الموضوع يعني بدوش حكي كثير. أول إشي نسبة الاقتراع كل استطلاع، أصلا هي أصلا انتخابات، كانت هي مرحلة أولى للاستطلاع، إنه كانت نسبة ضئيلة جدا. شغلة ثانية اللي هو عمرها مجلس النواب أي إشي كان ضد المواطن أو أي قرار رجع المواطن من ناحية مادية عمره رجع قرار أو عمره قرار قدرت النواب توقف قدام الحكومة. يعني مثلا تتذكر أيام الملقي، دولة الملقي، لما القانون الضريبة عملوا عليه مشكلة وقاموا رئيس الوزراء ورجع حطوا رئيس وزراء ثاني والقانون مشي، بالآخر القانون مشي. وين ثقة بالنواب؟ شو عمل النواب؟ لأن أهم شيء النواب نفسهم ما فيش عندهم ديمقراطية، يعني بتلاقيه قاعد بالمجلس خايف من رئيس المجلس، أي كلمة بيحكيها رئيس المجلس بيطلع عليه. طب إذا أنت عارف تحكي يا نائب اللي أنا منتخبك مع رئيسك بيقطع عليك الصوت وبقول لك الكذب، هذا مجلس النواب تحت القبة هو المحل الديمقراطي اللي ممكن أنا أحكي عن رأيي كنائب. إذا نائب مش عارف أحكي، قاعد بصف مدرسة مش من مجلس النواب، كيف تقول عندي ثقة بالنواب وانا بشايف صف مدرسه مش بس مجلس؟ يعطيك العافيه.
0: امجد، اليوم الثقه ممكن تتجدد؟
2: والله صعب. انا دائما
0: كيف مش كيف ممكن اليوم مدرسة. كيف ممكن اليوم المجلس يستعيد ثقه الناس؟
2: على الاقل يعملنا شغله، يعني يوقف قرار يوقف قرار واحد وجع المواطن، مش اي قرار.
0: نعم.
2: إذا تقدر يوقف قرار واحد المواطن انا هيك برجع
0: بس نسبة الثقة ضعيفة جدا. يعني لما نقول 27%، شو اللي أوصلنا إلى هاي المرحلة؟
2: يعني واضح سيد أبو زيد، يعني أنا بطلب منك تسوي لي شغلة، أو بطلب أنت مطلوب أنك تدافع عني، وأنت دائما واقف ضدي، هاي راحت من الثقة.
0: يعني القوانين اللي يقروها النواب قصدك كلها قوانين ضد المواطن؟
2: الحكومة بتحط قانون، هذا القانون واضح انه
0: ماشي، بس انه النائب هو بالنهاية هو من يقر ويعدل على القوانين. هذا الشيء بيكون ضد الناس باعتقادك؟
2: لما يكون في عندي انا قرار زي المحروقات عليها ضريبة تبع دانير لحالها، والمحروقات هي يعني اهم شيء بالنهاية راحت الثقة.
0: يعني القوانين اللي يقروها النواب قصدك كلها قوانين ضد المواطن؟
2: الحكومة بتحط قانون، هذا القانون واضح انه
0: ماشي، بس انه النائب هو بالنهاية هو من يقر ويعدل على القوانين. هذا الشيء بيكون ضد الناس باعتقادك؟
2: لما يكون في عندي انا قرار زي المحروقات عليها ضريبة تبع دانير لحالها، والمحروقات هي يعني اهم شيء بالبلد، لانه واقف عليها كل الاسعار.
0: صحيح.
2: والنواب مش قادرين يعملوا شيء. طب شو استفدت من النائب؟
0: قصدك بالضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات؟
2: المحروقات
0: مثلا هاي مش النائب اللي فرضها، الحكومة فرضتها، بس قصدك اليوم ليش النائب ما يشيل هاي الضريبة؟
2: النائب يحاول يخففها بلاش يشيلها.
0: شو اسلم اخوي جد؟ نعم
2: انا استبعد انه فيش ثقة ما بين الشعب والنائب، انه من 89 لغايه الان.
0: نعم
2: 89 لغايه الان، وبنظر الناس من 89 كان اقوى مجلس نواب.
0: نعم.
2: شو حقق اقوى مجلس نواب؟ شو حقق للشعب للبلد؟
0: تسلم.
2: انا برايي ما حقق شيء، انا برايي شخصي قد اكون غلطان.
0: اشكرك امجد، تسلم. هذا راي امجد. امجد بيقول اليوم الاداء يعني بعيد كل البعد عن ما يعتقد المواطن وما يريده، وبينما يرى أنه هو الصحيح أو في مصلحة الناس. شو رأيك أخوي راتب؟ تفضل.
3: صباح الخير أخي ليس.
0: يا هلا، صباح الخير.
3: الله يكرمك يا رب دنيا وآخرة.
0: هلا سيدي.
3: أخي ليس، يمكن هيك بدي بس أميل شوي على اليمين. أنا بقول أنه ما بدنا نكسر مؤسساتنا الحكومية ولا نغرقها. يعني مجلس النواب مجلس كمجلس محترم الأصل أن نحافظ عليه، لكن تقصير النواب ضعفهم وعملهم الهزيل اللي هم في واد والمواطن في واد آخر، يعني هذا اللي بيجعل الثقة تكون شبه معدومة بهذا المجلس كأشخاص، كأداء حكومي، كأداء نوابي. لكن كمجلس نواب يعني هذا الحقيقة لازم نرفعه. فأنا بقول حتى اللي ما بده ينتخب لازم ينتخب الأصلح. انت عمل دورك يا اخي، انا بنتخب الاصلح وربنا بيسر.
0: طيب من هون لوصولنا للاقتراع قد يكون يمكن صارت اشياء كثيره، لكن اليوم المجلس الحالي شو سبب تراجع الثقه الى 27%؟ شو سبب هذا الضعف الكبير؟
3: ماشي، انا بدي اسال سؤال من جانب اخر. شعبيه حياتي في ام ليش بتزداد؟ لان بتحاكي هموم المواطن، لان بتصير فيما يريد المواطن كل حاجياته بتحاول تلبيها، بتحاول تسمع منه. حكومتنا ونوابنا ما بيسمعوا من الشعب، وإذا سمعوا ما بيلبوا حاجاته، ما بيسعوا، بآخر من يسمع، آخر من ينفذ. يعني هم بيشتغلوا قاعدين في واد وكأنه بيشتغلوا لأنفسهم لجيوبهم.
0: أبو محمد في البداية قال إنه الحكومة اللي بدها إياه بيصير، شو رأيك؟

0: والله يعني كمواطن أنا 16 يعني إنه صحيح إنه النواب ضعيفين وممكن يمشوا زي ثقافة الأهل وممكن تكون موجودة، ممكن ثقافة العلاقات الشخصية تكون ضاغطة، ممكن ثقافات تخوين الطرف الآخر أو الإساءة لسمعة الآخر أو إساءة سمعة الإصلاح أو المصلحين أو ممكن كذا إلى دور. بس أنا بقول أخيرا أخي لي يعني هذا لا يعني أن ننسحب كمواطنين من الدخول في المعترك السياسي ولا ننتخب، بالعكس أن تقوم بدورك وبس، ستكتب شهادتهم ويسألون، اعمل اللي عليك وما النتائج على الله. أما تقول والله بس اسمح لي كلمة بس، أما تقول والله المجلس ضعيف أنا بدي أنسحب ما بدي أنتخب، أنا بقول هذا انهزامية وأنت بتخلي أصلا الأسوأ يصير بدل الأصلح.
1: بشير مبيضين، تفضل أخوي بشير.
2: السلام عليكم.
1: والله عليكم السلام. هلا والله.
2: المواطن أسباب ضعف الإدارة للنواب، قانون ضمن اجتماعي.
1: صوتك مش كثير واضح يا بشير، ممكن بس تقرب السماعة أو تغير مكانك إذا سمحت.
2: ألو
1: نعم تفضل.
2: هل النواب يدافع عن المواطن؟ هل يعترضوا على الموازنة؟ هل طلبوا تحسين وضع الاقتصادي ما إلى ذلك؟ المديون إذا فتحوا المفات المديونية البطالة الفقر ما إلى ذلك، هل طلبوا تحسين وضع المتقاعدين زمان مبكر؟ المدينة تفتح المليارات المتروحات تحسن وضع المواطن؟ ما تحسن، المدينة بزيد، البطالة بزيد، الفقر بزيد. وين النواب بدافع عن المواطن؟ ما دافعوا لا تقلب النواب ولا بالأعيان ولا بالوزراء. وين تحسن وضع الاقتصادي؟ 4-5 سنين تحسن وضع الاقتصادي الرئيس، وين يعني؟ ألو
1: نعم. هل باعتقادك يعني هو الوضع الاقتصادي هو يعني تقييمك للمؤسسة البرلمانية من خلال الوضع الاقتصادي للناس؟
2: وضع اقتصادي برلمان ترحيل أزمات ضمن قانون ضمن، ليش ما يدعدلوه؟ وإحنا يزيدون زيادة 25 سنة ما زادون. وين النواب وين عيان؟ عبارة عن ديكور، لا ثقبيه ما تقش بيهم. مديون بزيد بالمليارات، وين بتروح؟ المواطن تحسن وضع الاقتصادي، تعليم النقل ما إلى ذلك، ما لا ثقبيهم، لا ثقبيهم نهائيا.
1: تسلم أخوي عمر، حياك
3: الله. صباحك الخير حبيبي.
1: هلا سيدي، صباح الخير.
3: الله يسعدك ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: هلا
3: أخوي أبو زيد، يعني شوف أداء يعني ليش ضعف مجلس النواب عنا، يعني له عدة أسباب. أول سبب أنا بحطه، أول سبب ضعف الناخب مش النائب.
1: الناخب
3: ضعف الناخب اللي أفرز هذا، يعني أول عن آخر إفراز الناخبين. أنا بروح على صندوق الاقتراع، ما اخترت النائب الكفؤ او النائب اللي بعرف انه هذا راح يقدر يسند تحت القبضه. فالسبب الاول احنا الناخبين. في اسباب ثانيه، نفس الشخص النائب اللي انتخبناه بكون اما انه ضعيف شخصيه او بكون حتى اداؤه يعني داخل المجلس مش هالاداء. النائب انا ما بدي نائب خدمات، ما بدي نائب زفت الشارع، نائب يغطي المنهل ونائب يعمل المطب.
1: نعم.
3: النائب دوره تشريعي رقابي. كذلك في عندك سياسات خارجية للبلد أبو زيد، هاي أهم من الخدمات وأهم من شغل فلان وزفت الشارع فلاني.
1: أها طيب، يعني تفضل البلد. بقول لما اليوم تتابع تعليقات الناس على النواب في فجوة كبيرة بالتوقعات، يعني الناس كانوا متوقعين أكثر من هيك والنائب خذلهم أو بعض النواب خذلوا الناس، ولا إيش رأيك؟
3: طبعا الناس كانوا متوقعين. انا كناخب انتخبت، لكن انا بنتخب الاصلح، لكن انا الباب اللي بستنى شو نتيجه النائب اللي انتخبته. انت طلع شو مين وصلت للقبه، مين وصلت القبه، هل بيقدر يناقش النائب اللي وصلت، هل بيقدر يناقش قوانين تشريعيه او قوانين سياسيه خارجيه للبلد؟
1: يعني باعتقادك اليوم المشكله في المواطن هو اللي افرز هذا المجلس، فما بيطلع له اليوم انه ينتقد المجلس لانه انت اللي اخترت هذول الاشخاص؟
3: هو يعني مش كل العتب، لكن العتب الأكبر على الناخب. نعم الناخب، لأنك يعني أنت لما رحت انتخبت نائب ما انتخبت الكفو ولا انتخبت أصلح، انتخبت الأقرب، انتخبت ابن العشيرة، انتخبت أخوك، انتخبت ابن عمك.
1: طب إيش يحتاج النواب حتى إيش يحتاج النواب حتى يرفعوا ثقتهم أو ثقة المواطن فيهم؟
3: تغيير قانون التصويت، قانون الانتخاب. هذا القانون ما بيفرز مجلس قوي صراحة. يعني قانون مجلس النواب الحالي أو التصويت له ما بيفرز نائب قوي، والأحزاب الاحزاب ايضا يعني الاحزاب يعني كويس انه في احزاب لكن لازم تكون لها دور اكبر من هيك ودور فاعل. لسه الناس مش متعوده على انه ينتخبوا احزاب احزاب جزء حاشاكين حزب او حزبين قاعدين عم يسيطروا على المجلس.
1: انا قلت قبل الموجز الثمانيه بانه كثير من الناس يقول لك انا اللي سمعته خلال حمله الانتخابيه للنائب الفلاني او الحزب الفلاني شيء والبرنامج كان ممتاز بس لما فات على المجلس ما عمل ولا إشي منه.
3: في سبب لأنه ممكن تكون يعني تأثير الحكومة عليه برضو يعني الحكومة لها دور. أنا لما بدي ما أخوي أبو زيد مثلا يكون وزير وأنا إلي علاقة شخصية معه وأنا نائب ما بقدر أعارضه مع أنه الأصل حتى لو كان أخوك أنت نفسك تكون بالحكومة ولا نائب إلك دور أنت أكبر من وزير أنت بتراقب على وزير أنت بتشرع على وزير لكن للأسف إحنا على الألو بتغير كل شيء ويعني في بعض النواب أخوي بزيد كنا بنعرف سمعنا خطاباته من رنا سواء في الموازنة أو بالثقة تقول هذا خلاص قام الدنيا عند التصويت اختلف كل الحكي اللي حكاه.
1: شو بكون صار معه هذا النائب؟
3: في مؤثرات عليه.
1: زي إيش؟
3: صار في مؤثرات عليه ممكن تكون ألو
1: ألو
3: ألو ألو هي الهدور كثير.
1: طيب شكرا يا سيدي شكرا.
3: انتو شو زعل صاحب الألو؟
1: هلا اخوي عمر. محمد اللوباني تفضل.
4: صباح الخير دكتور.
1: هلا باللوباني صباح الخير.
4: كيفك وياك ان شاء الله طيب.
1: يا هلا والله
4: دكتور. والله راح تلاقي كل الاجابات واحده ضعف النواب وضعف مواقفهم اللي بتصب بمصلحه المواطن. كلها راح تكون الإجابة واحدة.
1: طبعا أنا هذا يعني هذا السؤال لو توجهه لأحد النواب الآن راح يقول لك طيب إحنا ليل نهار شغالين من قر قوانين للبلد فهو راح يتفاجأ راح يتفاجأ من ردة فعل الناس.
4: غير شارع غير مطلع. مثلا قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعدين المبكر بيقدروا يعملوا فيه إشي مثلا. هذا السؤال أنا بسألك سؤال اللي مش راضين يزيدوهم راتبهم أقل من 300 دينار مش هم هذول مواطنين خدموا البلد زي ما خدموا أصحاب الدولة؟
1: نعم
4: مظبوط. يقرروا لنا يا إنه زيادة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين المبكر.
1: يعني أنت اليوم كأخوي أخوي محمد أنت اليوم بتقيم المؤسسة البرلمانية من خلال شو نفع ذلك من قرارات على المواطن هيك؟
4: من خلال خدمات للمواطن. ما في ولا خدمة. يعني أنا ما بدي واحد زي ما حكى الأخ قبليك واحد يبي يسوي لي شارع أو يبني لي مطب. أنا بدي قرارات مفصلية تخدمني تخدم قضيتي في البلد تخدم برا القضية الفلسطينية أهل غزة. ما بدي نائب يسوي لي مطب أو يسوي لي شارع أو يسوي لي كذا زي أو يشيل لي شجرة. يعني إذا الشجر مش قادرين يشيلوه الشجر اللي بزين الشوارع قاعدين بيشيلوه.
1: شو دخل النواب بالشجر؟
4: مش المفروض مش هم نائب مش نائب وطن مش نائب عني مش هو نائب عني بيحكي
1: بعتقد اليوم احنا لازم نفصل بين الاداء النيابي وبين بعض الامور اللي الناس بتوسعها اكثر. بعتقد اليوم احنا كنا المفروض عارفين ان النائب اداؤه يعني تشريعي ورقابي. نعم
4: ما يا استاذ ليث ما هو كله بصب بنفس الكاس. احنا بلد متكامل احنا مش فاصلين عن بعض. مظبوط البلد بلد كامل. أنا مش نائب لمنطقة أو نائب لشارع أو نائب لا أنا نائب لنواب انتخبوني.
1: عدد القوانين اللي أقرها المجلس كبيرة يعني بدورة الحالية يمكن لحد الآن 6 أو 7 قوانين اشتغلوا.
4: بس أنا واحد صب فيهم مصلحتي ومصلحة المواطن. أنا مثلا كمحمد اللوباني أنا بهمني أنا كوني متقاعد مبكر تمام من 6 سنين ما أجنيش ولا ليرة زيادة.
1: يعني أنت تقييمك للبرلمان إذا إجتك زيادة على الراتب؟
4: لا مش تقييمي بس أنا عندي ولدين في الجامعة تمام وعندي طفل مدرسة خاصة تمام وأنا متقاعد. يعني أنا مثلا لما أروح أدفع لجامعة ابني من الجامعة العربية الإسلامية ما نفس سعر الجامعة أغلى من الجامعة الخاصة. أقسم بالله سعر ابني 47 دينار. طب ليش ما يحكوا عنه هذا؟ طب الجامعة الإسلامية بيطلع لهاش قروض زيها زي باقي الجامعات ليش ما حكوا عنه هذا يا أستاذ ليث؟
1: نعم
4: مش هذا بيخدم مصلحتي أنا ومصلحة المواطن؟ إذا الضعف هو ضعف المجلس كله كامل ككل. مع العلم والله أنا ما في مجلس إلا انتخبت فيه
1: كل المجالس
4: أقسم بالله من عمري 18 سنة وهي عمري 55 سنة الآن.
1: نعم وهل كانوا النواب اللي انتخبتهم على قد هاي الثقة؟
4: أبدا والله والله ابدا. كل مره بنقول لعل وعسى بس للاسف ما في اي شيء، ما في شيء حقيقي قدموا لنا اياه ملموس اللي احنا نحكي مجلس النواب عملوا كذا والله.
1: نعم.
4: واذا عندك قرار غير هيك احكي لي. يعني انا مثلا انا يا استاذ ليث انا قرار بيهمني شغله واحده مثلا الضمان وجامعات اولادي، هل قدموا لي شيء فيهم؟ انا وغيري طبعا مش انا لحالي.
1: نعم.
4: فهنا يا استاذ ليث هو ضعف القرارات وضعف المجلس كله ككل، يعني كله قاعد يشتغل لمصالحه الشخصيه.
1: يعني شوف انا بحسب الاستطلاع ان تقريبا 59% من الاردنيين يعتقدون ان الهم الاقتصادي او الاقتصاد هو اهم تحدي يواجه البلد، لذلك اليوم مهم جدا انه حتى نفهم طريقه تفكير الناس بكيف انا اقيم المؤسسات الرسميه ومن ضمنها طبعا اكيد مؤسسه البرلمان، فاكيد لازم نتطلع على الوضع الاقتصادي صراحه.
4: طبعا استاذ ليث، وانا بشكرك انك لسعت صدرك انك سمعت.
1: حياك هلا سيدي. هلا باللباني.
4: وكل احترام لكم وتقدير لبرنامجكم العظيم والله.
1: الله حييك الله حييك. شكرا اخوي محمد. شكرا تسلم. سمار تفضلي ستي.
5: يسعد صباحك سيد ليث وكيف حالكم؟
1: صباح الخير يا هلا سمار.
5: يعني من هيك الاسبوع حلو تصبحنا بالنواب اليوم. يسعد صباح النواب كلياتهم.
1: يا هلا والله صباح الخير.
5: شو بدي اقول، لو تقسم النواب لثلاث اقسام اللي هو فئة، القسم الأول بيعالج المشاكل الاقتصادية للمواطن من هموم الجامعات والمصاريف والتنمية، القسم الثاني لما ليش ما نروح للمحافظات؟ في نواب كثير المحافظات، أنا بشفع لما أسمع برنامج صدام المجالي بحيي والمشاكل بيعانيها أهل المحافظات من عدم توصيل المدارس والطلاب، عم بنعاني بالمحافظات كثير كثير مشاكل. أنا بحزن إنه بالأردن لسه ما وصلنا للدرجة اللي ترتقى فيها المحافظات من خدمات ضرورية للطالب أو للجامعات أو لأي مركز صحي للأسف.
1: ست سمر، ليش الثقة بالمجلس هالقد ضعيفة؟
5: هي لأنه أول شيء إحنا بكون تركيزنا إنه يخدمنا إحنا، بهمنا إحنا بس المواطن يستفيد من مادة ويصرف على ابني. لا خطأ، لازم بتراجع النائب لأنه ما بوصل لكل شيء. الأمور الثلاثة قلت لك، يكون مستلم منصب لخدمات المواطن، للمحافظات، للخدمات الخارجية والاقتصادية اللي خارج الدولة. نعم. اللي هي من جمارك وتعديل على حوادث السير، القوانين اللي بتصدر. طب هلا هاي حوادث السير مش اللي مفروض يتم هلا تعديلات ضرورية؟ لأنه عم نسمع حوادث كثير. طب النواب وين كمان لهم دور بالمجتمع؟ المجتمع لما يكون متكامل مثل الدول الراقية بدك تعالج كل الثلاث الفئات اللي أنا أو يمكن غيري اتطرق لهم، إنه أول شيء خدمة المواطن، المحافظات، مش دائما تركيز على العاصمة. حتى الواحد بصار مرات الواحد يعمل مشروع خارج العمال، صح ولا لا؟ بصار الواحد يروح يعمل مشروع ممكن بالعقبة بس ما بلاقي السيولة، ما بلاقي في تعديل على انخفاض الأسعار أو. فكلها لازم تكون بثلاث فئات
1: اللي تسلم. هي
5: يعني أنا طولت عليكم.
1: لا أبدا بالعكس، شكرا على كلام المهم.
5: عشان هيك بضعف يعني دور النائب لأنه ما تطرق للثلاث مواضيع هدول، بس أخذ أنه مصلحة المواطن المادية فقط.
1: نعم. شكرا ست سمر. أخوي عامر حياك الله تفضل.
6: بركاته.
1: هلا أخوي عامر.
6: الله يسعد صباحك سيدنا أبو زيد.
1: هلا هلا يا سيدي صباح الخير.
6: شو أخبارك تمام؟
1: يا هلا والله.
6: عامر أبو خليل محب حياة FM.
1: الله حييك هلا أبو خليل.
6: حبيبنا. يعني بدي أطرح شغلة، يعني أنا من بداية البث التجريبي لإذاعة حياة FM وأنا مستمع متواصل ومش منقطع لحياة FM.
1: الله يحييك.
6: بغض النظر إذا مش بتصل معاكم باستمرار على عدة برامج، ولكن يوميا لازم أسمع حياة FM.
1: الله يحييك سيدي تفضل.
6: هذا إيش بدل؟ بدل إنه في انجذاب وفي عشق لحياة FM، صح ولا لا؟
1: نعم.
6: بالمقابل أنا بحب مجلس النواب. لا. مقتنع بالأداء اللي بيسويه مجلس النواب والأداء اللي بتقوم فيه الحكومة للمواطن؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه الثقة اللي بينه وبينهم معدومة، مش مضروبة بس معدومة.
1: نعم.
6: ليش؟ لأنه هم الحكومة ومجلس النواب هم اللي عدموا هاي الثقة بقراراتهم الجائرة والغير مدروسة. يعني بالنسبة للجرائم الإلكترونية اللي حكيت عنه أستاذنا أبو زيد، يعني القرارات اللي طلعوا فيها مجلس النواب الفترة الحالية، عدة قرارات كلياتها المواطن والجرائم الإلكترونية كذلك الأمر، المواطنين مش راضين عنها، صح ولا لا؟ أنا كيف بدي أرضى عليهم وكيف بدي أعطيهم ثقة؟ عقود مجلس النواب هاي ثقة لا لرئيس الحكومة، بعطوهم مغمضين مثل ما قال الزميل اللي اتصل قبل شوي على التليفون، ألو أعطي أو لا تعطي، وافق أو لا توافق على القرارات، صح ولا لا؟ عشان هيك الثقة انعدمت بين إحنا كمواطنين وبين الحكومة وبين مجلس النواب. أنا مجلس النواب اللي بالتسعة وثمانين بتتذكره كان من أنجح مجالس النواب بالأردن، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه كان يشتغل لمصلحة المواطنين، بعد هيك انعدمت الثقة، عشان هيك الواحد صار اختلفت الموازين تاعت مجلس النواب وثقة الشعب فيه.
1: أشكرك أبو خليل.
6: حبيبي سيد أبو زيد، شكرا.
1: هلا سيدي، هلا والله. أبو يوسف تفضل.
7: أبجد.
1: هلا أبو يوسف، صباح الخير،
7: كيف أخبارك يا حبيبي؟
1: يا
7: والله
1: فيك.
7: أنا متصل بس بحب أسمع صوتك الصبح. إيش مالوا مجلس النواب؟ إيش مالكوا صبحتوا على النواب؟
1: في فجوة، في فجوة كثير كبيرة بموضوع الثقة بين الناس والنواب، ليش؟
7: لا لا ما فيهم ثقة عمي، ما فيهم ثقة. يعني هو اللي ما بيشوف إن الغربال يا أبو زيد بيبقى إنسان أعمى ضرير. يعني النائب موجود لشغلي واحد، يطلع بجاهة، يطلع بعطوي، شايف؟ هذا شغل النائب. حتى تزفيد شارع ما بيمون عليه، خلع شجرة في حارة عن باب دار بحجة مشاة وناس ما بتشوف، شايف؟ ومعاقين، خلوا الشعب الأردني كله معاق يقلعوا الشجر.
1: بس هذا دور، هذا دور مجلس النواب يا أبو يوسف.
7: إيه؟
1: يعني شو علاقة النائب بالشجر وبالشوارع تتزفت ولا لا؟
7: مش عارف، اسأله.
1: هو ما له علاقة،
7: اسأله هو شو بيشتغل، هو معين ليش؟ معين تيمنع اتفاقية الغاز، معين عشان ما يسلم المواطن الأردني لشركة الكهرباء تتلاعب فيه في الفواتير ولسلطة المي. شوف مين اللي مشتري شركة الكهرباء والمي، وشوف الضمان. كيف يسمح مجلس النواب اللي بيقول عن حاله أنا بمثل الشعب إنها فلوس الشعب الأردني تروح؟ بديش أقول كلمة ثانية. كيف بدك نثق في هيك نائب؟ نائب بيطلع يعز الأمريكان، نائب راضي بلدنا تصير معسكرات للأمريكان، نائب راضي إنه الصواريخ الأمريكان يدبوه على رأس المواطن. كيف ترضى يا أبو زيد؟ أبو زيد
1: نعم.
7: الله يسعد صباحك. يعني أنت بتحط الإيد على الوجع. خلي نائب يروح يزور مستشفى البشير، يروح يطالب في أنهم يسووا مدينة طبية للمواطن الأردني. بكرة بيودوا له واحد في مجلس النواب يتقاتل معاه وبحبسوا سنتين وبحبسوا ثلاث سنين. خلي نائب يتدخل في الجرائم الإلكترونية، يقول هذا القانون مرفوض. ثاني يوم بودوا له، أقول لك رئيس المجلس بمنعه يحكي في المجلس، بطفع عليه الميكروفون وبقول له صوتك ما اسمعوش. يا أستاذ أبو زيد، روح اتفرج على مستشفى الأمير فيصل وشوف قديش نائب ساكن حواليه، كلها استعراضات فيديوهات، وأنا عملت وأنا سويت وكلها بصيمي، كلها بصيمي، شو ما قالوا شالوا. هاي النواب عنا، بدي أنا بالعقل نائب بدفع على حملته الانتخابية ربع مليون دينار أردني، هذا جاي تيخدم وطن، تيخدم مواطن؟ مستحيل. هذول الربع مليون لو وزعهن على الأيتام والفقارة اللي في الأردن بدخلنه الجنة، مش مجلس النواب. هذا لو طلاب آخري وبده يخدم. يا أبو زيد، الجرح بالكف زي ما بقولوا، والإنسان ما هو قادر يحكي أكثر.
1: نعم.
7: مجلس النواب باعوا المواطن والوطن عشان يظلوا قاعدين على الكراسي يمشوا مصالحهم الشخصية. هذول هم النواب اللي بنروح نحلي ونأكل كنافي لما نصوت لواحد، مش ببطل يعرفك شايب، ببطل يشوفك قبل لا تبلش تنتهي الدورة تاعتهم، بصير حبيبك ويا محسنه. يعني أقول لك شو الواحد يحكي، روح اتفرج على مستشفى الأمير فيصل اللي لهم سنين بقولوا بدنا نوسع وبدنا نسوي. يا زلمي أدوية أدوية في المستشفيات ما في. أنت قديش أقول لك إياها بمثل طابع إذاعة حياة أف أم فادت المواطن أكثر من مجلس النواب. إذاعة حياة أف أم وقفت مع الشعب أكثر من مجلس النواب. شو رأيك في هالحكي؟ هذول النواب تعوننا.
1: شكرا أبو يوسف،
7: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير. بعد إذن أبو أصيل بدي أسمع رأي الدكتور قاسم القبائي عضو مجلس النواب، كونه سمع أبو يوسف معي تحت الهواء. سعادة النائب تحياتي، صباح الخير.
8: أهلين، صباح النور.
1: شو رأيك بتعليقات الناس على البرلمان؟
8: يعني أنا سمعت آخر متحدث معك، ما سمعت البقية.
1: نعم.
8: يعني ما هم حق.
1: نعم.
8: يعني متى يثق الناس بمجلس النواب أو متى يثق أي مجموعة من البشر بأي مؤسسة تمثلهم أو تخدمهم؟
1: نعم.
8: عندما تلبي مصالح، وحقيقة مجلس النواب لم يلبي أي من مصالح المواطنين الأردنيين،
1: لم يلبي
8: نهائيا. يذكر أن نسبة الراضين عن إداء المجلس 27%
1: بالضبط، وهذا حديث اليوم. يعني شو اللي أضعف هالثقة؟
8: أنا أولا أنا أشكك بال 27%، ولا أعتقد أنه كلام سليم.
1: يعني قصدك أقل
8: بكثير؟
1: أقل بكثير
8: بكثير. يعني يا سيدي كالتالي، وجد مجلس النواب ليراقب إداء الحكومة بداية.
1: نعم.
8: ويصححه ويمنع أي تغول على المواطن، ووجد مجلس النواب ليقوم بسن القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن لتحسين حياته.
1: نعم.
8: المعيشية وتنظيمها وتحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص العمل طيب إذا كان هذا هو المقياس، وهو حقيقة هذا هو المقياس، ما في مقياس ثاني. مجلس النواب لم يشرع أي قانون من تلقاء ذاته. وكافة مشاريع القوانين التي أتت من الحكومة مرت كما هي دون أي تعديل على أي قانون. وحتى عندما نجح مجلس النواب أحيانا في إدخال تعديل يتيم على قانون هنا أو هناك، يعاد فتح المادة قبل نهاية الجلسة من قبل 35 طلب حتى تعاد فتح المادة، ثم يتم النكوص عن هذا التعديل.
1: نعم.
8: طيب ما فائدة مجلس النواب الذي لم يتمكن من تعديل أي قانون من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة له، ولم يعقد أي جلسة رقابية خلال دورته العادية الثانية؟
1: نعم.
8: بالتالي يعني هو لم يمارس الرقابة، يعني مجلس النواب لم يمارس الرقابة منذ انتهاء الدورة الأولى اللي انتهت في شهر 4 من العام الماضي.
1: يمكن يمكن يمكن أعلن في البداية دكتور قاسم، يمكن أعلن في البداية أنها جلسة تشريعية أو دورة تشريعية عفوا.
8: لا، هي الدورة الأولى هي دورة عادية. الدورة الاستثنائية لا يجوز فيها نقاش أي شيء خارج عن إطار
1: القوانين
8: التي نصت عليها الإرادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية من أجلها. لكن الدورة الأولى هي دورة عادية تمارس فيها تشريع ورقابة وكل ما يخص مجلس النواب. الآن السؤال البسيط، يعني إذا كان مجلس النواب لغاية في هذه الحالة لم يناقش أو لم يقم بأي دور رقابي منذ عام ونصف من عمره، لم يتمكن من سن أي تشريع من تلقاء نفسه، ولم يتمكن من تعديل إدخال أي تعديل أو تغيير على أي قانون.
1: نعم.
8: قدمته الحكومة، مشروع قانون قدمته الحكومة إلى المجلس. إذن ما الدور الذي مارسه المجلس؟
1: طيب بعض النواب يا دكتور قاسم، بعض النواب بيكون مع المواطن لما يناقش المادة، ولما التصويت يعني عكس ما تكلم يصوت، شو السبب رأيك؟
8: أحسنت يعني هذا كلام جميل جدا. بداية يعني مضبوط، توضع مواد القانون والتي يعني تقترح حكومة تعديلها، وأحيانا تجد بعض النواب يعني يحطهم ملاحظات حقيقية
1: صح،
8: ويعجبك ما يقوم به عند التصويت، هو يصوت مع مشروع قانون الحكومة. هذا أولا يعني يجب أن يلاحظه المواطنون جيدا،
1: والناس ملاحظينه، والناس تسأل شو اللي يصير مع هذا النائب. يعني
8: هو يقول لك من باب الاستعراض، أنه أنا يعني أمام القاعدة، أمام الناس، أمام الكاميرات، أنا يعني أقف الموقف المطلوب، ثم بالتصويت مش مبين يعني من عرض لصوته.
1: نعم.
8: هذا واحد.
1: نعم.
8: اصلا يعني اكثر من ذلك، يعني عندما يتم عد الاصوات يتم عد سريع، لا ينتظر،
1: مش مبين، بس عندما يلقي الكلام الناس كلها شايفيته.
8: ايوه نعم.
1: فهو يكسب، هو يكسب شعبويات يعني.
8: احسن يعني هو من هذا الباب. نعم، اذا كان يعني هو اصلا يعني هذه قضايا تدخل ضمن الامانه الشخصيه، انه انت تتكلم تقول قولا ثم تفعل عكسه.
1: صح.
8: هذا واحد.
1: صح.
8: ثانيا سيدي، القوانين التي او مشاريع القوانين والتعديلات عليها التي سواء كانت قوانين جديده او تعديلات عليها ترسلها الحكومه، ترسلها في اغلبها تكون يعني تصب في مصلحة الحكومة لتحصيل رسوم أكثر، ضرائب أكثر، عطبات أكثر. في قوانين جديدة زي تنظيم العمل المهني، القانون لتنظيم العمل المهني بدون يفحص الناس لرخص.
1: طيب سعادة النائب دكتور قاسم، يعني أنت كنائب هل تثق بالبرلمان؟ بالأداء، أنا لا أتحدث عن المؤسسة أكيد.
8: لا، الأداء طبعا سيء وسيء جدا، وأنا حقيقة محبط منه. وأنا يعني حاولت كممثل لحزب العمال، أنا حاولت جهدي، لكن كنا دائما يعني قلة، بل حتى في ابني تعرف في بعض البرلمانات هنالك دائما يكون الثلث المعطل.
1: نعم.
8: أو الأقلية المعطلة لبعض القوانين التي يجب أن لا تمر إلا بأغلبية الثلثين، فالتأثير في مثلا جمهورية لبنان الثلث المعطل، إحنا عندنا الأكثرية المعطلة.
1: الأكثرية المعطلة.
8: المعطلة، نعم الأكثرية المعطلة، أنت بتناقش وتحاول كل جهدك لإقناع الآخرين، ثم يعني ولا تذهب أي، كل النقاشات وكل محاولاتنا تذهب للأسف. فأنا 27%، أنا حزين كنائب أن يكون مستوى ثقة الأردنيين بالبرلمان 27%، وأنا حقيقة أشك في هذه النسبة ولا أتوقع أنها تصل إلى هذا العدد. يمكن السؤال كان في طريقة معينة، ولكن لا، إذا استفتيت الناس، وهذا واضح من تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، لو استفتيت الشعب الأردني لا صوت الجميع لحل البرلمان.
1: نعم. تسلم. نعم. شكرا. نعم. دكتور قاسم قباعي عضو مجلس النواب، شكرا يا سيدي، صباح الخير. وإن شاء الله يكون في شغل على الثقة تتجدد، لكن بدها أداء حقيقي. إن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع. أبو أصيل تفضل.
9: الله يدير فضلك، بارك الله فيك.
1: هلا أخي أبو أصيل.
9: أخي، في يوم الأيام كان استطلاع، وقلت لك بأنه أنا بالدرجة الأولى مع أنه مجلس النواب، ومع أنه لازم ننتخب مهما كان دور المجلس، لأنه بغير المجلس كل شيء سيفرض علينا وإحنا خاضعين، لأنه المجلس وهذه هي دستور الدولة يعني. فالمعارض للانتخابات.
1: شو اللي أضعف الثقة أبو أصيل؟ شو اللي وصل الثقة ل 27 بس؟ طبعا والدكتور قاسم من قبل شوي ساعات تناب بيقول أنا بتوقع أرقام أقل كمان من هيك. شو اللي وصل الناس لهي الثقة؟
9: أنا عدم المؤاخذة يعني بكلام النائب، أنا هذا لا يعنيني بشيء، لأنه أنا مش المفروض اني ما اسمع من النائب هذا الكلام. انا بدي اسمع من النائب وين الخلل وكيف نعالج الخلل. احنا على اذاعتك هذه قلنا انه المال الاسود ايام الدوره الانتخابيه قاعد يدار، ما شفنا الحكومه ولا شفنا مكافحه فساد ولا شفنا مخابرات ولا شفنا اي ناس تدخل وراح حاسب هذا النائب اللي هم عارفين انه بالتالي بده يصل حتى يصير هو تبع الالو اللي حكوا عنه الشباب. فاذا انا متوقع وعارف انه انا بدي اصل لهي النتيجه اليوم 27%. لما تكلمنا بالاستطلاع السابق لما قلنا انه المال الاسود قاعد يمشي يا حكومه، انا كمواطن طلعت وقلت على اذاعتك، قلت هل مطلوب مني انا اروح امسك لك اياه واجيب لك اياه على المخبر؟ انا هيك قلت، واكثر من واحد حكى هيك هذا الحكي. اذا احنا كنا نعرف بوعينا احنا كمواطنين اردنيين ان بدنا نصل لهي النتيجه. فاليوم انا ما ابكي على اللبن المسكوب كما يقال، هذه النتيجه اللي احنا بدنا اياها. النائب اللي لما قلنا احنا انت لما تنتخب النائب الغير كفو بدنا نصل لهي النتيجه، لما تنتخب انت قرابتك بدنا نصل لهي النتيجه. لما اذا احنا هذا المجلس انا بالنسبه لي أسوأ مجلس، لانه هذا مجلس كتم لا تخرج عن الماده. اذا

0: مع المادة، وإذا قرينا مادة زي ما صار بموضوع السكة ثاني يوم برد نفتح المادة ونصوت عليها. إذا قلنا بيوم الأيام عندك أسمع جعجعة ولا نرى طحنا. أشكرك.
1: تسلم. شكرا أبو أصيل وشكرا لكم جميعا. بدي أسمع رسائلكم عبر الواتساب سريعا. نسمع إبراهيم.
2: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين. أبو زيد بالله عليك، يعني مجلس كل ما بده يشغل الحكومة بوافقوا عليه على السريع، وإذا أنت عارضت أنت معارض للدولة صرت. يعني أبو زيد إشي عجيب غريب، بالقوانين هم نفسهم بخالفوها، يعني زي قانون الدخان ما هم بدخلوا جوا القبة يا أبو زيد. وشغلة ثانية أبو زيد، ما بينهم بين بعض حروب، يعني طلع واحد من حزب الأمة والواحد من حزب العمل يحكي لمصلحة الوطن والمواطن، بدوروا ضده يا أبو زيد، بدهمش لا وطن ولا مواطن.
1: أشكرك. نسمع محمد عدنان.
3: السلام عليكم ورحمة الله. احنا بنصبح عليكم عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام. أخي ليث، أنا بصراحة يعني عتبان على النواب، يعني بتنزل نائبة مرشحة بتنجح في الانتخابات بتشكل لجنة المرأة، لجنة المرأة ممنوع يكون فيها ولا نائب ذكر، بكتبوا هؤلاء النساء في لجنة المرأة قوانين ضد الرجل، يعني ومرات إجراء داخل قانون عشان ما حدا يقدر يعدله، مثل منع السفر لإنسان مثلا بدفع وملتزم بالدفع، موظف حكومي ملتزم بالدفع حضانة ونفقة، بتروح طليقته بتعمل له منع سفر مع أنه بكون محتاج يسافر عشان يعمل معاملة للبنت الصغيرة اللي هو أصلا ممنوع من السفر عشان نفقتها وحضانتها. النائبات النواب السيدات بيعملوا لجنة مرأة ما فيها ولا رجل، وبيعملوا قوانين ضد الناخب، فكيف الناخب بده يرضى عنهم؟
1: أشكرك. نسمع محمد صلاح الدين.
4: صباح الخير أبو زيد. صباح الخير لكل المستمعين. صباح الخير للكادر الموجود معك. الصحيح يا أبو زيد بالنسبة لمجلس النواب، الثقة تراجعت كثير بين مجلس النواب والمواطن، لأنه للأسف المصالح الشخصية غلبت مصالح الوطن والمواطن في كل اختصار. يعني
1: اشكرك. نسمع بكر.
5: اخوي ابو زيد الله يصبحك بنور النبي لك ولجميع المستمعين.
1: هلا اخوي بكر.
5: نسبه 27% هاي غلط، اشك انها 7%، بس اثنين هاد زادوا زياده، فاللهم صل على سيدنا محمد. النائب شو بده يساوي يا ابو زيد؟ لو بده يجي يعمل بيقدرش يعمل شيء، يعني عندك كل المجلس بيشتغلوا فيه 2% 1% بس، تيجي تقول لي عملوا بيعملوا شيء 2% شو بدهم يعملوا قبال الباقي؟ والنائب اللي بتلاقيه زقرته جدعه ما شاء الله عنه بنيموه، هسه زي شركه وموظفين، الموظف هذا نام هذا نام هذا نام، بقول لك انا بضل اشتغل لحالي خلينا نام معه.
1: شكرا. نسمع سمير.
6: صباح الخير يا ابو زيد.
1: هلا اخوي سمير.
6: الله يعطيك العافيه، معك ابو فهد.
1: هلا فيك.
6: والله يا ابو زيد طبعا شيء طبيعي ما في ثقه من مجلس النواب، لأنه أقل شيء لو بدك تحكي عن أقل شيء في البلد بدنا شيء أنت يلمس المواطن على مستوى بطاقات الخلوية للاتصالات، يعني لو بكرة شركات اتصالات قال بدنا نزيد هالبطاقات ولا هذا بيسترجي يوقفهم، هذا أقل شيء. وعندك شغلات كثيرة لو بدنا نعدل لك يمكن لبكرة ما منخلص. والله يعطيك العافيه.
1: هلا اخوي سمير، شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. ان شاء الله يشتغل المجلس على استعاده الثقه بالمواطن، فبعتقد اليوم الثقه هو اهم شيء، والاداء الحقيقي يمكن ان تتجدد من خلال الثقه. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. وزارة الأشغال تؤكد أن الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات وليس للجباية. تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذر الأمريكيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده سوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح مباشرة إلى الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأستاذة شروق هلال. يا مرحبا أستاذ شروق، صباح الخير ستي.
1: أهلا، صباح النور، صباح جميع المستمعين.
0: يمكن كان في تحذيرات الأيام الماضية من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند، ما الهدف منها وهذه الرسائل إيش كانت تتضمن تحديدا إذا ممكن تفضلي؟
1: تماما، يعني احنا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حذرت المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند، تستخدم شعارات تطبيق سند بهدف استدراج المواطنين للضغط على روابط أو مشاركة بياناتهم الشخصية والمالية. والرسائل هاي أو الرسائل الإلكترونية الاحتيالية بتيجي بعدة طرق مختلفة، يعني في مثل طلب تحديث بيانات، دفع مبالغ مالية، ممكن تكون متابعة شحنات بريدية وإلى ما إلى ذلك من هيك أشكال. لهيك بنحب نأكد على إخوان المواطنين ضرورة عدم الضغط على أي روابط مشبوهة أو عدم فتح مرفقات غير موثوقة وعدم مشاركة، وهذا المهم، عدم مشاركة البيانات الشخصية والبنكية وكلمات المرور مع أي جهة.
0: نعم، مهم جدا خاصة الفترة الماضية، الكل يعرف قديش كان في صراحة احتيال، يمكن خلينا نسمي مالي، لكن أحيانا له علاقة اليوم نتحدث بالأمور الشخصية والخصوصيات. خاصة تطبيق سند اليوم يمكن عليه كثير من الخدمات والمعلومات اللي ممكن لا، يعني إذا الواحد مشى مع هذه الرسائل أو مع هذه الروابط التي تصله ممكن يعني تجر إلى أشياء أكبر. فتسلمي ستي على التوضيح، يعني أنا اليوم كمواطن ما أضغط على أي رابط ولا أفتح أي مرفق هاي
1: لا، لأنه يعني خاصة أنه يعني تطبيق سند ما رح يطلب هاي الأمور إلا من خلال التطبيق نفسه.
0: نعم، 100%. تسلمي ستي على التوضيح، شكرا. الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي شروق هلال، شكرا ست شروق.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك.

0: يعني اسمحوا لي، أنا تحدثت في بداية الحلقة اليوم عن زيارة الملك إلى فرنسا وتشيك، وسبقها قبل أسابيع زيارة إلى الصين، وقلت أن الزيارة لها علاقة بموضوع يعني فتح آفاق جديدة، وأن لا ينظر الأردن من سلة واحدة، وبعض الاتفاقيات التي وقعت. لكن بدي أحكي تحديدا في المجال الدفاعي، والاتفاقيات التي وقعت في المجال الدفاعي في فرنسا وتشيك اليومين الماضيات. بدي أروح لدكتور قاصد محمود، الخبير العسكري والاستراتيجي. يا هلا باشا، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: خليني أسمع رأيك في البداية عن هذه الاتفاقيات الدفاعية. قديش مهم أن يكون الأردن يعني معرفة تكنولوجية، إذا بدحكي عن الأمور التكنولوجية، واستفادة أيضا من خلال الأمور الدفاعية، ومشاركة هذه الخبرات مع دول أخرى مثل دول أوروبية مثل فرنسا. تفضل.
1: أحييك ومستمعيك ومتابعيكم.
0: يا هلا باشا.
1: يعني شوف، احنا كسياسة عامة أردنية معروف انه يعني احنا لسنا متموضعين بسكون. يعني تموضعنا الاستراتيجي متحرك، بمعنى اخر احنا نحدد ونعدد خياراتنا الاستراتيجية بشكل عام. هذه السياسة القائمة. في الموضوع الدفاعي الحاجة حقيقة ملحة اكثر. يعني الآن إحنا نتحدث عن حقيقة وضع إقليمي متوتر جدا،
0: صح،
1: والأخطار موجودة والتهديدات موجودة، هناك تطورات عسكرية متسارعة جدا بالتكنولوجيا، هناك يعني وسائل دفاعية، أنظمة تسليح، أنظمة دعم، أنظمة إلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن أمور كثيرة جدا. يعني وسائل القتال وحتى أشكال الحرب تغيرت، فبالتالي في تطوير. والمعروف ان القوات المسلحه يعني هي من ايضا من تقاليدها الطبيعيه المراجعه الاستراتيجيه والتطوير والتحديث في كل شيء في الجيش، بما فيه انظمه التسليح وانظمه الدفاع العامه. فاعتقد يعني الدول الصديقه كلها من كل الجهات، يعني فرنسا مثلا يعني ليس جديدا العلاقه بينها بيننا وبينها، يعني هناك تعاون دفاعي قديم موجود حقيقه، لكن اعتقد اللحظه تستدعي الذهاب باتجاهات معينة. هناك تركيز الآن على التكنولوجيا، على الذكاء، على الذكاء الصناعي، على المسيرات، على السيبرانيات، على الرقمنة بشكل عام. هذا كله موجود. أعتقد الاتفاقيات الآن يعني خيارات متعددة، اتجاهات متعددة، لكن ومع ذلك هي إضافي وزيادة وتركيز. حقاً الآن عندنا رئيس أركان جديد، بسأل ملكيان الرسالة واضحة إنه التحديث والتركيز على هذا الجانب جزء منها حقيقة. فهذه الدول صديقة وعندهم إمكانيات ومختلفة. الآن أنماط الأسلحة وأنماط الأنظمة القتالية برضو مهمة جدا، الكودات تبعها مهمة جدا. إحنا عندنا أيضا تهديدات مختلفة، يعني مثلا تهديد عندنا الآن نظام أمريكي على سبيل المثال دفاع جوي ممتاز، لكن خذ هذا النظام ممكن نحتاج إذا نظام موازي وشيء يعني مختلف من حيث الكودات ومن حيث كذا، لأنه التهديدات المحتملة يعني هذا بنفع مهم التهديدات الحالية كويس ممتاز جدا، لكن قد تتغير التهديدات، قد تحتاج تهديد مختلف يحتاج إلى أيضا إلى كودات مختلفة لا يفهمها التهديد القادم على سبيل المثال، أو لا يستطيع التعامل مع يعني هناك يعني تفاصيل فنية مهمة جدا في الموضوع. لكن بشكل عام أعتقد هذا يعني الاستثمار السياسي الأردني بالعلاقات التي فعلا تم بناها عبر عقود كاملة، وتركيز جلالة القائد على بنفسه حقيقة في الموضوع والتدخل المباشر، لا شك يضيف أيضا قيمة مضافة مهمة جدا. واللحظة تحتاج حقيقة، نحن الآن نحتاج حقيقة أن نحشد كل ما نستطيع من إمكانية لتطوير قدرات الدفاعية حقيقة للمرحلة حقيقة التي واضح أنها لا تنبئ بخير أو يعني في فعلا بهدوء قادم أو قريب قادم، العكس هو الصحيح تماما.
0: كل الشكر يا سيدي على وجودك. الفريق الركن المتقاعد دكتور قاصد محمود، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا باشا، شكرا، صباح الخير.

0: أروح للأستاذة نبيلة حشوش المزارعة واللي كنا صدفناها سابقا في استوديو صوت حياة. يا مرحبا ست نبيلة، صباح الخير.
1: يا هلا، يا صباح الخير.
0: يعني قبل ما نحكي بموضوع اليوم، هل صار شيء جديد على اللي كنا نحكي فيه ستي؟
1: في تجريف حاليا من قبل البوتاس الأراضي التابعة لخزينة الدولة.
0: نعم.
1: وبدون وجود تقييم أثر بيئي.
0: مباشرة.
1: مباشرة.
0: طيب، وكل الجهد اللي كان الفترة الماضية ما نتج عنه أي شيء؟
1: والله إحنا عم نشوف إن البوتاس عم بتقوم بأعمال بدون رقيب لا حسيب. هي أصلاً مخترقة القوانين، مخترقة قانون 2017 للبيئة، مخترقة قانون 2020، مخترقة قانون المادة 182، وما في حدا عم بيحاسب. أنا شايف إن إحنا المواطنين اللي عم نتحاسب وهم ما عم بيتحاسبوا. يعني إحنا بنضغط باتجاه إن يكون في تقييم أثر بيئي، بس إحنا مش شايفين إشي لغاية الآن. والدينا عم بتجرف في أراضي السلطة، وهذا التجريف له أثار سلبية، يعني راح أحكي عنها سنة كمان شوي.
0: نعم. طيب، إيش موضوع التخوفات من السيول، فيضانات في المنطقة؟ فممكن توضحي لنا أكثر؟
1: تمام. هلا في أراضي تم استملاكها من قبل شركة البوتاس تابعة لخزينة الدولة، ألا وهي اللي مش تابعة للمواطنين أو مش منتفعين منها المواطنين. ممكن إنه كانوا ينتفعوا منها المواطنين، ولكن لم يتم إعطائها للمواطنين، ولكن بقيت لخزينة الدولة.
0: نعم.
1: اللي كانت هي عبارة عن مرعى وعن مكان حيوي لوجود فيه الحيوانات النادرة، ومنها الطيور اللي فيه طير إحنا انكشف تم اكتشافه عندنا ب 2019، وهو طائر السد النوبي. يعني تحكي عن حقبة زمنية صعوبة وجوده في الأردن، ولكن بسبب هذا التجريف طبعا كله تهدد بالانقراض، وأتوقع أنه ما ضل شيء. حاليا عم بجرفوا مناطق شاسعة من هذه المناطق اللي هي طبعا تعتبر منطقة حدودية. أنا عم بستغرب أنه إقامة مشاريع في مناطق حدودية. هلا قامت شركة البوتاس بردم خنادق الصرف الجوفي والاعتداء على هذا المشروع الحيوي، اللي طبعا اللي بيشكل أحد أهم المشاريع التابعة لسلطة وادي الأردن، اللي تم إنشاؤه بالتزامن مع مشروع المرحلة الأولى اللي بتمثل بتوزيع الوحدات الزراعية على المواطنين.
0: نعم.
1: طبعا نظرا لأهمية هذا المشروع والهدف من هاي الخنادق إنه المحافظة على الوحدات الزراعية وعدم ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في الوحدات الزراعية، بنعكس سلبا على تربة الوحدات الزراعية. نظرا لأهمية كمان هذا المشروع تم إنشاء مديرية الصرف الجوفي.
0: نعم.
1: طبعا هاي الخنادق اللي أنشأتها الشركة الصينية زمان لما إجت على الأردن وملكتها الدولة إنها تعمل هذا المشروع. طبعا عملت دراسة للتربة ووجدت إنه هاي المياه عبارة عن مياه جوفية سطحية يجب عبل فيها أنابيب مصنوعة من الستيل وإشي مصنوع من البلاستيك مثقب على عمق 3 متر يمكن أكثر. طبعا إحنا في منطقة غور الصافي يعتبر استعمال هاي الخنادق بشكل حيوي جدا، لأن المنطقة أخفض من سطح البحر تقريبا ب 350 متر زي ما بتعرفوا.
0: نعم.
1: هي تربة طينية وثقيلة، وفي عندنا ري مكثف وبتتبخر بشكل عالي وقريبة من البحر الميت، وهذا بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة بشكل سريع.
0: نعم.
1: هسا أهمية هاي الخنادق اللي احنا بنحكي عنها إنها بتحفظ منسوب المي. كيف؟ إنه المي الجوفية طبعا بتكون يعني قريبة من السطح تقريبا 1 متر. هاي بتسبب الري الزائد من مشاريع وادي عربة. وهاي الخنادق بتجمع هاي المياه بشكلها الراشح من الجوانب ومن القاع كمان، وتنقلها عن طريق المصارف الرئيسية، ومن ثم بتروح لعند البحر الميت. غير هيك إنها بتعمل على مكافحة الملوحة، إنه هاي الخنادق بتعمل زي عملية غسل للتربة، بتصير صالحة للزراعة. حتى الأرض المالحة اللي بيحكوا عنها مالحة من خلال هاي الخنادق بتصير صالحة للزراعة.
0: نعم.
1: لأنه دليل إنه لما هم جرفوا هاي الأراضي كانت مليانة أشجار وشجيرات، لولا إنه هاي الأراضي صالحة للزراعة أكيد ما طلع فيها إشي أخضر يعني، وعاش فيها حيوانات إحنا بنحكي.
0: نعم.
1: عدا عن هيك إنه هاي أيضا الخنادق بتمنع إنه تعفن جذور النباتات، إنه إحنا منطقة زراعتنا بندورة فلفل حلو النخيل، إنه هاي لو تشبعت، لو ما في خندق وتشبعت الأرض بهاي المي أكيد رح تتعفن وتموت هاي الأشجار. طبعا إحنا بنحكي عن إنه طمر هاي الخنادق من قبل شركة البوتاس هو عبارة عن جريمة دستورية وتاريخية، يعني مش إنه كارثة بيئية، جريمة دستورية وتاريخية، لأنه هاي الخنادق بموجز لتثبيت الأرض وغسل الملوحة وحتى لا تطفو على السطح قامت الشركة الصينية بعمل هاي الخنادق. غير هيك إنه هاي بتحسن خواص التربة للاستعمال، لأنه بتصير الأرض صالحة للاستعمال. عدا عن ذلك إحنا بنشوف إنه سلطة وادي الأردن نفسها عم بتعاني من هاي الخنادق، لما يطلع فيها قصيب وكذا وتصير في عملية إزالة عم بتحتاج لها كثير تكاليف وعمل صيانة، حتى إنه بصير في عندنا بفصل الشتاء غرقان ولبعض المزارع. يعني أنا بشوف إنه البوتات شو عملت، جرفت، بعد ما جرفت أنا بدي أعطيكم الحقيقة اللي بتصير. قاعد أنا بسأل في الشباب بيوم الأربعاء الماضي بحكي لهم الحطب وين بيروح، بتاخذ الحطب؟ بقول لا ما في حطب، الحطب طموه في الأرض. بحكي وين في الأرض؟ أنا راح عن بالي الخندق، طلعت أنا واقفة على الخندق وهو مطموم.
0: نعم.
1: طب أنتوا طمين هاي الخنادق اللي بتعمل تسريب للمياه مباشرة على البحر الميت، طب وين التقييم الأثر البيئي؟ وين المخالفات؟ وين وزارة البيئة؟ وين سلطة وادي الأردن؟ يعني هون بتحكي إنه سلطة وادي الأردن بتتجاوز الخط الأحمر، يعني إنه مجرد العبث في الصرف الجوفي يعتبر مخالفة عظمى، فما بالك الطمم اللي بتكون فيه البوتاس. إذا ما في رقابة على أعمال شركة البوتاس داخل المنطقة. أنا عم بستغرب ليش سلطة وادي الأردن مش قادرة تواجه شركة البوتاس، وهي شركة خاصة، شركة أجنبية، بالمقابل هي بتروح على الحلقة الأضعف وإحنا المزارعين. إذا أنت ما بتدفع مي بروح بقطع عنك المي، ما بتعمل كذا بيخلفوك، ليش أنت مش قادرة تواجه شركة البوتاس؟ أنا عن هيك يعني في عندنا منطقة السمار بصير فيها غرقان، وأتوقع ممكن في عندكم فيديو إنه كيف المزارع عم تغرق بفصل الشتاء. حاليا وزارة الأشغال هي نفسها عم تعمل دراسة لهاي العبارة، بس ولكن إنه حتى دراسة العبارة غلط. أنا بحكي له من هسه أنت عم تعمل مقبرة للسمار مش عبارة للسمار. ليش؟ لأنه لا يوجد نهر أو وادي طبيعي في نفس الموقع العبارة، حتى إنه قامت وزارة الأشغال بعمل نهر ووضع عبارة تحت عبارة تحت منسوب المياه الأرض الطبيعية. يعني لازم يكون في نهر عشان أنت تعمل هاي العبارة، بس هو ما في عشان توازي منسوب المي. فهون في أخطاء شاسعة، واللي صار الدور الماضي إنه عملوا زي حفرة ترابية، هاي الحفرة الترابية يجب أن تكون إسمنتية، فهو خطأ مقاول. فلماذا إحنا لا يوجد يعني هناك رقابة على أعمال المقاولين؟ أهو تأخذ عطاء بتضلك طالع. أنت عملت كارثة السنة الماضية لما أنت غرقت مزارع السمار كاملة وتضرر المزارعين، وأثبت لك ذلك إنه هناك قضايا في المحاكم بما يخص الغرقان تحديدا على سلطة وادي الأردن من داخل الأغوار الجنوبية، غور الصافي، غور الحديثة، غور المزرعة.
0: أشكرك شكرا. إن شاء الله يكون في جهد على هذا الموضوع، وبلك توصلنا لاحقا إذا كان في أي تفاصيل جديدة. شكرا نبيلة الحشوش المزارعة
1: من
0: الأغوار الجنوبية. شكرا ستي، صباح الخير.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07-955-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود لاتصالاتكم. أروح لمحمد أحمد. هلا أخوي محمد.
1: أهلا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا بك.
1: يعطيك العافية.
0: حياك أنا محمد.
1: أنا مشكلتي ابني كان يدرس في مدرسة صلاح الدين.
0: وين هاي المدرسة؟
1: في الأشرفية.
0: نعم.
1: صارت معه مشكلة عدم مؤاخذة مع نائب المدير في المدرسة قبل الامتحانات حوالي 20 يوم.
0: امتحانات المدرسة
1: بعشرين يوم.
0: امتحانات السنة الماضية يعني؟
1: اللي هي الأول ثانوي، اللي أول ثانوي بدي يترفع الثاني ثانوي على التوجيهي. فمنعوا نائب المدير، والمدير منعوه أنه يجي على المدرسة نهائيا لحتى يشكو عليه. فأخذت ابني أنا وعدم مؤاخذة باختصارا للمشاكل وخلص قعدته، قلت له خلص اقعد. في يوم الامتحانات الوزاري ابني طلع له رقم جلوس في المدرسة في الوزارة. فراح الولد قدم امتحانات الوزارة ونجح فيها.
0: نعم.
1: ففي المدرسة مرسبينه على الغياب وعدم مؤاخذة التحصيلي على المنصة. فهسه ابني ناجح وزاري عدم مؤاخذة ومرسبينه المدرسة.
0: فرجعنا المدرسة
1: قالوا عدم مؤاخذة أموره ماشية. لما نقلناه من مدرسة صلاح الدين على مدرسة الطراونة اللي هو بيقولون عدم مؤاخذة أنت ابنك لازم يعيد الأول ثانوي. طب ابني صار ناجح وزاري، كيف بدي يعيد الأول ثانوي؟ بس عدم مؤاخذة. فهسه هو ناجح وزاري وبدهم يخلوه يعيد الأول ثانوي.
0: رحت على إدارة التربية؟
1: رحنا على إدارة التربية عدم مؤاخذة. قالوا لنا يا عمي عدم مؤاخذة بدي أقدم شكوى. قدمنا شكوى، هاي صرنا شهر إحنا بنستنى عدم مؤاخذة. الولد عدم مؤاخذة، لا هو عارف يدرس أول ثانوي ولا عارف إنه بيدرس ثاني ثانوي.
0: يعني مش عارف، بس أنت ليش وقفته عن الدراسة؟ يعني ليش صار عنده رسوب الغياب؟
1: لأنه المدير منعه وهدده إنه بده يجيب له الشرطة.
0: شو عامل ابنك في المدرسة؟
1: ولا شيء، كان ماشي في الكرادور عدم مؤاخذة. بعرف ازاك والنائب المدير أبو إيهاب فمتنقرين مع بعض. فرنوا علي تلفون قال لي يا إما بتأخذ ابنك عدم مؤاخذة خلوه.
0: يعني شايفه من الكرادور متسيب عن الصف؟
1: ايه في الكرادور، الله على منزلين في الكرادور اللي عند الإدارة تحت. فجاي نائب المدير الله على مزاقه ضاربه ما بعرفش، متنقرين مع بعض. فرنوا علي تلفون، رحت أنا على المدرسة لو بقول لي ابنك عدم مؤاخذة يا إما بتخلي عدم مؤاخذة تأخذه معك وبتخليهوش يجي نهائيا على المدرسة، يا إما إحنا بدنا نروح نشكي عليه. فإحنا اختصرنا المشكلة واخذنا ابننا وضبناه عنا. فاليوم الامتحانات الوزاري طالع له رقم.
0: يعني هو شوف حسب النظام، حسب النظام والتعليمات، إحنا بدنا نتأكد من مدير التربية حسب النظام والتعليمات. وأكيد يعني بالنهاية
1: النظام في قانون عندهم في الوزارة بقول لك إذا ناجح وزاري بغض النظر عن أي شيء يترفع للصف اللي بعده.
0: خلنا نتأكد. إذا الموضوع زي ما بتقول فالمفروض إنه أموره ماشي إن شاء الله.
1: ورحنا راجعنا الوزارة قال يا عمي هذا مغلط يطلع قرار لجنة. قدمنا شكوى.
0: خليك معي أخوي محمد. معي دكتورة إيمان عبد الجواد مدير تربية قصبة عمان. دكتورة إيمان صباح الخير ستي.
2: هلا صباح النور. هلا
0: يا مرحبا. الأخ محمد ابنه في الصف 11 نجح في الوزاري كما يقول، لكن رسب في التقييم المدرسي بسبب الغياب.
2: نعم رسوب المدرسي. هلا يا اما رسوب بالمواد المدرسية اما سبب الغياب. نعم.
0: 100% هو باثنين رسب، بالتحصيل وبالغياب.
2: تمام.
0: فبسأل بيقول طيب ابني ناجح وبده بالوزاري ولازم يطلع على 12 الان على الصف الثاني ثانوي، لكن راسب وبقوله لازم يعيد اول ثانوي. عادة شو الاجراء بهذه الحالة عطفتك؟
2: هلا هو اكيد لازم يعيد 11. هلا كيف ناجح
0: لازم يعيد 11؟
2: بس انا هذا سؤالي لو سمحت، يعني كيف ناجح وزاري؟ ما هو الاصل انه ما تأهل للوزاري.
0: تفضل يا محمد.
1: احنا قد اجا لما راح يقدم وزاري لقوا رقم الجلوس له موجود، فراح الولد عدم مؤاخذة
2: اكيد
1: راح الولد عدم مؤاخذة وقدم عدم مؤاخذة وزاري ونجح في الوزاري.
2: سؤالي كيف نجح؟ طلع له علامات؟
1: طلع له علامات. نعم.
2: هلا اذا ابنك نجح بالوزاري وطلع له علامات هذا حقه، يعني احنا في قضايا نظرنا لها كمجلس تربيه، فياريت الافضل انك تراجعني على لو سمحت على المديريه. انا بالمديريه اذا بتقدر تجيني اليوم او بكره انا موجوده.
1: احنا يعني رجعنا
2: هاي حاله خاصه.
1: احنا رجعنا هذا احنا رجعنا وقالوا لنا بده يعيد الاول ثانوي. طب انا هذا ما غطى لي شهر بجري بين المدرسه وبين الوزاره وبين هذا ما غطى مدرسه.
2: لا ما انا عشان اتاكد واتحقق من دقه البيانات لو سمحت.
0: مر اليوم اخ محمد او بكره
2: عند اليوم على المديريه
0: دكتورة إيمان.
2: ما في اجابه سريعه بدها دقه بيانات
0: 100% تمام؟ حتى بس تاخذ تفحص ملف الطالب كامل يعني
2: طبعا
0: وتقدر تجاوب.
2: انا نص ساعه ان شاء الله بكون بالمديريه.
0: بارك الله فيك ستي تسلمي.
2: حياك الله.
0: شكرا مدير تربية قسمة عمان دكتورة إيمان عبد الجواد. شكرا عطوفتك أخ محمد. اليوم أو بكرة حسب استطاعتك مر عند مديرة التربية واشرح لها تفاصيل كاملة وأكيد إن شاء الله ما راح تقصر معك.
1: ماشي.
0: حياك الله. هلا أخوي محمد. معي محمود. خلينا نروح للأخ محمود. يا هلا أخوي محمود.
3: السلام عليكم.
0: هلا أبو مالك صباح الخير.
3: الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام. خلينا سريعا عشان نستثمر الوقت بس نستغل بدنا نتواصل مع شركة الكهرباء حتى يسمعوا القصة مباشرة. يمكن أنا عندي تفاصيل بس عساس يسمع معنا الأخ معي محمد. يلا على طول. أوكي تفضل أخ أبو مالك تفضل السيدي.
3: الله يعطيكم العافية. أنا مشكلتي مع شركة الكهرباء بلشت من شهر 2.
0: نعم.
3: أنا صاحب مجمع أول شيء.
0: عندك مجمع
3: تجاري.
0: نعم.
3: كنت مأجر محل تجاري لإحدى المستأجرين وللأسف لما طلع من عندي القضية لقيت عليه عبث 16,750 وعليه ذمم حوالي 1,000 وشوي.
0: نعم.
3: فرجعت شركة الكهرباء وقول لهم الجماعة هذا الزلمة هرب من البلد وصلوا سنين وابنه اللي كان يدير المحل.
0: نعم.
3: وأنا
0: والعداد كان باسمه أبو مالك.
3: العداد كان باسمه.
0: كان باسمه كمستأجر.
3: كان باسمه.
0: والمبلغ المتراكم 16,000.
3: 16,750.
0: هذا عبث يا سيدي. عبث. نعم.
3: وعليه 1,000 وشوية تراكم ذمم.
0: فواتير. أوكي.
3: المشكلة أنا إنه يعني كثير بسمع أنا بالإذاعات وبالمسؤولين بشركة الكهرباء والمسؤولين الحكوميين وبنصحوا الناس وبنصحوا أصحاب المجمعات اللي زي حضرتي إنه حطوا العداد باسم المستأجر.
0: صح. وأنا حكاها معي أكثر من مرة الشباب في شركة الكهرباء المهندس محمد محارمة أكثر من مرة إنه نعم أنت حتى تخلي مسؤوليتك كمالك للعقار بالموضوع الفواتير أو الذمم أو العبث سجله باسم المستأجر.
3: بس للأسف هذا الحكي على الواقع مش مضبوط.
0: شو يعني
3: صار يعني؟ أنا المسؤول عن الذمم وأنا المسؤول عن العبث وأنا المسؤول عن العداد.
0: لا المفروض لا. بالله يخليك معي. هي معي المهندس محمد المحارم الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية. هلا مهندس محمد صباح الخير.
4: صباح الخير تحياتي لك.
0: هلا سيدي. يعني يمكن محمد أو الأخ أبو مالك قال عن نقطة قلت له إحنا سمعناها أكثر من مرة من الشباب في شركة الكهرباء ومن خلال أخونا المحارمة إنه أنا كصاحب بيت أو خلينا نقول يعني محل تجاري إذا بدي أنا اليوم أخلي مسؤوليتي بموضوع العبث أو الفواتير المتراكمة لازم أسجل باسم المستأجر.
4: صحيح. وهذا الكلام اللي يعني اللي كانت شركة الكهرباء والمسؤولين يعني بقطاع الكهرباء.
0: نعم.
4: يعني يحكوا فيه.
0: لكن هو بيقول أنا عملت هيك أنا سجلت باسم المستأجر.
4: يعني بس نوضح ما تم الإجراءات. إحنا أخونا الكريم.
0: لكن يعني أنا اليوم بقول لك أنا اليوم مطالب بالمصاري.
4: صحيح. نعم. أنا ممكن أوضح يعني هاي التواصل بشكل مفصل.
0: فضل.
4: إحنا أخونا الكريم للعلم يعني هو يعني اتصل معي من فترة.
0: نعم.
4: من خلال يعني أحد الإذاعات وإحنا وجهنا لمراجعة لشركة الكهرباء وكنت أنا يعني مباشرة أول بأول برتب معه شو يعني كان الرد من شركة الكهرباء. هو في اتصال بيننا. لما راجع بشركة الكهرباء بفرع العبث كان في خيار يعني هو أمام خيارين. خيار الأول إنه تقوم شركة الكهرباء الأردنية برفع قضية على اللي باسمه العداد اللي هو المستأجر
0: 100%.
4: وبهاي الحالة احنا بدنا يعني نستنى نتيجة القضاء. احنا ممكن يعني ممكن يتم إعادة التيار الكهربائي التساهل لكن انا اليوم ما بقدر امسك هذا المبلغ واشطبه نهائيا لان اقول لك اخوي ليت كمان احنا احيانا بنروح القضاء نلاقي هذا المستأجر ترك مثلا قبل 5 سنوات بس والله عقد الأجار ما انفسخ. أحيانا بيكون عقد الأجار غير صحيح وأنا ما بحكي عن أخونا الكريم. أخونا الكريم بالعكس يعني كل احترامه.
0: طيب يعني أنتوا بهاي القضية تحديدا رحتوا على القضاء ولا لسه؟
4: ما هذا خيار لأخونا الكريم. إحنا لما رجعنا أعطينا خيار إما أنا مستعد يعني أسمع بشكل كامل بس أنا لسه نقطة ما وضح. فإما أن نقوم برفع قضية بموافقته، والقضية ترفع شركة الكهرباء وتكاليفها على الشركة كقضية كاملة. وهذا المبلغ بيظل موجود إلى حين البت في القضاء. والخيار الثاني اللي أخونا الكريم يعني أيضا وافق عليه وقال لي أنا ممكن أمشي فيه، إنه نحاول نخفض هذا المبلغ ونسهله، وأعتقد إحنا خفضنا من يعني من حوالي 12,000 إلى 7,000.
0: بس ليش يدفع حتى لو 7,000؟
4: لا هذا خيار إحنا ما أجبرنا، لكن هو قال أنا ممكن أدفع إذا بدي يعني إذا بتخفضوا لي.
0: طب إذا بدنا نروح للخيار الأول، العداد بيظل موقف؟
4: العداد بيظل موقف
0: حتى يبت في القضية؟
4: لا لتسجيل القضية. اليوم أنا كمان
0: دقيقة بالله أبو مالك، بعد ما تسجل القضية؟
4: بعد ما تسجل القضية بنرجع الكهرباء، لكن ما بتروح المديونية.
0: واضح حتى يتم الفصل فيها بالقضاء. لكن أنا مجرد ما سجلت القضية أنا بقدر أشتغل على العداد وأجر غيره،
4: وهذا أصلا قرار من القضاء بيطلع أنه يعني ما دام منظور بالقضاء في كهرباء. بس أنا بدي أوضح يعني اسمح لي، أنا بجوز يعني أطلت ويعني دخلت بشكل سريع، لكن إحنا كمان أخونا الكريم كان عنده خيار وهو يعني وافق يمشي بهذا الخيار حتى لو ما أتمه، لكن قال ادرسوا لي المبلغ قديش ممكن ينزل، انا ممكن ادفع واخذ وصولات باسمي.
0: يعني شوف ابو مالك انت عندك الخيارين، انا طبعا مش مع انك تدفع مصاري عن حدا يعني عدم اخذ مكان ملتزم.
5: الخيار الاول المشكله هذا سيف بضل مسلط علي انا لحين البت بالقضيه، واذا البتت القضيه عرفوا انه مسافر برا البلد او مش قادرين يحصلوا منه بيرجعوا الي انا، فمحصل اخر شيء بترجع الي انا.
0: هيك اخر يعني حمد الموضوع.
4: لا ابو سيف احنا القضيه نتيجه
5: انا هيك كنت المسؤولين كليتهم اللي رحت عليهم.
4: الان التنفيذ يعني القضاء شيء والتنفيذ شيء، القضاء بده يحكم مين مسؤوليه هذا المبلغ. الان التنفيذ شيء اخر، هل موجود غير موجود، انت بيكون معك حكم قضائي انه انا غير مسؤول او مسؤول. لكن ابو سيف اليوم تيجي شركه الكهرباء تشطب المبلغ هيك وتقول اوكي
0: احنا مش قايلين اخ محمد احنا مش قايلين نشطب المبلغ. صحيح. احنا قايلين يقدر يتحكم بالعداد وبالساعه وبعيدا عن المبالغ المتراكمة عليها لأنه لا علاقة له بها.
4: نعم. بس خلال القضية هذا الموجود
0: اللي طيب القضية كم القضية موجود. كم تستمر عادة بالمحكمة؟
4: والله بجوز هاي المعلومة مش عندي يعني مدة التقاضي، لأنه في كثير يعني تفاصيل بتكون مختلفة بين قضية أخرى، وأحيانا القاضي بيطلب يعني شهادة خبرة وخلافه، والطرف الثاني هل كان عنده محامي أو يعني بصراحة ما بقدر أعطي جواب دقيق.
5: هو خارج البلد.
0: حتى لو خارج البلد يا أبو مالك سمعت معي المهندس محمد، حتى لو خارج البلد إذا القضاء بت بأنه أنت ما إلك علاقة المبلغ أنت ما بتدفع.
4: صحيح. أنا بس
5: ماشي، بس أنا اللي فهمته من المسؤولين كليتهم لما زرتهم أنه حتى لو ما مش موجود في البلد وأنا ماليش علاقة بيرجعوا للعداد نفسه. هذه أنا ما فهمتهاش، يعني ترجع للعداد نفسه.
0: ممكن توضح لنا إياها بالله مهندس محمد، ممكن توضح لنا هاي النقطة
5: وتقول لي عليك ذمم.
0: دقيقة بالله أبو مالك، بس خلينا نخلي الأخ محمد يوضح لنا هاي النقطة، تفضل.
4: أنا رقمك عندي وأنا تواصلت معك ووضحت لك إنه التنفيذ شيء والقضاء شيء، بس أنا بدي أوضح نقطة مهمة. اليوم لو ما كان العداد باسم المستأجر، لأنه إحنا يعني كمان الشركة هذا اللي طالبته، ما بقدر أنا كشركة أرفع قضية عليه، كان وقتها أبو مالك راح تراجعني أقول لك يعني المستأجر ما في عقد بيني وبينه، أنت قاضي. لكن اليوم يعني وضع العداد باسم المستأجر أتاح لك هذا الخيار. وأنا بنصحك إنك تمشي بهذا الخيار.
0: وأنا
4: يعني
0: كمان صراحة ما في داعي تدفع. ما في داعي تدفع.
5: بعد سنتين أكون مأجر واحد تاني أنا.
0: يا سيدي يا أخوي أبو مالك. أخوي أبو مالك شوف الأمور سهلة، إذا أنت بدك تمشي بالخيار الأول. الشركة بيرفعوا قضية وأنت تستخدم العداد بدون أي مشكلة وتنتظر القضاء حتى يحكم. سنة سنتين مش مشكلة، أنت عدادك شغال.
5: طيب شو الإجراءات هسه؟ هم عادة يعني بيرفعوش قضية بصراحة. يعني انا من شهر 2 بقول لهم ارفعوا لي قضيه، ما حدش رد علينا.
0: طيب متى يعني ممكن ترفع القضيه؟
4: انا يا اخوي ابو مالك، انا بس لانه الموضوع صار فردي، انا يعني خليتك تراجع بشركه الكهرباء وقلت لك عندك خيار رفع القضيه، وانت اخوي ابو مالك يعني استفسرت عن خيار خصم المبلغ قبل القضيه. الامور بايدك وارقامنا موجوده عندك، يعني انا رنيت لك
5: مره عشان بدي احل الموضوع.
0: القضية ممكن الفترة الجاية ترفع القضية مهندس حمد؟
5: بدهم شي قسطوا لي.
4: طبعا احنا
5: قلت لهم معيش انا بدفع، يعني ليش ادفع انا
4: أبو إليك.
5: يعني
4: لما اخونا راجع اعطيته الخيارين والخيارين على الطاولة، يعني اذا قال اذا قال بدي ارفع القضية خلال اسبوع زمن بندرس ملف القضية وبنرفع، لكن احنا اجلنا رفع القضية.
0: انا هينا احنا على الهواء، احنا على الهواء بنطلب منك سيدي انك ترفع القضية.
4: انا بس بدي اوضح لك احنا اجلنا رفع القضية لانه طلب تخفيض،
0: لانه طلب تخفيض. صح صح كلام صح.
4: وودي على القضاء.
0: لا خلص خلينا نمشي بالخيار الاول بعد اذنك.
4: جاهزين احنا وانا رقمي
0: واذا سمحت نمشي باجراءات القضية. الله يبارك.
4: جاهزين ان شاء الله.
0: تسلم، ما بتقصر دائما. شكرا مهندس محمد محارمة، شكرا ناطق الإعلامي بشركة الكهرباء الأردنية. أبو مالك
6: تفضل.
0: سيدي القضية راح ترفع خلال الأسبوع أو أسبوع الجاي على أبعد تقدير مثل ما سمعت مع الأخ محمد.
6: والله يا أبو زيد
0: بس أنت بس
6: يوم الخميس هو بيعرف
0: ما هو يا أخوي أبو مالك يعني، أنت لما قلت لهم بدي أدفع، أنت لما قلت لهم بدي أدفع أكيد راح يروحوا على الخيار الأسهل بالنسبة لهم.
6: ما هو طار يحطوا العقبات.
0: خلص إحنا الآن إحنا أخذنا كلام
6: في شغلة الدفع بس
0: إحنا الآن أخذنا كلام على الهواء يا سيدي، إحنا الآن أخذنا كلام على الهواء إنه القضية خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أبعد تقدير تكون مرفوعة. احكي مع محمد، هي رقمه عندك، احكي معه وقل له أنا بدي أرفع، بدي من خلالكم ترفعوا قضية حتى أنا أقدر أستخدم العداد وننتظر ماذا يحكم القضاء بهذا الملف.
6: يا سيدي خير منجرب
0: بإذن الله. لا هو أفضل شيء صراحة، وأنت مش معني بالدفع. بإذن الله وأنت مش معني بالدفع. شكرا أخوي أبو مالك، شكرا للأستاذ المهندس محمد المحارمة، شكرا لكم جميعا أيضا انتهى وقصته. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي وعبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
7: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والتانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلاً، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالباً راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعاً أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بيمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائماً شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: نشرة الأخبار من حياة أم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الرياض بصاروخ باليستي. شهداء وجرحى في غزة، وأكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى. واشنطن وسفاراتها تحذر الأمريكيين من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره، إلى جانب محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن عدة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الثانية في محافظة معان برئاسة جعفر حسان ضمن نهج العمل الميداني للحكومة في المحافظات لمتابعة الأولويات والمشاريع التنموية بالتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية والقطاعات المختلفة. ونشر وزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر صفحته على منصة إكس، قال إن الجلسة جلسة اليوم تأتي للبناء على ما تم بحثه خلال الجلسة السابقة التي انعقدت في العام الماضي لاستعراض ما تم إنجازه ومتابعة المشاريع والاحتياجات القائمة. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أمس أن الوزارة ستستخدم كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط مخالفات الشاحنات، وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بالحمولات المحورية. وأضاف المحارمة أن الغاية الأساسية من استخدام هذه التقنيات هي ضبط المخالفات ومنع تكرارها ورفع الأذى والضرر عن الطرق، مؤكدا أن الهدف ليس جباية المخالفات. تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وقالت وسائل إعلام إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، كان من بينهم بصير نجل مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش. وإلى القدس، حيث اقتحم أكثر من 100 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أكدت محافظة القدس. وقالت المحافظة في بيانات مقتضبة إن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى. للمزيد معنا مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمرين. محمد، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: نعم محمد، تحية لك وللسادة المستمعين. اقتحامات المسجد الأقصى متواصلة، أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد حتى هذه اللحظة على شكل مجموعات تضم عشرات من المستوطنين، أدوا صلوات تلمودية جماعية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، والتقطوا صورا جماعية أمام قبة الصخرة. ننوه بأن هذه الاقتحامات تأتي في اليوم الأول لما يسمى بيوم الغفران اليهودي. أيضا سبق ذلك صلوات شارك فيها الآلاف من المستوطنين، وأيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. هذه الإجراءات استمرت حتى هذه اللحظة بالفعل، وهناك منع لعدد كبير من الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى تزامنا مع استمرار انهيار اقتحامات المستوطنين. في الضفة الغربية أيضا تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. في قرية برقة إلى الشرق من مدينة رام الله هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي. أيضا اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في بلدة نعلين إلى الغرب من مدينة رام الله. أخيرا في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من رام الله تواصل قوات الاحتلال اقتحام هذه البلدة منذ نحو 8 ساعات. اعتقلت نحو 30 فلسطينيا وتقوم بالتحقيق مع فلسطينيين آخرين بتهمة إطلاق نار تجاه مركبة لأحد المستوطنين من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة.
0: شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط الأمريكيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة، داعية إلى تعزيز اليقظة في ظل التوترات القائمة واحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر. وقالت الخارجية الأمريكية إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة وتنطوي على احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، داعية الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي مزيد من الحذر واليقظة، والأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر جديا في السفر إلى المنطقة أو عبرها. هذا وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ولم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي في تصريحات أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفادت السلطات الروسية بتعرض موسكو ومحيطها صباح اليوم لهجوم بمئات المسيرات أسفر عن مقتل شخصين وألحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وقال حاكم منطقة موسكو إنه تم اعتراض 249 مسيرة في هجوم تسبب بأضرار في مناطق عدة ومبان سكنية. وكتب على تليجرام أن الهجوم متواصل مشيرا إلى مقتل شخصين، هما امرأة تبلغ 44 عاما ورجل مسن في منطقتين مختلفتين. وفي موقع ثالث شمله الهجوم تم إجلاء 400 شخص بسبب حريق اندلع إثر سقوط مسيرة على مبنى بحسب حاكم المنطقة. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 156، الذهب للأونصة يبلغ 4429، الفضة للأونصة 66، النفط الأمريكي الخام 98، أما النفط برنت يبلغ 101.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة اف ام عيش المحبة. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع رن

يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة. يعني ما حدا بيحكي عن زيتات وعكرات بس والله مواضيعنا متعوب عليها. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يعني مح يا مح ليكون اليوم أحد وبداية أسبوع وطاقتنا حلوة ومفرفشين بإذن الله تعالى. النسمة العليلة الصبح موجودة، البراد موجود، يا محلى هاي الأجواء. أي نعم بلشت امتحانات الشهر الأول، مش عارفة بس أنا ولا أنتوا كمان بلشت امتحانات الشهر الأول؟ ما بلشت لسه؟ والله إحنا بلشنا يا محمود، اليوم أول يوم يا جماعة الشهر الأول، ابني صف يوم الصف الأول، هو امتحان الرياضيات من 0 لـ20، هاي هي المادة تاعته، حافظيتها أكثر منه، أنا مستعدة أقدم امتحان عنه. فأي نعم الأجواء أجواء دراسية في مدارس وهيك، بس سبحان الله سبحان الله هاي الأجواء الاستكانة بالبيوت، الكنكنة، عنا روتين حافظينه، نطلع الصبح على المدارس، بنروح غدا تدريس، مشوار خفيف لطيف، أو يطلعوا على البرندة، يدخلوا على البيت، تجهيز للنوم. يا محلى هاي الأجواء، يا محلى نعمة الروتين بحياتنا. لكن يوم الأحد خلينا نكون مفرفشين زي ما نكون مفرفشين يوم الخميس.

سيرة الأبناء، دردشتنا اليوم عن الأبناء. كل حدا فينا كان في عنده تجربة أولى بأبنائه، أول بيبي أو أول حفيد. دايماً بنفكر إنه بنمشي، خصوصاً الأمهات يعني بتمشي على غريزة الأمومة، بكى يعني بده ياكل، بده يغير بطنه بمغصه، هاي الأسباب اللانهائية لبكاء الأبناء. منصير نعلمه الصح من الغلط بناء على اللي إحنا تعلمناه، بناء على اللي إحنا عشناه، بننقل لا إرادي لأبنائنا. كم أم اليوم عم تسمعنا حكت والله ما رح أعيد اللي عملته أمي معي، وجدت حالها فجأة صارت نفس أمها، نفس تصرفات أمها ونفس الجوية اللي عاشته عم بتعيشه لأبنائها. فاليوم شو النصيحة يلي بتتمنوا أمكم سمعتوها قبل ما تبلشوا رحلة أو مغامرة تربية الأبناء؟ وبحكي عنها مغامرة لأنها الرحلة الوحيدة يلي فيها التجربة بالصح والغلط. صار الإشي لقيت أثره نافع بمشي فيه، صار غلط بنسحب منه. واليوم مع تقدم التكنولوجيا والريلز المنتشرة من هون ومن هون، أخصائي مش أخصائي، أم صارت جديد أو أم للمرة العاشرة، وتدفق المعلومات والنصائح، بنحس حالنا ضايعين. فالحقيقة تقول، أو السؤال يقول، ما النصيحة اللي بتتمنوا إنكم سمعتوها قبل ما تبلشوا المغامرة بتربية أبنائكم؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم على التعليقات أو على هواتف البرنامج.

قبل ما نبدأ نحكي بدردشتنا لليوم وآراءكم عن الموضوع، خليني أقرأ تصبيحاتكم لأنه من حقي أخذ الطاقة الإيجابية منكم الصبح لحتى نكمل الحلقة على خير. أم يوسف غنام، يسعد صباحك يا أم يوسف. بتقولنا أم يوسف، طلع الكلام الجميل، صباح يليق بأحلى رنودة وأطيب قلب وأروع كادر وأغلى مستمعين، صباح الدفا والحنية والقلوب الحلوة، اشتقت لكم كتير كتار يا حبايب قلبي، وطولت عليكم الغيبة بس والله كنت تعبان كتير. الله يسعد لي قلبك وروحك الحلوة رنودة، وتضلي دائما منورة ومليانة طاقة حلوة لأنه وجودك بفرح القلب. الله يسعد هالكلام يا أم يوسف، وسلامتك ألف سلام عليك ويسعد لي صباحك. أم محمد الشافعي بتحكي لنا صباح الورد والياسمين رند وجميع كادر حياة وأصدقاء حياة، صباح الخير على الجميع، يسعد هالصباح يا أم محمد. أبو العزل عبيدي وجهاد، يسعد صباحكم. أم خالد ضمرة بتقولنا للصباح نكهة لا أشعر بها إلا عندما تبدأ بوجودكم، فصباح الخير يا كل الخير، يسعد هالصباح يا أم خالد. أم يوسف الله يخليكي ويبارك فيك. أم ثائر حمدان، يسعد لنا صباحك يا أم ثائر، وبتحكي لنا دائما هناك أشخاص في حياتنا يبعثون السعادة والأمل حتى وإن كانوا في مكان بعيد، فقط وجودهم في الحياة واستشعار بوجودهم بيدفعنا للحياة بأمل إنه غدا يوم جميل بحياتنا، صباح السعادة والهنا. يا صباح الفل والياسمين يا أم ثائر، ويا هلا ويا رحب.

0: لازم نصير أحسن بصراحة، لازم نصير أحسن ونقوي من أنفسنا ويكون في عنا هيك يا جماعة. هذا الكلام تبع التنمية البشرية بس والله إنها حلوة، نعمل حصانة من جواتنا، كون نفسك هيك محصنة ضد الاكتئاب، ضد الألم، ضد الوجع. أي نعم ممكن نمر بعثرات بحياتنا والدنيا تيجي كلها فجأة هيك علينا بالمسؤوليات اللي بتدور علينا وبنعيشها وموجودة معانا، لكن قدي حلو نكون أقوياء من الداخل، إنه لو شو ما تعرضنا نقدر نكمل ونعيش. إحنا مش طالبين غير نعيش، بدنا الروتين الهادي والسلام والأمان، ما بدنا غير نعيش، ما بدنا مشاكل، ما بدنا بيوم من الأيام نسكر على حالنا الباب ونحس إن هالدنيا عتمة وهي عز نهار. عمر أبو زيتون بقولنا أحيانا ربنا بيبعد عنك ناس كنت تفكر إنه حياتك مستحيلة من غيرهم، وبعد فترة تكتشف إنه بعدهم كان رحمة، وإنه الوجع اللي حسيت فيه وقتها كان بداية راحة كبيرة، وإنه بعض النهايات ما كانت إلا خسارة، كانت نجاة من أشياء أنت ما كنت شايفها. الله على الكلام يا عمر وأديه على الوجع. ميساء غنام مأمون ميناوي يسعد صباحكم كل أوقاتكم. راتب الباز بحكي لنا وصيتي الرابعة لأسرة ناجعة وناجحة، أيها الأزواج إياكم وتصيد الأخطاء لديكم، فليس هناك رابح فالكل خاسر، الحوار البناء فهو العلاج. أخوكم راتب الباز، بوركة ترند والكادر وأهل البيت. يسعد هالصباح يا راتب. ونعم صحيح، الحوار هو الحل، تتوضح وجهات النظر وبنعرف أساس الخلاف. نانيتا يسعد صباحك يا نانيتا. ميساء بتقول والله بجنن يوم الأحد لأنه ببلش ببيت حواء وبتتغير نفسيتنا شوي. اليوم يا ميساء بدنا نغير نفسيتكم كتير، ما بدنا زعل وما بدنا نكد وبدنا نفرفش، وصح إنه يوم أحد بداية أسبوع مهام بس لازم يكون في فرفشة.
1: فكن مخلوق من اللاشيء،

أم أحمد بتحكي: صباح الخير لمن يمرون على أيامنا فيتركون فيها عبقا لا يزول، ولمن تتأنق الصباحات بجمال أرواحهم وصدق حضورهم. صباح الورد لكل من يرى اللطف ويحتفي به. أحلى صباح لبيتي، بيت العز، بيت العيلة، بيت الدفا. يسعد هالصباح يا أم أحمد، يسعد هالكلام الطيب. شريفة طباخي، مي البلبيسي، وهيام جاد الله، يا هلا ويا رحب فيكم حبيباتي. أم هاني البستنجي، يسعد لنا هالصباح يا أم هاني، الله يخليكم ويبارك فيكم. خولة، يسعد صباحك يا خولة، الله يسعدكم ويبارك فيكم. مي بتقولنا أم أحمد لا بغير نفسياتنا كتير مش شوية يا ميساء، أحلى أحد وأحلى متابعين وأحلى مستمعين وأحلى قائمين لبناء بيتنا الحلو. يسعد لي هالصباح يا أم أحمد هالكلام الطيب. مي بتقول: يسعد صباحك يا رنود الأمرة المنورة دائما وجميع المستمعين وكادر حياة الرائع. والله إنه هذا الطقس بجنن، بيرد الروح خاصة بالليل لأنه فيه نسيم عليل، والحمد لله مليون مرة على روتيننا اليومي اللي إحنا بنقدر نغير فيه مرات كتير عشان يبطل روتين. يا عيني على الكلام يا مي، هاي الطاقة الحلوة اللي بدنا إياها. الله يسعدك يا نانيتا. عامر السيد، يسعد صباحك. سحر، سحر يا حبيبتنا، يسعد لنا هالصباح يا جميلتنا، الله يخليكم ويبارك فيكم يا ربي. منى جادو، يسعد صباحك يا منى. عزيزة، يسعد هالصباح يا عزيزة، الله يخليكم ويبارك فيكم يا ربي. بتحكي لنا أم أحمد: منورة رنود العسل أنت بهالإطلالة، زينة بيت حواء وزينة كل حياة بزيادة. الله يخليك يا أم أحمد، يا حبيبتها، يا حبيبتنا يا ربي. أم هاني بتقول: الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها في سيح جناته، حبيبة قلبي سدين، بنت بنتي. الله يرحمها ويغفر لها يا أم هاني، الله يرحمها ويصبركم يا ربي، الله يخليكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. يعني حنكمل معكم بموضوعنا اليوم، ما النصيحة بتتمنوا تسمعوها أو لو سمعتوها قبل ما تبدوا رحلة تربية أبنائكم؟ بس بعد الفاصل راح أحضر قهوتي وأجيكم لنشربها سوا ونفضفض سوا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات

0: له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم مدارس تزكية
2: كلية حطين
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة فين في برنامج بيت حواء. ودردشتنا اليوم بتحكي شو النصيحة يلي بتتمنوا لو سمعتوها قبل ما تبلشوا برحلة تربية أبنائكم. نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

0: يعني بتحكي لنا شريفة إنه اتعبوا بتربية أولادكم بالبداية بترتاحوا بالنهاية، اجعلوا من رآكم يدعو لمن رباكم 100%. يا شريفة إبراهيم زيادة يسعد صباحك، يا إبراهيم نادر العسالي ومنى إبراهيم يسعد صباحكم كل أوقاتكم، زكية يسعد هالصباح يا رب، سحر يا حبيبتي حقك علي لأنه كنت بحاول أخذ أكبر قدر ممكن من الكومنتات لحتى أقدر أقرأها وما أكون فشأت عن أي اسم، بس من عيون التنتين لو ترجع تكتبي لنا يا الكومنت رح أقرأ لك يا بإذن الله تعالى. لو نرجع لموضوعنا، النصيحة اللي بنتمنى لو سمعناها قبل ما نبلش رحلة تربية الأبناء، على ما أعتقد كانت أحلى نصيحة وأقوى نصيحة كان من الممكن عن جد تفيدني برحلتي، وخصوصا يلي بيكون عندها أول بيبي ما في حدا حواليها، أو حتى لو كل الناس حواليها بس عم بتخوض بغمار هاي الرحلة لحالها، فكانت رح تكون أحلى نصيحة اللي هي أوثقي بإحساسك، أوثقي بإحساسك كأم. إذا حسيتي في إشي غلط فهو في إشي غلط حتى لو ما في دليل، يعني ابنك تعبان وحاس إنها مش تعب عادي ففعلا في إشي غلط هون، افحصي، بحبشي، دوري، ما رح تخسري، فأوثقي بإحساسك وبغريزتك. معنا مشاركة عبر الهاتف لينا، يسعد صباحك.
1: صباح الورد رام، كيفك؟
0: أهلا أهلا، كيف الحال؟
1: والله مشتاقة لك، كيفك أنت؟ إن شاء الله بخير.
0: نشكر الله يا حبيبتنا، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا شو رأيك؟
1: هلا أنا بحس موضوع غلط، أنا في يعني أشياء نصيحة في تربية أطفالهم أصغار ولا بعمر التربية؟ يعني ما في السؤال
0: يعني بالضبط. قبل ما نبلش برحلة تربية الأبناء بالمغامرة أو أثناء الرحلة، شو النصيحة اللي كنت تتمني إنك سمعتيها من الناس؟
1: إن أركز شوي على الناحية الدينية بصراحة.
0: أها ليه؟
1: يعني هلا إحنا كثير كلنا ما نقصر في أولادنا بالشرب، بالمأكل، بالملبس، كل الأمهات والأباء إذن عليهم، مثلا إحنا ما عودناهم على الأذكار الصباحية، ما عودناهم الصلاة على الفجر، دائما بنجرب إنه خلص الدنيا صباح نحن عليهم، لما يكبروا رند كنا علينا. أنا عم بعاني يعني مع أطفالي، يعني ماما الأذكار قرأوها بنسوا، الفجر ما أصحوا، فإحنا كنا مسلمين ويعني وديننا حتى من عادة بالتكرار، فما عودناهم صغار ما استهنا بهذا الموضوع، لأنه ما كنا نحرمهم من الشرب واللبس والمأكل، ليش ما عودناهم على عاداتنا الدينية؟ قصرنا بهذا الجانب، وأنا أعتقد يعني معظم الأمهات مش من خبرة مسكينة، لا كثير أمهات قصر بهذا الناحية.
0: نعم
1: معي ولا مش معي رن؟
0: أنا بتفق معاكي من ناحية إنه الأبناء عادة لينا بيكونوا هم مراي لإلنا، فإحنا شو بنفكر إنه لازم بالدين، ما هو أسلوب حياة بالآخر، أنا بصلي هو شايفني أنا بصلي فتلقائي حيصير يصلي، ما بنكتشف بدايتها إنه والله رح نتغلب لقدام لحتى يكتسب ويصير يجبر حاله يكسر، يعني بالآخر صلاة الفجر أنت بدك تكسر نومك لتصلي، صلاة الظهر أنت رح تترك أشغالك من كل شغلك حتقوم حتصلي، ففعليا هم إحنا من يعني بنركن إنه إحنا مرايتهم، وما بنحكي انه ممكن عن جد يتغلبوا لحتى يعني يصيروا يعملوا هذا الشيء.
1: فعليا بتغلبوا، لازم احنا اولهم صغار تعلموا على الاشياء، يعني اذكارهم الصباحيه، المسائيه، العادات الاسلاميه البحته، احنا ولدنا مربيين ما شاء الله عنهم ونفتخر فيهم، ولكن انا بتمنى كأم لو انا عودت اولادي اكثر على العادات الدينيه اللي في ديننا، الصلاه، الذهاب للمسجد، الاذكار الصباحيه، يعني بشوف اطفال مثلا بمدرسة عندي بتفاجئ انه بسم الله ايش ما كنت بقرا الاذكار،
0: بسم الله عليه، بسم الله ما شاء الله،
1: والله اني انا اخجل، بس والله ما حكيت لاولادي، طب كنت صف ثاني وصف ثالث
0: ما شاء الله،
1: ايش مالك حبيبي احمد مثل بقرا الاذكار ما شاء الله. انا هون بفتخر في هاي
0: الدرس، ما شاء الله
1: فعلا، بتمنى كل امهاتنا عن جد اعطوا هذا الجانب شو اهتمام، الماكل والمشرب ما حدا بيشرب اولاده، ما حدا،
0: صح صح
1: 100%، نهتم بالناحيه الدينيه هذا والله هو المنجي باذن الله يا رب،
0: باذن الله تعالى يا مسلينا، الله يسعدك ويبارك فيك، يسعد لي هالصباح وانا بحبك وسبحان الله كلك طاقه ايجابيه وحكمه ورزانه، يسعدك يا مسلينا، شكرا لك، تحياتنا لك. معنا كمان مشاركه، ام احمد.
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله. عليكم السلام، بتحبي نحكيك أم أحمد ولا أم أحمد؟
2: كل إشي أصلا كل أسماء حلوة،
0: يسعد لي عمرك،
2: حضر ربنا شو ما بدك تحكي لي منك،
0: يطول بعمرك، يا هلا بيك يا أم أحمد، كيف أمورك حبيبتنا؟
2: يا هلا ورحب،
0: يا هلا رحب فيك يا حبيبتنا يا غاليتنا ويا عمدتنا كمان، الله يسعدك
2: حبيبتي.
0: يعني أم أحمد يا حبيبتنا أنت اليوم جدة كمان، يعني أكيد نصحتي بناتك ونصحتي كناينك، وممكن كمان أنت أخذت نصيحة أثناء هاي الرحلة اللي هي مرحلة رحلة تربية الأبناء، فشو كانت الـ الـ الـ الـ النصيحة الذهبية يلي انعطت لإلك أو النصيحة اللي تمنيتي حدا حكى لك إياها بهالرحلة؟
2: أول حاجة الله يسعدك، الله أكرمني بفاطمة وأنا في غربتي،

0: وكانت هي ونيسي وغربتي وسلوتي. ولما جيت بدي أسميها اسم استشرت أبوها، أبوها حكالي سميها فاطمة. قلت أسميها فاطمة يعني اسم كبير لطفل صغيرة. فأبو أحمد يعني من حكمته للأمانة حكالي اقرأ عن سيرة فاطمة الزهراء وحب أبوها لها، فتصفحت سيرة فاطمة الزهراء فعشقت اسم فاطمة. ففاطمة كانت ونيستي في غربتي، كانت معي في ليلي في نهاري، ما استشرت أي بني آدم، الله بيعلم كيف ربيتها. الحمد لله رب العالمين، كانت تنام عن نومتي، تصحى على صحوتي، تأكل لما أكل. يعني ربنا يسر الحياة معاها بشكل ما بتتخيلي.
1: اسم الله هنية، اسم الله عليها.
0: الحمد لله فاطمة هنية رضية من يوم الله ما أكرمني فيها في حملي، ودائما بجيب السيرة هاي وبذكرها للجميع. وفاطمة تقية، وكانت الله يرضى عليها يوم لقيتها بتصلي مستعجلة وأنا سرعت معاها في العقاب، فمن بعدها أقسم بالله ما كانت تقوم عن مصليتها إلا قارية أفكارها ومصليتها.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: ويرضى عليها ربي ورضى قلبي. ولو تعرفي قديش تعبت فيها في المخاض
1: يا حبيبتي،
0: 3 أيام وأنا أعاني، ولكن كان عقلبي زي العسل لأني بنتظر كنت في فاطمة.
1: بالفاطمة الجميلة، الله يخلي لك إياها يا أم أحمد ويخليكم لبعض يا رب. وشكرا على كلامك الطيب يلي دائما بتشاركينا فيه في بيت حواء يا عمدتنا. شكرا لك يا حبيبتنا، شكرا لك. رح نكمل معاكم بإذن الله تعالى بعد الموجز مع الزميل محمد رياض، والكومنتات اللي ما قرأتها وعد بعد الفاصل رح نقرأها إن الله أحيانا. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياد FM يقرأه محمد رياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. وزارة الأشغال لا تؤكد أن الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات وليس للجباية. تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذر الأمريكيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حركة أسهل، شفاف، يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فهم في برنامج بيت حواء، ومكملين اليوم معكم في مواضيعنا عن الأبناء، مواضيع التعلق بالأم. كيف من الممكن نخلي العلاقة بيننا وبين أبنائنا ما يكون فيها اعتماد مفرط على الأم؟ هاي من ناحية الابن المتعلق بأمه، والأم يلي متعلقة بابنها، شو العلامات وكيف الانفصال الصحي؟ رح نحكي بهذا الموضوع بإذن الله تعالى بالتفصيل مع العزيزة اللي شرفتنا اليوم في بيت حواء، الأخصائية التربوية الدكتورة رولا خلف. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلاً أهلاً. اليوم عشان الأحد طاقة إيجابية وسمعتكم وأنا جاي على الطريق.
0: كيف والله ما أعطيناك يعني طاقة حلوة.
1: والله عن جد حلو.
0: الله يصدق.
1: يعني أنا بحب أول الأسبوع دائما، يعني هيك الناس بتكون متشجعة وبعد ويك إند ومرتاحة وهيك، فبيكون في غير أول الأسبوع.
0: مع إنه إحنا العكس نشعر إنه دائما يوم الأحد يوم
1: تقيل،
0: يوم نكد
1: لأنه بتكوني تعودتي على الراحة وبترجعي على يعني الشغل وعلى كذا
0: صح
1: وهيك.
0: صح 100%. دكتورة رح نقرأ عن التعلق ونحكي عن التعلق بس قبل لازم أحكي لك عن التعلق بالكومنتات. لازم أقرأ الكومنتات قبل ما نبلش، شكل نقرأهم سوا.
1: بالزبط طبعا.
0: زكية يسعد صباحك، أم عاد الكيلاني بتصبح علينا، وزهرة الأقحوان بتقول يسعد صباحك يا قلبي، أنت بتمديني بشعور بنسيني همي ووجعي، أمانة دعوة منكم بظهر الغيب بانفراج الكروب عني وعن كل مكروب. اللهم آمين.
1: آمين يا
0: يعني قديه حلو نكون إحنا سبب كمان إيجابي بحياة الناس، والناس تحبنا وتتعلق فينا، لأنه والله بتكون المشاعر سبحان الله متبادلة. سحر حمدان بتقولنا صباح الخير على الأرواح صافية، صباح يمر على قلوبكم فيهدئها ويزرع فيها طمأنينة تشبه دعاء مستجابا، ويذكركم أن الله لا يترك قلبا لجأ إليه أبدا، حتى وإن تأخرت الإجابة ففي التأخير رحمة وفي الصبر نور. صباح النور على الجميع وعلى الرنود الجميلة ومستمعات ومستمعين بيت حواء، بيت العز بيتنا. يعني أنت جيت على
1: بيت التوكل هذا.
0: صباح التوكل. قد ايه حلو الكلام والإيجابية. وبيت العز بيتنا ولا لا؟
1: طبعا.
0: صح
1: طبعاً.
0: أزهار لضمور يسعد صباحك يا أزهار، ويخليكي ويبارك فيكي. ومي بتقولنا يا سلام يا عز من جانا وزارنا يا رنود في بيتنا بيت حواء بيت العز بيتنا، اهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعدك.
0: هاي ترحيب لإلك.
1: شكرا لكم والله، كله ذوق هذا.
0: الله يخليكي. شكرا لإلك دكتوره. اليوم واحنا عم نحكي عن موضوع التعلق، بدايه العلاقه بين الام وابنائها، في بالمصطلح بالعامي بنقول والله فلان زي شنطتها، وين ما تروح
1: بلحقها
0: حرفيا. هيك
1: بالضبط.
0: فإحنا بناخدها بجانب إنه إشي بضحك وإشي طبيعي بالعلاقات.
1: صح.
0: بس متى أعرف إنه أنا في عنده هنا علامة خطر، هنا يوجد تعلق مفرط؟
1: هلأ أول إشي في عنا تعلق طبيعي، بدنا نفهم إنه كل أم بولادها في عنا تعلق طبيعي، وهذا موجود من البيبي لما ينولد، من أول ما ينولد من هو صغير بالأشهر وبالكذا. يعني هلأ إيش بده؟ بده بيكون تعلقه بأمه، حماية، أمان، طمأنينة، إشباع لحاجاته. صحيح. فالأم هون تعلقه بأمه طبيعي جدا، وهذا يعني إذا أمه ما عملت له هاي الأشياء مين بده يعمل له إياها؟ من ضلنا هذا الحكي لثمان شهور للتسع شهور، بعدين يعني عسان بيبدأ شوية إنه يخف مثلا مثلاً هذا التعلق، لأنه الأم يعني ببطل مثلاً حتى الإرضاعة، بتصير مثلاً الأكل الطبيعي الكذا، فعادي هذا طبيعي جداً. هلأ وين منقول إنه إحنا لما يصير في إشي مفرط أو تعلق زيادة عن اللزوم أو يعني تعلق في اعتمادية كاملة؟ هون لما بعد ما يبدأ الطفل من هلأ بنحكي من سنتين وفوق، أو هلأ بيبدأ المهارات الأساسية لازم يبدأ يتعلمها. يعني هلأ الأم تبدأ تعلمه كيف يأكل، كيف مثلا بتساعده مثلا شوي شوي، بيصير لا قبل ما يفوت المدرسة يبدأ يلبس، يبدأ يعني يعمل أشياء هاي البسيطة، المهارات اللي بيقدر عليها. هلأ هون بيصير التعلق المفرط والزايد لما بنبدأ نلاحظه بأي عمر وبأي سن، بيبدأ لما يدخل المدرسة أو الحضانة. هلأ هون لما بتبدأ التعلق بنعكس بأعراض، بيصير بكاء هستيري، بيصير مثلا ماسك بأمه شددها، بصير جسدي ما بده يتركها. هلأ هاي الأعراض لما تشوف الأم بدت يعني مثلا حتى ما بتقدر تتركه لا عند جدوده ولا عند أبوه، ولا ما بيقبل، بضل زي ما قلتي زي ظلها مسكها ولحقها وين مكان
0: قربت فيها.
1: وهون يعني الأم ساعتها بتحس إنه هي مقيدة طبعاً. وهذا بيعطل عليها كتير أشياء، يعني مش إشي سهل إحنا عم نحكي. فهون بصير في علامات استفهام انه ليش ابني هيك لهي الدرجة خاصة بالحضانة او لما يروح اولها. هلا كل طفل طبيعي عادي عنده هذا الشعور وعنده هاي الاشياء لمدة اسبوعين ثلاثة بيروح وبيجي مثلا على المدرسة بيبدأ شوي شوي يخف يبكي، اما لما يتعدى شهر شهرين والولد مثلا ابنها او بنتها التعلق البكا واللاي بدها تعرف انه هذا تعلق مفرط مش نعم. تعلق طبيعي.
0: يعني لما دكتورة استنوه على شغلة للي بيسمعونا، لانه عادة لما تكون الام تحكي متعلق فيي ومعطل علي حياتي، الا ما تسمع التعليق السلبي ما انت امه بدك تتحملي. احنا لما نحكي معطل عليها شغلات ما بنحكي عن الرفاهيه، بنحكي اجلكم الله دخول حمام
1: طبعا،
0: بنحكي شغل البيت
1: برافو
0: ترتيب طبخ، احنا بنحكي عن شغلات اساسيه. والله في امهات يا حرام عم بشكوا اني انا بجوز لي اسبوع مش ماخذه شاور لانه انا ابني متعلق فيي.
1: بتعرفي بوقف لها على باب الحمام
0: صحيح.
1: ماما ماما بضل ينادي بيبكي لما تنام مثلا بضل واقف فوق راسها، لا ما تنامي خليكي معي، عرفتي لهالدرجه. مثلا بدها تشتغل بالبيت، بدها تطبخ، بدها كتير في أشياء بعطلها، خاصة لما يكون يعني إنه لازق فيها، وهذا كمان بعمل ثقل على الأم
0: صحيح.
1: بعمل ضغط نفسي. ما هي كمان
0: اللي حاب يجرب الشعور هذا. اللي حاب يجرب الشعور جرب بس تشتغل بإيدك اليمين لأنه إيدك التانية حتكون حاملة احمل كيس إشي معين بس جرب تشتغل بإيدك اليمين حتى أنا بحكيك من قلب المعاناة
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: هذا التعلق اللي عن جد بيعطل الحياة. فإذا أنا اكتشفت إنه في عندي تعلق مفرط من ابني لإلي وأنا بدي أخفف لصحته وسلامته هو، لأنه بالآخر لما يلعب لحاله بدي يكتشف عالم، بيقدر يعتمد على حاله، يقرر يفكر، وبنفس الوقت أنا عشان أتفرغ إلى حد ما أمشي أمور البيت. فما هي الخطوات فك التعلق المفرط بس بتكون بطريقة سليمة وصحية للطرفين؟
1: هلا شوفي، لأنه بدنا نعرف إنه كمان التعلق فيه اعتمادية كتير من الولد على أمه فهاي النقطة كتير مهمة. يعني هلا مثلا في أمهات كمان يعني هي بتلبسه، هي بتطعميه، هي بتعطيه كل احتياجاته كل إشي، ما بتخلي له مجال يجرب. هلا هون بيصير كمان اعتماده كلي يعني كله على مين؟ على الأم. الأم الأساس هي. هلا عشان إحنا كيف بدنا نفك الانفصال أو التعلق بين الأم وابنها، أول إشي لازم تعلميه مهارات، المهارات الأساسية اللي لازم يتعلمها كل أم لازم تعلمها لابنه وتترك لها تترك له مساحة. ما عرف أول مرة بجرب يعني هلأ في أمهات كتير مثلا عشان ما يخبص وما يوسخ بالأكل وهيك أنا بروح بطعميه عشان أخلص الوقت ولها. لا أعطيه عشان هو يجرب، ما هو إحنا كمان ما منترك مجال لأولادنا يجربوا ويحلوا مشاكلهم، كل شيء بدنا نعمل عنه. مثلا من الأمثلة إنه لا ما تلعب هون بتوقع، يعني خوف ابنها او يعني بصير في كمان في حالات معينه التعلق بزيد من الاهل. يعني مثلا كمان اذا الولد عرف انه في انفصال بين امه وابوه مشاكل تعلقه بيكون بامه كتير. ليش؟ لانه خايف تروح وتتركه. التعلق بصير مرات من خوفه على امه، مرات في شيء اسمه قلق الانفصال، هذا ضروري نعرفه لانه احنا يعني التعلق بصير من قلق الانفصال. كيف يعني؟ انا عندي صار هاجس وخوف انه امي تتركني وتروح او انه انا بخاف عليها. كمان في اولاد كتير بخاف على امه. هلا مثلا انت شوفوكي اولادك معصبه وزعلانه بضلوا وراكي، ماما ايش مالك مريضه مثلا، قد ايه بخافوا عليك، بروحوا على المدرسه وهم يبكوا مثلا متضايقين، ماما اضل جنبك بدك شيء اعمل لك شيء.
0: كل المعلمات بيعرفوا انه امه مريضه اصلا
1: بالضبط، لأنه يعني في خوف من الولد كمان بتعلقه مع أمه
0: صحيح.
1: فكتير هاي الأسباب كلها موجودة، إحنا بدنا نحاول نخفف منها. تاني إشي هلأ في الاستقلالية، علميه الاستقلالية، علميه أنه يستقل. حتى عم نحكي هلأ رند قبل شوي، حتى بوصلوا لمرحلة مراهقة ما في استقلالية، ما في بيعرفش ولا إشي، كل شيء اعتماد كلي على أمه مثلا تعمل له هيك. هاي واحدة. تاني إشي الثقة، يعني هلأ بيكون كل ثقته بأمه، هي اللي ماما بتحل لي مشاكل، ماما بتعمل لي، ماما كل إشي. هلأ التعلق الصحي إنه أنا أعطي ثقة، هو يروح مثلا يعني شوفي قدي مرات هلأ أمهات نزلي على سوبر ماركت يعتمد على حاله، لا ماما معك كل شيء معك نعملي طبعا.
0: شفتي ردة فعلي لانه مش عارفه اعمل
1: ليه. انت شكلك عندك تعلق مع اولادك.
0: انا متعلقه فيهم.
1: شفتي شو قلتي؟ بخاف. هاي نقطه كثير مهمه. بخاف. انت هلا
0: انا اللي بخاف
1: من عندك الخوف الزايد على اولادك. هاي بنسميها الحمايه الزايده. عرفتي؟ والحمايه الزايده مش منيحه، بتضر بدل ما تنفع.
0: يعني انا ام زي بقى الامهات، ما احنا مش بتخافوا؟ والله بنخاف ننزل طيب على الدكانه. لا
1: يعني هلا ابنك قد ايه عمره مثلا؟
0: صف اول.
1: طيب ممتاز، انت واقفه باب الهاي بنزله بعطيه روح جيب كذا وارجع.
0: آه هيك موجوده.
1: انا مش عم بقول لك خليه يروح مثلا مسافه بعيده مشي او كذا، لا. هاي يعني في حدود الواحد، بس في شيء انه عشان انت كمان تعلمي الاستقلاليه، تعلمي حل مشاكله لحاله، تعلمي يطلب. هذه ما هي كمان اجتماعيا يحكي مع الناس، هاي مهارات كلها بتلحق بعضها. ثاني شيء، ثالث شيء، احنا عم نحكي على الثقة، قلنا على كمان اجتماعيا. هلا هو امه بديل له، امه صاحبته، ما إلوش اصحاب. بصير يعني بصير يكتفي انه انا في البيت امي كل شيء بالنسبه لي بالحياه، بحكي معها، بفش قلبي، مثلا بتحل لي مشاكلي، بتعمل اللي بتسوي لي، خلاص. هذا لاحظي اللي عندهم تعلق ما لهم اصحاب، فهاي بدنا نشتغل عليها. انت بكره ابنك بده يصير رجال، بده يتجوز، بده يدخل الحياه، بده يكون اجتماعي. يعني احنا عم نحكي على كثير نقاط عم بتاثر على المستقبل من وراء التعلق وهم صغار على الاولاد. فكتير هاي الاشياء النقاط مهمه. يعني هلا في اشياء كمان الام ضروري جدا، يعني مثلا هلا يعني في خطوات بدها تمشي فيها عشان نفك هذا التعلق. من هاي الخطوات، أول إشي إحنا عم نحكي زي كأنه تعديل سلوكه. يعني في حالات 80% زبطت مع الأساليب اللي مثلا كيف نفك التعلق فيها. فإذا بدك منحكي فيها.
0: أكيد يعني أكيد بحب دكتور.
1: أول نقطة إنه هلا يعني في أمهات مثلا هلا هي بتروح على المدرسة بتاخده، ما هو أولها مرات حتى كمان ممنوعة تهربي هروب. في نقطة مهمة إنه أنا مثلا هيو قاعد ساكت بروح بهرب وبدون ما أحكي له، هذا بعمل ردة فعل عكسية عنده. فبصير بده يلحقك وبصير يبكي وبعمل يعني هاي. لا، بدك تخبريه إنه ماما حبيبي أنا مثلا، بدك تطمنيه وتحسي بمشاعره، عارفة إنك مثلا إنه بكي، عارفة إنك عم تبكي، عارفة إنك أنت زعلان أو كذا، بس أنا بدي أروح شوي نص ساعة وهيني راجعة، لازم تحكي له عشان مش يتفاجأ إنه يدور ماما وين. هاي كمان تعمل له يعني بصير حتى للكبار جرح من الجروح، انه فقد حدا عزيز عليه، عرفتي، فقد امه، فقد كذا. فلا مثلا هي بابا معك، هيك عند تيتا وجده، انت هلا نص ساعه برجع، ولما بترجع بتقول له هيني رجعت، صار اشي يعني مثلا هيني، انه وعد كانه، فهو بصير يطمئن. هون من بصير الثقه تنبني بين الام وابنها. هاي نقطه من النقاط المهمه. ثاني اشي تعديل سلوك احنا عم نحكي، يعني اليوم تركته نص ساعه، بعد مثلا كم من يوم بتركه شوي أكتر ساعة زمان كذا هيك، فبصير هو لأنه خلص اتعود، ماما لا رح ترجع، هاي بابا باخدك بيوديك مشوار، بعمل لك إشي، ففي اطمئنان هون. يعني منرجع الطمأنينة، منرجع الأمان، أهم إشي الأمان. الطفل إيش بده أمانه ببيته وتعلقه، بيكون بحتاج أمان وحماية. بعدين في كمان نقطة إنه إحنا عم نعمل هلا، لما بنقول انه دائما لما تشوفي انه لا في اساليب احنا اشتغلنا عليها وما زبطت، هون منقول بدنا لازم يشوفه مختص. اذا كان يعني وصل لمحل لا انا بقول لك شو الاسباب. كمان في اولاد في اسباب نفسيه، يعني انا هلا مثلا ممكن ابنك يصير البكاء لحد الاستفراغ، يكون في علامات يعني ظاهره عليه حراره، ويكون من هذا كله التعلق، انه هذا بسبب هاي الامراض اللي هي بنقول جسديه ونفسيه. فانت اذا شفتي في مثلا بصيروا يقرطوا اظافرهم، في تبول لا ارادي، في حالات هاي، وهلا بتاخده على الدكتور، بتعمل كل إشي لازم، ما عنده إشي، هذا قلق الانفصال،
0: ما في إشي عضوي،
1: هذا قلق نفسي. الانفصال هذا نفسي، هون ساعتها بنحتاج لمختص انه يدخل بالموضوع.
0: نعم. طب والله يعني دكتورة وانت عم تحكي قد ايه الموضوع جدا مهم، واحنا بنفكر انه هيك الحياة، هيك احنا ربينا، كنا نقلق لما تغيب الام، ماما تغيب، بابا يغيب، اول ما ندخل على البيت نسأل عنهم لانه احنا بنحتاجهم يعني، فبنعكس هذا الاشي على ابنائنا وما بننتبه انه في مشكلة. لما قلتي انه بيأثر عليه على كبر
1: صح.
0: موضوع الفقد بيأثر عليه على كبر، وأكيد كلنا سمعنا عن جروح الطفولة والندبية اللي موجودة عندنا، لكن السؤال هل فعليا لما هذا الشخص سواء طفل كان أو طفلة كبروا اتزوجوا حينعكس التعلق المفرط يلي كان عندهم مع أبائهم على علاقتهم الزوجية؟
1: طبعا، لأنه هلأ يعني هي مثلا بنتها أو كذا لما كبرت وتجوزت يعني هلأ كتير صعب لما تطلع من بيت أهلها وتترك تفك التعلق اللي هو بأمها بالأم مثلا، ولقوا في مرات إحنا عم نحكي مش بس الأم في تعلق بالأب
0: طبعا،
1: يعني البنات مرات كتير عندهم تعلق بأبوهم وعندهم صحيح. أبوهم يعني هو بحياتهم كل شيء. هلأ لما تروح على بيت مثلا زوجها وكذا بصير بتحول تعلقها من البيت لتعلق بزوجها. فبصير مرات إذا تأخر وينك ليش ما إجي ترن عليه مثلا، تحس إنه في إشي فقدته، يعني تعلقها بتحول لهون، ومرات يعني بسبب
0: مشاكل.
1: يعني أنا هلأ بشوف أزواج بيجوني قدي عندهم تعلق مرضي ببعض، يعني إذا هي كانت كزوجة مع زوجها أو العكس هو بكون عنده تعلق بأمه فبتصير البديل مرته. فبصير يعني يضغط عليها، وين أنت؟ ليش تأخرتي؟ بتحكي معي قبل ما تطلعي؟ دايما مثلا كل مشوار هو وياها مع بعض؟ لا لا لا، في الحياة فيها توازن، أنا دايما بحكي، وكل إشي خير الأمور أوسطها حلو، لأنه حلو نفقد بعض، حلو حتى أنا بحكي يعني مرات حتى الأمهات والأباء مثلا لو سافروا لو غابوا يوم لو راحت رحلة لو كذا غيب شوي عن البيت كمان حتى يحسوا بقيمتك لأولاد، ومثلا يعني لاقوا الإشي طبيعي إنه الأم غابت راحت أجت، يعني هيها رجعت، يعني هذا بحسسهم بالأمان، هاي أمي سافرت رجعت. لأنه مرات يعني أنا بقول لك كمان التعلق اللي مرات بالفقد ليكون تعلق كتير. إحنا ليه ما منقول دايما ما تخلوا كل إشي فور جرانتد، أو إنه إحنا يعني ضامنين إنه أنت قدامي طول الوقت. طب أنت كأم ما بتعرفي ظروفك، فما تخلي ابنك يتعلق فيك لدرجة إنه أنت ما تقدري بقى يعني بغيابك بمرضه.
0: صح
1: مرض
0: صح
1: بيصير، ليش منقول تعلق مرضي؟
0: صحيح.
1: ونفس الشيء على الكبر بعد الزواج. فهذا بدنا إياه إحنا، عشان هيك منقول التنشئة والأم والأب هم الأساس في البيت، إنه يعودوا أولادهم على الإشي الصحيح، يخلوا لهم مجال يشتغلوا على حالهم. هلأ في كمان هلأ هاي النقطة اللي كتير مهمة يعني ما حكيناها، النوم. تعلق بالنوم
0: أهيوة.
1: هاي الأهم إشي، لأنه يعني أنا دايما بقول للستات مثلا والأمهات اللي بيجوني نصيحة ذهبية مني، ما بعد السنة اتركي ابنك، خدي تخته وطلعي برا، حتى يعني حطيه بتخته وهو بيبي ما تنيميه جنبكم، يعني مثلا خليه بتخته. هلأ بعد السنة خدي تخته ورجعيه على غرفته، وانتي روحي عنده لما يبكي وهيك، عشان تعوديه انه يعني هون في انفصال، شفتي؟ يعني بطل التعلق اللي كتير بأمه، بيبدأ يتأقلم. وهلأ في إشي نقطة مهمة، إحنا ليش بنقول تعلق؟ لأنه الدماغ بتتبرمج على التعلق، فلما يعني إنه أنا متعلق في أمي فدماغي من الثمان شهور الطفل برمج إنه أنا أمي بس اللي قدامي بوجهي، فهذا بيأثر كمان علينا لقدام. فالنوم ضروري جدا. إنه أنت هلأ لا بالعكس، يعني تخيلي إنه هلأ في أمهات 10 سنين و12 و14 أولادهم ما بيقدروا إلا يا بيناموا جنب أمهم، أو إنه كتير أمهات بتيجي أولاً هي ما بتنام طول الليل، ما يعني تخيلي لما يكون في حدا نايم جنبك مثلا على التخت، لا الأب بيعرف ينام ولا الأم تعرف تنام، وفي يعني الأمهات مرات يعني خلص الأب بترك التخت وبقوم من لأنه الأولاد كلهم يعني بيجوا
0: ترك الجمل بما حمل.
1: وحتى الأم مرات شو بيصير كمان، إنه لما تنتقل عند ابنها بدها تنام جنبه بيصير إنه بتتعلق فيه، فبتصير كل ليلة ماما تعي نامي جنبي، بينامش إلا لما تنام جنبه. أنا بقول لك هلأ في قصة المساء حلو تقعدي جنبه على التخت تحكي له إياها، تتحدثي أنت وياه التخت هذا بالليل، حلو كتير، بتعرفي مشاعره، بتضحكوا مع بعض كذا، بتعبطي هيك، حلو، بتعطيه الأمان قبل ما ينام، بينام بتطلعي بتتركي الهاي. هذا الضروري لو نمشي بهاي الخطوات عن جد بنفك التعلق. النوم صحيح. كتير صعب، إنه قدي في أمهات يعني عندهم هاي هذا الموضوع لازال موجود وعم بيأثر سلبي على الأولاد.
0: أكيد طبعا بيأثر كمان على العلاقة الزوجية بين الزوجين.
1: بالزبط.
0: نعم رح نكمل بموضوعنا دكتورة بس بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تيليكوم. تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.
2: جوهان

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم عن موضوع التعلق. بنرحب فيك دكتورة رولا من جديد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك يا رب.
0: دكتورة إجانا سؤال تحت الهواء.
1: آه.
0: بيحكي إنه عن تعلق الأطفال داخل المدرسة، وخصوصا إذا الطرف الثاني لا يرغب بالطرف الأول، وأيضا التعلق بالأقارب والعلاقات العائلية. يعني الأطفال اليوم لما يكونوا متعلقين بأصحابهم كتير وبيحبوهم بيبذلوا لهم، حتى بصيروا يعطوهم أشياءهم الزاكية، لكن الطرف الثاني ما هو طفل زيه زيه،
1: برفض
0: العلاقة هاي وبيرفض ياخد أغراضه. فشو الحل بهيك حالة؟
1: هلأ شوفي، ضروري الأم تدور على الأسباب اللي بتخلي مثلاً إنه ابنها ليه عم بيبعدوا الأصحاب أو مثلاً أو القرايب بالعيلة، أو لأنه في عامل مشترك إذا بالمدرسة أو بالعيلة، في عامل مشترك إذا صاير يعني لأسباب معينة. يعني بدها تشوف مثلاً ابنها شو الأسباب، بركي ابنها عنيف، بركي عدواني مثلاً، بهربوا منه أو ما بدهم يحكوا معه أو كذا، أو ممكن طيب زيادة عن اللزوم، فممكن تكون العكس كمان إنه خلص طيب هذا، أو إنه بيكون شلل بيكونوا عاملين بيطلعوه برا مثلا ما بصحبوه، أو ممكن يكون تنمر مرات أحيانا في سبب من الأسباب بيبعدوا عنه، مثلا هو متعلق فيهم وبدوا إياهم هم بيبعدوا عنه. يعني في أسباب لازم الأم تبحث وتشوف إيش هي بالضبط بصراحة، عشان تقدر تعرف إنه تخلي العلاقة طبيعية. ومرات أنا عشان هيك كمان زي ما إحنا أنا وياكي بنحكي، الأهل كأهل أنتوا لازم يكون لكم دور مع أولادكم، إنه بالمدرسة إلك أصحاب بتعرف عليهم احكي، احنا كمان نرفض انه الاصحاب يكون في تعلق شديد بينهم. انت عارفه ليه؟ لانه احنا بعدين في بتير قصص مشاكل مش منيحه، فبرضه بدنا نراقب. يعني صحبتك لها حدود مع اصدقائك.
0: نعم. طب دكتوره، يعني اوكي ماشي، انا كأم شفت ابني وقلت له ما بصير تتعلق باصحاب، اول شيء عرفت الاسباب وحكيت له فهمته بطريقه او باخرى انه ما بصير التعلق الشديد وهيك، لكن انا من جوا لابني كيف بدي اخليه صاحب اللي ما بده يقول له انت حر خلص ما بدك، انا بلاقي صاحب غيرك، بقدر اكتفي بنفسي، اعمل نشاطات تانية. كيف اخلي في مناعه لعند ابني بهذا الموضوع؟
1: هون بيرجع للمهارات اللي انت معلماها لابنك، تقديره لذاته. كل ما كان تقديره لذاته عالي وثقته بنفسه وعارف انه هو مثلا منيح وكويس وكذا، وهذا الشخص بعد عنه وهيك ببطل يتأثر زي لما يكون مثلا ضعيف الشخصية، ما عنده هالقوة اللي انه يجاوب يحكي، ما عنده مهارة توكيد الذات، انه اوكي عادي لو ما صعب يعني بلاقي اصحاب تانين غيره. يعني عرفتي في اولاد كتير بجننوا بتأقلموا، بيقول لك هذا ما بده او هذا عامل شلة. ما هو احنا المصيبة المدارس كلها شلل مثلا، إذا أنت طلعتي أنت بطلتي معنا، يلا خلص بشطبوا عليك بطلعوكي من الشلة أو ما بدهم ياكي. هاي بتصير حتى مع الكبار يعني
0: طبعاً.
1: فلا أنا هون يعني بحاول إنه رح يتأثر، أنا ما بقولك ما بتأثر، بس بيكون التأثر كتير أخف نفسيا عليه لما يكون إنه تقديره لذاته عالي، ثقته بنفسه عالية، أهله مشجعينه، أوكي في صحاب تانين، في بديل دايما لازم نلاقي بديل
0: طبعاً.
1: مش إنه والله أنا ما إله، في كتير يحرام أولاد ما لهم أصدقاء ولا لهم. ليش قلنا يعني هذا كمان تعلقه بأمه، لما قلت لك اجتماعيا هي صاحبته، هي كل إشي بالنسبة له، أو مثلا أمه وأبوه بالبيت إخوانه كمان، في أولاد يعني بتعلقين بالإخوان مع بعض،
0: صح
1: إنه إذا راح أخوي الكبير بصير يبكي، بده أخوه، بده يطلع معه، بده هيك. فهذا لا، بدنا نعمل شوي أصدقاء، لو واحد أو تنين أنا بقول بكفي.
0: والله دكتور لو بودي على الحديقة اللي موجودة بالمنطقة
1: بالضبط، ومرات بيقول في جيران، في أصحاب من جيران، في من أهل، في يعني في ألف تانين.
0: حل حتى طبعاً. بتعرفي دكتور، يعني يمكن الموضوع شوي بعيد عن موضوعنا الأساسي، بس لأنه أثار اهتمامي خصوصا اليوم إحنا في مدارس، بجو المدارس وموجودة هاي الحالة. يعني رسالة لكل أم ولكل معلمة إنه علمي أبنائك تقبل الآخر.
1: صح.
0: أنا بحكي هون مع أم الطرف الثاني.
1: بالضبط.
0: علمي ابنك يتقبل الآخر، والمعلمة لما تشوفي بالصف في شلة نابذة أو شايلة طالب أو صاحب من هاي الشلة برا، هو بيأكس عليهم خلص، وبصير يعاملوه بيجاكروه بتنمر عليه، حاولي يصلح الموضوع. بتعرف والله أنا أسف على المقاطعة بس أنت تحمست شوي للموضوع.
1: بالعكس
0: يعني في أم بعرفها تعرف شو كانت تعمل، بتقول لما كنت أشوف زي في مشاكل هيك مع أولادي أجيب له باكيت بسكوت بدينارين دينارين ونص، وزع كل أصحابك،
1: وزع على الأولاد
0: بصير يحبوا.
1: بس ما احنا ما بدنا نخلي الصحبة مصلحة
0: هون اولها يعني مصلحة هي تسلك.
1: لانه بصيروا مثلا اذا ما جابلنا ما بنحكي معه.
0: صح
1: بس
0: صح.
1: احنا هون يعني انت رجعتي حكيتي نقطة صح. انا هلا بقول دور المرشدين في المدرسة الكونسلر اللي بيكونوا بالمدرسة وهيك هدول دورهم انه برضو يشوفوا مشاكل الطلاب اللي بتكون هيك. وبرضو والمعلمات كمان لهم دور كبير لانه هي مثلا بالصف بتشوف هذا بيحكيش مع هذا، هذا ضرب هذا، فيعني لازم يصير حلول لهذه المشاكل. وفي كمان نقطة مهمة ذكرتيني في تعلق الأولاد بالمعلمة. يعني كمان تعلق إنه بصير إنه ماما مش في البيت، المس أنا بالمدرسة، المس بالنسبة إلي هي الأمان تبعتي. فبرضه بدهم يكون في مرات حدود، في مسات كتير بدللوا وبعبطوا وببوسوا، فبصير الولد يلاقي بيكون حس حتى اللي فاقد مثلا حنان أو إشي بلاقي التعويض من المس
0: وهون هاتي فك التعلق لما يطلع من صف لصف. الله يهونها الله يهونها على
1: فهو الموضوع التعلق كبير
0: صح
1: كبير
0: صح ومتشعب كمان
1: ومتشعب صح. وإحنا أهم إشي أهم إشي منرجع من نقول إنه أنتوا ما تعودوا أولادكم يعني الاعتمادية الكاملة عليكم.
0: نعم
1: هذا كتير مهم. خلوا لهم مساحة يتعلموا المهارات الأساسية بالحياة. نعم. يعني على القليل الأساسية عشان إنه بغيابكم ما يصير ما في هذا التعلق وقلق الانفصال. صحيح. أنا هذا لأنه يعني نوصل لمرحلة هذا يكون موجود هذا بصير يعني إنه مرضي.
0: صحيح.
1: فلا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة.
0: يعني ما شاء الله دكتورة لا يمل بهذا الكلام الطيب والحوار الشيق والله كأنه إحنا هيك قاعدين.
1: بالعكس
0: ما شاء الله
1: حلو كتير
0: شكرا
1: الموضوع.
0: شكرا شكرا دكتورة.
1: شكرا لكم كمان
0: الأخصائية التربوية والنفسية دكتورة رولا خلف شرفتينا في بيت حواء. شكرا جزيلا. الله يسعدك ويبارك فيكي. أما أنتم مستمعينا الكرام لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء الشلول والهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
3: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أو ظاهرة اجتماعية. من الناس من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تع المخدرات مفسدون مثلا، تع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، أو مش عارف إيه ولا إيه. وإذا قيل له، بقطع النظر عمن قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام، إخواني مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم يمثل علينا وعم بهرج وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه. ولا بئس المهاد، اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحته نار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حادث أم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. وزارة الأشغال لا تؤكد أن الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات وليس للجباية. تواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذر الأمريكيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوبة النصوح، وهي التوبة التي لا رجوع عنها. ولكن الإسلام واقعي، الإسلام يسع كل المذنبين. الآن دخلنا في موضوع آخر. الأصل والأكمل أن تكون التوبة نصوحة لا عودة فيها. ولكن لو أن شابا سألنا ماذا أفعل، وقعت في الذنب مرة ثانية، هل الحكمة أن نيأسه من رحمة الله أم أن نفتح له أبواب رحمة الله عز وجل؟ هذا موضوع حلقة اليوم. الأكمل ما قلناه في الحلقة السابقة، أكمل أن تكون التوبة نصوحا، الأكمل ألا يرجع الإنسان عن توبته لأنه دخل في أبواب رحمته، الأكمل أن يفتح العبد المذنب مع الله صفحة جديدة فإذا زلت قدمه. وهذا من ضعف الإنسان، وأعاد الذنب مرة ثانية، من له غير الله؟ لمجرد أن ييأس الإنسان من قبول توبته يفجر، والأمر يكون في حيز صغير فإذا هو في متاهة كبيرة. فرحمة الله جل جلاله كانت كحبل النجاة يتمسك به العاصون، كانت كصمام الأمان، كانت كقارب النجاة. فلا بد من أن نؤكد للإخوة المستمعين أنك إذا أعدت الذنب فأعد التوبة، وليس لك إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه يؤكد لنا أن رحمة الله واسعة، وأنه لا بد من أن نصل إليه، وأن نلجأ له، وأن نحتمي به، وأن نركن إلى رحمته. وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. ذلك أن الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل إن في الحديث القدسي: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في نفي الجبر، والجبر عقيدة فاسدة، لو توهمناها لكنا في ضلال مبين. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلقنا ليرحمنا، بدليل قوله تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن أن نتوهم أن الله أراد الذنب لنا هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أراد الخير لنا، أراد الهداية لنا، ولكننا مخلوقات أنعم الله علينا بنعمة الاختيار ليثمن عملنا، فالإنسان مخير. وأساس الذنب كما بحثنا هذا في أول حلقة، أساس الذنب أن كائنا أودعت فيه الشهوات ومعه منهج، فتحرك بدافع من شهوته من دون منهج، تماما كالذي يقود مركبة بلا مقود، فيها محرك قوي هي الشهوة، أما المقود هو المنهج. فمركبة تتحرك بلا مقود مصيرها حادث مروع. فكل إنسان يتحرك في شهوة أودعها الله فيه هي في الأصل حيادية ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي شهوة بمثابة سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. هذا هو أصل الذنب، كائن مخير. لذلك لا تجد لا في الملائكة ولا في الجمادات ولا في الحيوانات تكليف ولا ذنب ولا توبة، مخلوقات مسيرة. الإنسان والجن من بين مخلوقات الله جميعا منحوا نعمة الاختيار ليثمن عملهم، وأودعت فيهم الشهوات لتكون سلما لهم إلى رب الأرض والسماوات، فتحركوا بدافع من شهواتهم من دون منهج يسيرون عليه، فوقعوا في هذه الذنوب. هذا فلسفة الذنب. أما أن يريد الله الذنب للإنسان وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقول لك شارب الخمر، طاسات معدودة بأماكن محدودة. من قال هذا؟ هذا كلام إبليس. فكل كلمة يقولها العوام ينبغي أن تقاس بالقرآن، فإن وافقته نقبلها وإن عاكسته نركلها بقدمنا. لا بد من عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة أساس العمل الصالح. ولو أن هناك عقيدة لا تنعكس عملا اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل انحراف في العقيدة يقابله انحراف في السلوك، إذن لا بد من أن نمحص عقائدنا وأن نعرف الله عز وجل. وابن عمر: دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عثمان حينما جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. كأن النبي يقول بلغ مرتبة من القرب من الله أنه قل ما يخطئ. فحينما يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب، كأنه آن له ألا يذنب. أما أنا لا أفهم الحديث على أنه مهما عاش إلى أمد طويل يذنب ويتوب، كلما أذنب وتاب ضعفت علاقته بالله عز وجل، ولعل هذا هو الصواب. هناك قول آخر عن علي رضي الله عنه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. يعني لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل كن عونا لأخيك على الشيطان. هذا معنى المؤمن يهب الأمل للمذنبين. والذي تعرفونه كثيرا أن الذي سأل راهبا عن إنسان قتل 99 رجلا هل له من توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. أما العالم الآخر الذي سئل أمره أن يخرج من أرض يذنب فيها إلى أرض فيها قوم صالحون. العالم الآخر عالج أصل المشكلة. وكأن الله عز وجل حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، العالم الحقيقي يبحث عن سبب الذنب. البيئة السيئة، رفقاء السوء، المثيرات التي يعيشها الإنسان، هذه كلها تدفعه إلى الذنب. فأنت إن أردت أن ترفع مستوى إنسان أبعده عن أسباب الذنب، فالهروب من أسباب الخطيئة خير من أن تهرب من الخطيئة نفسها. يعني كلمة دقيقة، حينما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، لما لم يقل لا تزنبوا؟ حينما قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، لما لم يقل فلا تعتدوها؟ ذلك أن للمعصية وهجا. يعني أنا أضرب مثل دقيق، وزير كهرباء في بلد ما، هناك خط توتر عالي 8000 فولت، لا بد من وضع لوحة تحذر المواطنين. هذا التيار له حرمة أو له دائرة، إن دخل فيه الإنسان أصبح قطعة من الفحم. فهذا الوزير يضع اللوحة ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه. لذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، شهوة جنسية تشبه صخرة في رأس جبل متمكنة، أنت إذا دفعتها لك أن تدفعها ولكن لن تستقر إلا في قاع الوادي. أنت حينما تتساهل بممهدات الفاحشة في الأعم الأغلب يقع فيها الإنسان، في الأعم الأغلب. فلذلك أنا حينما أنصح الناس بالتوبة أنصحهم أيضا بالبعد عن أسباب الذنب. البيئة الفاسدة، الرفيق السيء، الصحافة الماجنة، القصص الإباحية، متابعة الأفلام التي لا ترضي الله، هذه كلها تودي إلى المعصية. فالبطولة أن أبتعد عن أسباب المعصية. وللسيد المسيح كلمة رائعة يقول الشريف هو الذي يهرب من أسباب الذنب لا من الذنب نفسه. فغض البصر طريق لحفظ الفرج، عدم الخلوة طريق لحفظ الفرج. هناك أساليب كثيرة إن طبقها الإنسان ابتعد عن الفاحشة. فأنا كإنسان أدعو الناس إلى الله عز وجل أقول لهم توبوا، ولكن يجب أن أبين لهم أنه ينبغي أن يبتعدوا عن مظان المعصية وعن أماكن المعصية وعن العصاة. بل إن العلماء يقولون إن صحبة الأراذل تجرح العدالة، فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فإن ظلم الإنسان الآخرين أو كذبهم أو أخلف وعده معهم سقطت عدالته. لكن العلماء ذكروا أن هناك أشياء كثيرة تجرح العدالة لا تسقطها، مما يجرحها صحبة الأراذل، مما يجرحها التنزه في الطرقات، مما يجرحها الحديث عن النساء، مما يجرحها تطفيف بتمرة، مما يجرحها أكل لقمة من حرام، مما يجرحها من بال في الطريق، من مشى حافيا، من أكل في الطريق. يعني العلماء عددوا أحوالا كثيرة تجرح العدالة. لكن أريد من هذا اللقاء، من هذا الذي يجرح العدالة، أن نصحب الأراذل. ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الذي يعصم الإنسان عن الذنب. وفي الحديثين المشهورين الذي قتل 99 رجلا، التوجيه النبوي أن العالم الآخر أبعده عن مواطن الريبة، أبعده عن البيئة. فأنت لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا كنت في بيئة صالحة. فقل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. أنا حينما يكون قدري أن أكون في بيئة سيئة، ينبغي أن أكون في برج أخلاقي عنهم لا في برج فكري. أنا أعيش معهم لكن لا أقع في سقطاتهم، لا أنغمس في شهواتهم، لا تزل قدمي كما يزلون. هناك من يعيش في بيئة لا ترضي، هذا قدره. لكن حينما يبتعد بأخلاقه عن سقطات من حوله، الله عز وجل يعينه على الطاعة. قد ينجب فتاة طاهرة من أب سيء، وقد ينجب أب جيد فتاة سيئة. الحكمة من ذلك أن هذا الأب حينما يرى ابنته الطاهرة المستقيمة الملتزمة لا لعله يتذكر الله عز وجل. ما خلط الله الصالح مع الطالح في الأسرة الواحدة إلا ليكون الصالح مذكرا وقدوة للطالح. وكم من فتاة تاب أبوها على يديها، كم من زوج سيء تاب على يد زوجته. هذا التخليط هناك حكمة تربوية رائعة منه. أنت كمعلم تضع الطالب الجيد إلى جانب الطالب السيء، فلعله يأخذ منه بعض أخلاقه الفاضلة. أما لو وضعت السيئين في مكان واحد يحدث انفجار. فالتخليط من حكم الله العظمى. نحن نقول لهذه الفتاة الطاهرة التي تعرف الله عز وجل، حينما تتصلين بالله عز وجل الصلة المتينة، هذه تعطيك حكمة ومقاومة عالية جدا، وتعطيك لسانا طليقا في الحق. فلعل هذه الفتاة وهي في بيئة سيئة يهديها الله عز وجل إلى طريق قويم لإصلاح أبيها. يعني أنا أقول لكم، لا يمكن أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب مؤمن إلا وأن تعبر عن نفسها بحركة نحو الآخرين. المؤمن ليس سلبيا وليس متقوقعا وليس منسحبا من الحياة. يعني أنا أذكر أب شارب خمر، كلما رأى ابنه يصلي يضربه، وما زال هذا الابن ينصح أباه عشرات السنين إلى أن تاب على يده وعرف قيمته. فأحد شيوخ الأزهر علمته نملة، دخل الأزهر فلم ينجح في الامتحان فنوى أن يبتعد عنه، فرأى نملة صعدت إلى هدفها 43 مرة وهي مصرة. أعرف قصة صاحب ملهى في الشام، له بنت لا تأكل من طعامه أبدا، ولا يمكن أن ينالها من مال أبيها شيء، ولو طلبت المليون منه لم يتردد في إعطائه لها هذا المبلغ، لكنها رأت ماله حراما فاستقامت على أمر الله. والمؤمن دون أن يشعر هو داعية كبير باستقامته. الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. العفة دعوة والأمانة دعوة والصدق دعوة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من كان قدرهم أن يعيشوا في بيئة سيئة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60 بعد 100.
1: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. الحديث 1715. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحديث 1716. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. الحديث 1717. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. الحديث 1718. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث 1719. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث 1720. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. الحديث 1721. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1722. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1723. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: للرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. الحديث 1724. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث 1725. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1726. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام.

حاسب الآلي ماتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.mattex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية بحضور سمو ولي العهد. رئيس الوزراء جعفر حسان يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية. حسان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي الذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. صحة غزة تقول إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و21 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. نحو 570 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. وأخيرا، مصادر عبرية تعلن إصابة مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة جدا في عملية إطلاق نار شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز في أمان الله.
1: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. ما زلنا معكم اقتباسا من أنوار النبي، أنوار السنة النبوية، وحديث الحقيقة يعني مذهل، لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يصف العالم الذي نعيش فيه، هذا الفضاء الممتد في هذه القرية الكبيرة اسمها الأرض، ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ هذا الفوضى في عالم الأفكار، في عالم الأشخاص والموضات إلى غير ذلك، من ذا الذي يستطيع أن يصفها؟ لكن منذ 1450 النبي عليه السلام يقول سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني ما في حديث حقيقة أو ما في كلام توصيف للواقع الذي يعيشه العالم، أتكلم في بقعة، إلا هذا الكلام. تخيلوا مثلا عندما تحارب الفضائل في هذا المجتمع الكبير، عندما تأتي إلى أوروبا مثلا يمنعون المرأة من حجابها ومن عفتها، هذه سنوات الخداعات. عندما يتصدر من لا علم له، ولكن لأنه والله مؤثر، ولأنه بضحك الناس، ولأنه كذا، وبعضهم يثير الفحش ولكنه نجم في السماء، فكل التحيات له وكل الأموال بين يديه وتحت رجليه. إذن هذا الزمن انقلبت فيه القيم، خطير، خطير يا كرام اليوم أن يتكلم عن المظلومين أنهم هم الذين ظلموا، أتكلم عن الأرض المقدسة التي سلبت وستعود، أن يتكلم عن أولئك الأبطال، عن أهل فلسطين، أن ينقلب الحكم، أن يتكلم عن أولئك المغتصبين على أنهم هم أصحاب الحق، وأصحاب الحق أصحاب باطل. هذا هو المجد، هذه السنوات الخداعات والكرام، وقس عليها أشياء كثيرة جدا. طيب، لكن ما غاية النبي عليه من أن يحذرنا من السنوات الخداعات؟ أن تحرص على نفسك، أن تحرص على دينك، أن تحرص على معيار الحكم على الناس. إياك أن تحكم كما يحكم ذلك المجتمع الذي تبدلت في القيام، كن حكما عدلا، اعرف الحق، تعرف أهلهم. أما الآن أنك تصير ضمن هذه المنظومة، تصدق الكاذب، تكذب الصادق، تؤمن الخائن، تخون الأمين، فأنت تلوثت بها. وذلك أثر البيئة أيها الكرام، القرآن ذكره في مواضع كثيرة، يعني مثلا في بيئة إيمانية لم يستفد منها، مثاله مثلا أبو إبراهيم وابن نوح وزوجة نوح ولوط زوجاتهم، ما استفادوا. وبالمقابل امرأة فرعون لم تتلوث في البيئة. إذن هذه السنوات الخداعات بدك تخلص منها وتكون بمنأى عنها حتى تكون على النهج المصطفوي التام. الله يجعلنا وياكم ممن يعتصمون بهدي الله تعالى. سنكون مع المزيد، ولكن خلينا مع هذا الاتصال. أخي أبو محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية.
1: يعافيك يا سيدي، يعافيك. حياكم.
2: أولا والله إني أحبك في الله.
1: أحبك الله يا محمد، الله يرضى عليك يا سيدي.
2: في عندي سؤالين لو تكرمت يا دكتور.
1: تفضل تفضل.
2: أولها سؤال فتوى، وثانيها في القرآن الكريم.
1: تفضل.
2: سؤال الفتوى يا دكتور، أنا موجود في منطقة مثلا بيتي يتوسط حوالي 3 مساجد.
1: نعم.
2: فأحيانا أنوع ما بين الذهاب إلى المساجد، يعني أذهب مرة، لكن أنا مركز على مسجد واحد لكن احيانا اغير يعني اذهب الى هذا.
1: ما في اي مانع لك ان تتخير وان تتنوع ولك ان تخص مسجدا واحد اللي بترتاح فيه صلي فيه، ما في شيء.
2: يعني مش زي ما بعض الناس بجهل افتوني انه هذا ترحال الى المساجد.
1: اعوذ بالله هذا كلام باطل. هذاك سيدي لا تشد الرحال، هذاك مختلف، هذا كمان. انت في نفس المنطقه المساجد صح؟
2: نعم انا متوسط بيتي ما بين المسافه ما بين
1: الدليل انه لم يوفق الى الفهم اين شد الرحال. شد الرحال السفر، وهذا نعم. له معنى على كل حال، اللي بتفعله صحيح باذن الله. تفضل سؤالك.
2: السؤال الاخر دكتورنا، انا سالت لعده مفسرين لكن ما اعطونيش الجواب اللي يقنع. يعني في سوره الكهف عندما تحدث عن الغلام قال أما الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريحهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما. طيب. لكن في تفسيره لأصحاب الجدار قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما.
1: طيب.
2: طبعا إرادتين وإرادة رب العالمين.
1: لا وفي أولى كذلك نسيت فأردت أن أعيبها. الأول أردت بعدين.
2: أنا بحكي على الغلام اللي قتل.
1: ما هي نفس الفكرة، أردت أردنا وأراد ربك.
2: لهما ربهما.
1: طيب.
2: وفي جوابه عن الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما
1: واستخرجك. طيب تكرم يا أبا محمد سأجيبك. أشكرك يا سيدي، حفظك الله وراك. طيب أخي أحمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: الله يحييك الشيخ. احنا انا بيتي في له حديقه خارجيه. واولادي كبارهم فراحوا جابوا كلب وضعوه في الحديقه الخارجيه، يعني ربوه في الحديقه الخارجيه للبيت. فهل هذا بنطبق عليه انه الكلب هيك صار داخل البيت ولا في الحديقه؟
1: هي العبره مش داخل البيت خارجيه، هي العبره من اقتنى كلبا. حديث من اقتنى كلبا، وذلك هذا يعني انك لا تقتني لا داخل البيت ولا خارج البيت، لا يعني انه في الحديقه انه جائز. ما بيجوز تربيه الكلاب ابدا. تخيل ينقص من اجره كل يوم الواحد قيراط، شوف يعني بيستاهل الكلب ان نضيع بحسناتنا نضيعها؟ شو رايك؟
3: اكيد لا.
1: طيب
3: اكيد لا،
1: ولذلك الا اذا في ضروره، واحد في مكان بعيد في مزرعه من باب الحراسه ما عندنا مشكله. ولذلك بعضهم يستشهد به وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط. طيب ما هم كانوا في برية وكانوا في خلاء وكانوا بحافظ عليهم الكلب. أخي يعني بدك تقنع أبنائك إنه هذا لا يجوز بصراحة. بارك الله فيك.
3: نعم بارك الله،
1: حفظك الله وراك، الله يرضى عليك. ولذلك يا كرام يعني الحديث هذا اللي بدأنا في سنوات خدعات إله لازم يسموه لازم الخبر أو لازم الفائدة، يعني ماذا يريد منا عليه السلام. مثل حديث لما عائشة كانت تقول كان خلقه القرآن، هي تخبرنا ولا هي تقول لنا كونوا لتكن أخلاقكم قرآنية كما كانت أخلاق النبي خلق القرآن. طيب لما يقول سنوات خدعات، إياك أن تخدع عن دينك عن العلم الصحيح عن عن عن رجالات الحق، عمن يستحقون أن يشهروا، عمن يستحق أن يحترموا، وإياك أن تخوض مع الخائضين. يعني هاي قضايا هامة، مثل الحديث اللي سأل عنه أخي محمد. الآن واحد يتردد بين عدة مساجد، شو الإشكال فيه؟ صلي الفجر هون والظهر هون، طيب ولعله عنده درس هون، لكن أفتى واحد هيك بتعجل إنه لا يجوز لا تشد الرحال. ما هو مش فاهم شو معنى شد الرحال. هو شد الرحال لما أطلع من بيتي إلى المسجد، شد رحال السفر البعيد، يعني كان يأتي بدابته ويجهزها ويسافر. ثم هذا الحديث لا يؤخذ على ما يريده بعض الناس حرمة والله الصلاة في المساجد، لكن معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يعني إذا كنت قد شددت الرحل يعني إلى مسجد بعيد، يعني أنت طلعت من عمان للزرقاء من عمان لإربد لتصلي في المسجد، إذا كنت تعتقد أن في هذا المسجد أجرا زائدا، هنا وقعت في الخطأ، لأن الأجر الزائد فقط في ثلاثة مساجد، في مكة وفي المدينة وفي القدس فقط. إذا ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لمن قصد طلب الأجر. بقول لك الأجر الزائد محصور في المساجد الثلاثة، مكة ب100,000، المدينة ب1,000، والمسجد الأقصى يا ب500 يا ب250. إنما الآن إذا شددت الرحل طلبا لعلم، طلبا للقاء صديق، طلبا لمناسبة كم المساجد، يعني من أيام سمعنا أنه في مسجد بجزء الأموي أو كذا أنهم ختموا صحيح مسلم قراءة، عمل مبارك. هنا لو شددت الرحل حتى تجلس هذا المجلس النبوي المبارك يكون ممتاز. إذن يا جماعة الحديث والله بدأ فهم، لا تستعجل، بدأ فهم، الله يفقهنا وياكم في الدين. يقول إذا سامح الواحد إنسان متوفى في أكل حقوق هل يحاسب متوفى؟ لا طبعا، لا لا لا، إذا إذا إذا إذا سامح الإنسان خلص هنيئا له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. على العكس، يعني هنا الرحمة تتبدى وأذلة على المؤمنين إذا سامح الإنسان خلص. إنما ولذلك العلماء وضعوا قاعدة في هذا أن حقوق الله مبنية على المسامحة، يغفر ويعفو ويصفح ويتجاوز، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، على الطلب، على الطلب. فمن سامح خلص انتهى الموضوع. طيب، اللي سأل عنه أخي الكريم هو سأل عن أسلوب قرآني فريد في سورة الكهف، يعني يدهشنا، فأردت أن أعيبها الآن. أسند الإرادة إلي، لماذا؟ لأنه كان في تعييب للسفينة غير مناسب إطلاقا، أدبا إطلاقا على الله، لكن فأردنا هنا، يعني هو والعبد الصالح، هو والعبد الصالح، يعني العبد الصالح قال فأردنا، يعني إرادة مجتمعة إرادة الله وإرادته، على اعتبار أنه فيها جانب خير، فيها جانب اللي هو قتل الغلام. طيب، لكن لما كان بناء الجدار خيرا محض، خير محض، فنسبه إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ولذلك الكرام هذا الأسلوب فظيع، يعني شوفوا في, في, في كتاب الله ينبي عن هذا، قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت، ما جاب صيغة وإذا مرضني، مع أنها صحيحة لغة لكن غير صحيحة إيمانا وأدبا. فالقرآن يعلمنا الأدب، كيف نتعامل. طيب، في كان سؤال حول إيجار المنتهي بالتمليك وشروطه، والله هاي من الصيغ اللي صار فيها جدل في السنوات الأخيرة، لكن سأشير إلى بعض المحددات على أن أستفيد إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. جوان

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. إذا السؤال القرآني واضح، فأردت في عيب فلا ينسب إلى الله. في المشهد الثالث، فأراد ربك أن يبلغ خير محض فنسبه إلى الله. القصة الوسطى فيها جانبان، في جانب إزهاق الروح لهذا الطفل بتحمله من فعله بأمر الله الخضر العبد الصالح، وإبداله رحمة لله تعالى. ذلك فأردنا، يعني هاي من تخرجات المفسرين. الإيجار منتهي بالتمليك، صار فيها جدل، ولكن استقر الوضع على قبول المصارف الإسلامية لها، ولكن ضمن شروط أن يكون هناك عقدان، عقد إيجارة وعقد هبة منفصلة، وأن لا يكون فيه شروط مخالفة للشرع، ولا يكون، بس انتبهوا شوي إلى قضية تثبيت سعر الفوائد، هاي بدها انتبه شوي، لأنه هاي الحقيقة متعلقة أحيانا في البنوك المركزية، انتبه، وبدو الإنسان يدرس دراسة قانونية وشرعية، هل فيها شرط مخالف أم لا؟ طيب، كان في سؤال هنا، لدى بعض الناس مفهوم بأن الله قد يعاقب الإبن بالأمراض والابتلاء بفعل أبيه. طيب، سأكون مع هذا السؤال مهم، لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخت إيلاء، تفضلي، هيك الاسم صح؟ إيلاء ولا آلاء؟ طيب، إذن سؤاله أنه هل ممكن أن يعاقب الأبناء بالأمراض والابتلاء بفعل الأب من الربا؟ الحقيقة هاي القضية بشوية بدها تفصيل. ربنا قال في كتابه المحكم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعاقب إنسان بفعل إنسان، قولا واحدا، ولكن قد يتأثر التأثر لعله من باب حديث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأثر يعني مثلا مجرد أنه الأب، على الأمثلة اللي ذكرها، أنه واحد سرق، افرض الأب سرق وبعدين حبس، ألن يؤثر حبسه على العائلة، على زوجته أولاده وبناته؟ معاناة ومرار وتعب واحتياج، تأثر. أما أن يحاسب عنه، لا، قولا واحدا. ولذلك الآية واضحة المعالم، والحديث النبي حتى قال: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. هي المسؤولية الفردية، لكن قد يتأثر. طب اليوم شوفوا فعل الفوضى اللي تكلمنا في الحديث الأول، سنوات خدعات، أليس أغلب الناس والمجتمعات أليسوا متأثرين بسنوات الخدعات؟ هم ما فعلوا الخدع لكنهم تأثروا به، لكن هناك فوضى اقتصادية، فوضى عبثية، فوضى بالفكر، فوضى بالتدمير الممنهج الآن من الصهاينة على مرأة من الأمة، والأمة مشغولة بقضاياها، هذه حالة فوضى. طيب، المسؤول عنه سيحاسب أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال، لكن ألم يصل هذا الأثر إلى كل الأفراد وهكذا الآباء والأبناء؟ يصل الأثر، لكن العقاب على من فعل المنكر، والله أعلم. قل: في كتاب قرأته بأنه في الإسلام يجوز أخذ الزكاة لخزينة البلد سواء للتعليم، مشاريع، للطب، الدفاع. على كل حال، أخذ الزكاة لخزينة البلد، لا، مش بها البساطة، لا، الزكاة إلها مصارفها، إنما من مصارفها في سبيل الله اللي هو الجهاد. والله الأمة لما تجاهد وأموالها لا تكفي، نعم، تأخذ من أموال الزكاة، إنما الآن ليس بهذه الطريقة. طيب، قول: يوم الجمعة لمن يصلي عند المداخل باب الجامع يكون في متسع بالداخل. على كل حال، كلام صح. الأصل الكرام أن تتقارب الصفوف، والأصل أن يحرص المسلم على أن يصلي في الصفوف الأول، وكان سام يرغب فيها كثيرا ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فمن هذا الباب، إنما إذا والله بده يبحث عن خروج السريع، وبده يبحث عن مكانه تحت مروح وعنده كيف، لا، بدك تغلق الصفوف الأولى، تتعرض للأجر العظيم، هذا هو الواجب. يعني ما بعرف الأسئلة، هل سماع الأغاني بالكبائر؟ لا، ليست بالكبائر، الكبائر مختلف، لكن أولا ما هي الأغاني اللي بتسمع؟ والله إذا بتسمع الأغاني التافهة قطعا فيها إثم. إذا بتجتمع اجتماعات للمغنين والمغنيات وعارفين شو ملابس المغني، صار المغني، يعني للأسف وصلنا إلى الزمن تافه سنوات خدعات، المغني لباسه فاضح، الرجل فضلا عن المرأة. طيب، وكيف اللي بيحضروا هذه التفاهات؟ لابسين محتشم وفعلا بعيدين عن بعض، ولا في تقارب وتماس؟ كل مخالفات شرعية. إذا أما إذا أنت في بيتك سمعت إشي مما يسمع من الأشياء الوطنية ذات القيم المقبولة، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يعني مسألة هنا في، واللي مش مطمئن ما يسمع. إذا أما متى تكون من الكبائر؟ إذا فيها مخالفات جسيمة، وإذا كان فيها مخالفات، وإذا كان فيها كلام، يعني في بعضها صدقا كلام كفر صدقا، فبدأ انتباه شوي، بل انتباه كثير. كان هنا في سؤال حول شركة الآن والله تأخذ قروضا ربوية وهو محاسب أو مدير مالي، فماذا أفعل في هذا؟ يا جماعة أغلب الشركات تفعل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مستقبل حياة البشر، أنه في زمن من لم يأكل الربا أصابه غباره. أنت الآن ما هي حدود مسؤوليتك؟ إذا كنت صاحب قرار فانصح، إذا لم تكن صاحب قرار أنت مضطر أن تعمل، لأنه هذا قرار مش قرارك، قرار صاحب الشركة أو هيئة الإدارة، ما إلك. المهم أن لا يكون منك توصية، ما توصي بهذا، على العكس بدك توصي بخلاف ذلك. طيب، كان بتساءل حول حد الخشوع في الصلاة. والله حد الخشوع الحقيقة ما حد بيقدر يضبطه إلا شعور الإنسان الذاتي. يعني بعض الناس ممكن يتأنى في الحركات ركوعا سجودا صحيح، لكن قلبه غافل، هذا غير خاشع. وممكن واحد يعجل بها قليلا ويكون خاشعا. فالخشوع هو عبارة في خشوع الأعضاء، يعني خشوع، يعني جلس فاطمأن جالسا، وسجد فاطمأن ساجدا، وركع فاطمأن راكعا، صحيح. لكن الخشوع هذا في حل القلب، يعلمه الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو أن تدخل قلبه الهيبة والرغبة في رحمة الله تعالى، وأن يخاف ذنبه، بهذا المعنى. فهذا يعني هي غاية الغايات، لازم نحاول نصل إليها قدر ما نستطيع. ولكن هل الخشوع حالة موجودة دائما؟ لا، هي تطلب دائما، توجد بفضل من الله. ما وجدت بدك تنتبه، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال عليه الصلاة والسلام. يا جماعة غريب أنه في عصر العلم في ناس يدعون بأنهم يعالجون بالطاقة. هذا كلام طلع كله كلام فارغ، هذا ما له أي معنى، ما في طاقة. وبعض الناس بيقول لك في طاقة إيجابية وطاقة سلبية، كل هذا كلام غير صحيح. وبعضهم، واحد من الناس بعث أنه قال الحمام لازم تغلق الحمام، ليش؟ أو الملابس ما تخليها في الحمام، لأنه الملابس خليتها في الحمام حملت طاقة سلبية انتقلت إليك. كل خرافات وراء خرافات. يا جماعة دعوكم من هذا، الدين دين العلم، والقرآن أعطانا بمنهجية فائقة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اليوم أي إنسان يصف لإنسان شيئا من الأغذية حتى ومن العقاقير، إذا لم تدخل في التجربة والمحاولة والملاحظة لا تعتمد. طب كيف هذه القضايا بيحكيها واحد هو ماشي؟ ما بصح. حتى في زمن احنا كنا يعني احيانا يحذروك من الشاي، بعدين قالوا لك له منافع، يحذروك من القهوة، بعدين صار له منافع. هذه القضايا لا تخضع بكلام الناس، تخضع هاي للمختبر، والمختبر مش إلي ولكن لأهل الاختصاص. طيب أخي عبد الرحيم تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يحييك. لو سمحت دكتور، هسه بالنسبة للصلاة مثلا لما نصلي خلف الإمام بعد ما يقرأ سورة الفاتحة.
0: نعم.
1: لا، في ناس مثلا بتقرأ سورة الفاتحة وفي ناس ما بتقرأها.
0: الصلاة جهرية ولا سرية؟
1: نحكي السرية، يعني مثلا أنا قرأ مثلا يعني في البداية قرأ الجهرية، عفوا الجهرية. هل يجوز انه يعني نقرا سوره الفاتحه ولا عادي يعني؟
0: لا، الافضل قراءتها خلف الامام في الجهريه، لانه في حديث ورد من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. هذا اللي بيجعل، وذاك هذا من الفقه النبي عليه السلام، انه بعطي اكثر من بعد، ولكن القراءه افضل. قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. فقراءتها افضل خلف الامام في الجهريه، والاستماع يجوز.
1: طيب الشغله الثانيه دكتور، هسه بالنسبه مثلا الصلاه في البيت، علمك يعني احنا في مثلا في فصل الصيف، هل جائز مثلا انه مثلا نصلي مثلا نحكي الفانيلا الشيله بالمعنى ادق؟
0: هي تطلع، هو المطلوب للصلاه ستر العوره، اذا العوره مستوره الصلاه صحيحه. لكن اليست هنالك اداب للصلاه؟
1: أكيد.
0: لقاء الله، أليس لا؟ طب أسألك، لو إجا واحد جارك أو أنت طلعت تشتري من المحل، تطلع بهذه الملابس؟
1: أكيد لا.
0: الله أحق أن يستحي منه، في حديث. فهي الصلاة صحيحة، ولكن من باب الأدب بدك تلبس ملابس مناسبة للصلاة. ماشي يا عبد الرحيم،
1: جزاك الله خير،
0: أكرمك الله. أشكرك يا سيدي، أشكرك. وذاك الكرام، النبي عليه السلام علمنا هاي قضية، يعني الحلال والحرام والواجبات وشروط الصلاة، وعلمنا الأدب، قضية الله أحق أن يستحيى منه، وإذا كان من باب الأدب. كان الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم كان يلبس في آخر الثياب إذا أراد أن يصلي من الليل، من باب التعرض لنفحات الله، وهذا ما بيعرفه الإنسان، أي قضايا ذوقية عالية طبعا. يسأل ما حكم رسوم الأطفال؟ ما فيها شيء. هلا رسومات الأطفال إحنا محتاجين لرسامين مسلمين يرسمون لأطفالنا، بدل ما أن نستورد منذ زمن كان ما في إلا استيراد من الغرب ومن الشرق، يعني من أوروبا وأمريكا، وإما من الصين واليابان وكوريا. طيب الحين بدي أنا رسام مسلم بده يعطيني يعني ثقافتي وهويتي، وبصراحة هذا ضروري، ولذلك لا حرج. حتى من فترة كان في فيديو رسومات أطفال وفيها تكلم عن القيم وعن حفظ القرآن، جيد، هذا المطلوب، هذا المطلوب. سؤال عن إبر البوتوكس حرام ولا لا؟ والله يا جماعة هذا مش عارف، النساء يعني يتوسعن فيه كثيرا. الأصل هذا أن يكون أمرا طبيا طارئا تطلب فيه المرأة أو الرجل هذه الخدمة الطبية لما يكون عندها عارض واحتياج. أما والله بس مجرد اشتهاء في هذا العالم، كما قلنا هذا من مظاهر السنوات الخداعات، سنوات الخداعات اللي يتسابق الناس إلى الموضات الخاطئة، وهذا غلط بصراحة. إذن يقتصر فيه على محل الضرورة، والله أعلم. سؤال، هل يجوز السلام، يقصد المصافحة، على عم والدي؟ شو رأيكم؟ هذه قضية لازم ننتبه لك، نعرف الأقارب والأرحام. عم الوالد عمكم، خال الوالد خالكم. إذا هذه الأخت السائلة، هل تجوز المصافحة على عم الوالد؟ نعم، هو عمك، عم والدك عم، وبالمقابل عم أمك عمك، وخال أمك خالك، وهكذا. احفظوا هذا فإنه قانون مهم. كان هنا في سؤال الكرام حول حديث إنه ما معنى يعني والله رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى إنه القدر خلاص كتب وسجل، لكننا لا نعلمه، فبدنا نلتزم بالشريعة في حدود ما أذن الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. إذا السائل حول جملة رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا تعبير النبوي على أن المسألة انتهت وقضي الأمر، لكن من ذا الذي يعلم ماذا كتب له؟ لذلك لما قال عيسى في حديث آخر ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة والنار، قالوا إذن علام العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحد الأخوة كتب كلام طويل ولكن فحوى أنه ما موقف العلماء وكذا في الحفلات الماجنة والنساء محرم، الحفلات الماجنة اختلاط الرجال بالنساء وسخف القول هذا محرم قولا واحد، لا يرضي الله ولا رسوله ولا يرضي المؤمنين ولا الصادقين ولا يليق في بلدنا الطيب قولا واحدا. كان في هنا سؤال حول قضايا ما يحصل من خلاف بين المذاهب الإسلامية هذه الأيام، في هذه الأيام اللي في جدل يعني في كثير من القضايا، يعني ما تقحوا أنفسكم في قضية السلفية والأشاعرة ودعوكم هنا اليوم في حالة من الاستقطاب الشديد، في حالة من الأحقاد الداخلية بين الناس غريب. الأصل والله كنت أقرأ في أحد الكتب لابن تيمية القواعد النورانية يتكلم عن فقه تأليف القلوب المسلمين، هذا الفقه غائب موجود ولكنه قليل ويجب أن ندعو إليه. ما معنى فقه تأليف القلوب؟ أنه أي مسألة، وحتى أذكر ذكر الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، أي مسألة يبحثها الناس تؤدي إلى زيادة الشحناء والبغضاء الأصل أنها لا تفتح مذمومة، وأي مسألة نفتحها ولا تؤدي إلى شقاق ونزاع تقبل. أما ما في داعي، كل يدلي بحجته، واحد بيقول لك أنا الحق وغير الباطل، أنا السنة وغير المبتدع، هو لو كان يعتقد أنه مبطل بضل على بطلانه، لو كان يعتقد أنه مخالف لسنة الرسول بضل مخالف لسنة رسول الله. والله هذا الكلام، لأنه ابن تيمية عاقل وعالم في كتابه رفع الملامة على أئمة الأعلام بقول لا يتعمد عالم من أمة محمد مخالفة رسول الله، لكن ما تتهموا الناس. على كل حال، حديث لا يبولن أحدكم في مغتسلي فإن عامة الوسواس منه. على كل حال، طيب يعني قضية الإنسان بده ينتبه شوي، لأنه مكان الأذى والقذر شيء ومكان الاغتسال والطهر شيء، صحيح بده يبتعد الإنسان عن مكان الأذى حتى ما يبدأ الشيطان يدخل مداخل لعل ماء نجسا تقاطر، لعل ماء، ذلك بده ينتبه الإنسان فعلا إلى محل الطهارة. ولذلك الشيطان، يعني لما قل الوسواس القهري، من أين منشأه؟ من الشيطان. الشيطان الآن يدخل إلى قلب هذا المسلم وهو يصلي وبيبدأ يشككه هذا، يعني شوفوا سيدنا عمر الفقه عند عمر لما نزل عليهم ماء من ميزاب وهم في الطريق، فنادى واحد يا صاحب الميزاب أماؤكم طاهر؟ قال له عمر لا تجبه، الماء طاهر. هذا العلم يقول، بس هنا الإنسان بديب وسيدنا عمر وماشي في مكان جيد، لكن ما تروح لمكان أذى وبعدين تبدأ وساوس الشيطان، هذا كلام صحيح. بدك تحتاط لنفسك أولا حتى لا تقع في المخالفات الشرعية. ما حكم الأم أن تنتقل أن تنقل الشقة الوحيدة لها من زوجها المتوفى باسم البنات حتى تحرم إخوانها وخواتها؟ ما رأيكم؟ يعني تخيل لو إنسان سأل أي واحد قل والله أنا بدي أهرب هذه التركة للبنات لأنه البنات سيرثن الثلثين ويبقى ثلث للإخوة والأخوات، طبعا في ثمن للزوجة وفي ثلثين فيبقى شيء بسيط للإخوة والأخوات، لما لا يأخذون؟ طب الله تعالى هو الذي أعطاهم ومنحهم فبيهربوا، قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز أبدا. قضية عمل المرأة يا جماعة، يعني رجل يمنع زوجته من العمل وإحدى الأخوات يمنعها فاقترحت أنها تعمل أكل في البيت وتبيع فمنعها من ذلك، فالآن هي تتساءل هل يمكن أن أعمل بالسر في حال غيابه؟ لا لا تعمل، لا بدها تحاول إقناعه لأنه أكيد رح تستهلك جزءا من أموال البيت وخزين البيت ووقت البيت وغاية أولادها، هذا بده توافق بين الزوجين والله أعلم. طيب أخي محمد فضل سيدي.
1: الله يحييك يا دكتور.
0: الله يديمك يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: الله يجزيك فضلك دكتور. بدي أسألك، في بعض البنوك بتصدر بطاقات ائتمانية، نعم، بيكون من مزايا البطاقات هذه الكاش باك.
0: استرجاع النقدي
1: استرجاع النقدي، نعم.
0: طيب
1: فبدنا نسأل عن حكم،
0: هل بدي أسأل هذا من بنوك إسلامية ولا مصارف غير إسلامية؟ مش إسلامية توقع.
1: مصارف غير إسلامية.
0: لا، الأصل عدم التعامل إسلامية معهم يا سيدي. الله يرضى عليك. إحنا ألم يقل الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يعني بلاش نسبب لهم مكتسبات مالية وفي عندك بدائل معروضة. يعني إذا الدفع عن طريق البطاقة متوفر في البنوك الإسلامية، فليش الآن أحرص على على على, على هذا وفي تنمية للأموال الربوية؟ أنصح بالابتعاد. بارك الله فيك.
1: وإياك إن شاء الله. طيب دكتور، المبالغ اللي تم الاستفادة منها سابقا من هذا،
0: خلص أنت صرفتها ولا جمعتها؟ يعني أنت كنت تشتري في البطاقة، ولما تبلغ مشترياتك حد معين يرجعوا لك مبلغ معين، صح؟
1: هي على جميع عمليات الشراء صراحة. هي
0: خلص اللي مضى مضى، استغفر الله لما مضى وصحح المسار في المستقبل. بارك الله فيك. أكرمك الله، شكرا. وذاك يا الكرام، لما نعودنا إلى الحديث سنوات خداعات، هذا رح نعود إلى، لو جينا بدنا نشرح هذا الحديث رح نشرحه بكامل سعة الحياة. سنوات خداعات على مستوى السياسة العالمية، على مستوى الاقتصاد العالمي، على مستوى سلب أموال الضعفاء، على مستوى في تغول من شركات الأدوية أحيانا على المرضى، من ممكن نتكلم حول تغول البنوك على البشر في العالم كله. هي سنوات الخداعات. فسنوات خداعات هي ليست خداعة، هو تعبير بليغ، لكن سنوات خداعة. والخداع من الناس نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه الحقيقة. إذا بدنا ننتبه عن كل هذا الدجل، المهم ألا نتأثر بالحال. وذلك بعض الناس ممكن يفعل منكر، لماذا؟ قال الناس تفعله. طيب بروح للحفلات الماجنة المحرمة، قال الناس تفعله. أنت أصابتك السنوات الخداعات. أما الآن بدك تنأى بنفسك وتكون على الحق وعلى النهج، وهذا بحاجة إلى دراية، بحاجة إلى ضبط، وبحاجة إلى حساب النفس، وأن يعرف مواقع قدميه إنسان. أنت إلى أين تذهب؟ لا تقول فعل الناس سأفعل فعلهم، لا، بدك تفعل الصواب ولو كنت وحدك. فالموضوع خطير. إذا السنوات الخداعة، ومن السنوات الخداعات هذه الحرب اليوم الموجودة بين المذاهب الإسلامية، وأعداؤنا لا أقول يتفرجون بل يغلون في إضعافنا وفي تقسيمنا، وإحنا مشغولين في حالنا. وتخيل بعض الناس سفه وقزم قضية فلسطين المركزية، وأخذ يعظم قضية أنه كيف تبول إلى هذه الدرجة. هذا ليس الفقه، ليس الفقه. والله إذا كان الفقهاء على هذا المستوى من تسطيح الأفكار ومن الاستهانة بالدماء والأعراض والمقدسات، فقر على الدنيا السلام. فضل الله الأمة فيها خير، فيها علماء وفيها فقهاء وفيها مخلصون وفي أهل خير وبركة، لكن المطلوب أن لا تخدع. إياك أن تخدع، لأن هذا الزمن من, من, من كثرة الخداع يعني أصبح ما في أسهل أن يخدع. وذلك ورد في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا هو التبدل، يكون على نهج ثم يخالف. إذا حديث النبي عليه السلام الكرام فيها جوانب ذكرنا بعضها، فيها إرشادات ماذا نفعل، وفيها جوانب فيها تحذير. هذه لا يستهان بها، تحذير النبي عليه السلام له مكانه من حبه لأمته وللعالم وللبشر. كان يأمرهم بالخير ليفعلوه، كان ينهاهم عن الشر ويحذرهم من الشر حتى يجتنبوه، كما فعل حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الشر. سنوات الخداعات مليئة بالشرور، مليئة بالشرور. إذا تخيل حروب تقام ومصائب تجهز في سبيل بس فوائد مادية للشركات الفلانية والدول الفلانية، ويموت شعوب، ويموت. شوف دمرت بلاد إسلامية وعربية بناء على شهوات بعض الناس. هاي سنوات الخداعات. ومن تمام الخداع أن يقوم ذلك اللي حطم البلد وشرد العباد والبلاد ويتكلم على أنه أبو الوطنية وأبو الخير وأبو البناء والتعمير. على كل حال، إذن الحديث له بعد كثير عميق، بعد حضاري يمكن أن تتكلم فيه في كل الاتجاهات. إنما الآن قضايانا يا كرام هي أن نعرف الحكم الشرعي وأن نلتزم به. يعني اللي بيسمع اليوم أنه ممنوع تهريب التركة حتى لا تحرم بعض الورثة، بده يلتزم. لأن شعار المؤمنين في هذه القضايا سمعنا وأطعنا، بخلاف لا سمح الله صفة المنافقين أو أهل الكتاب الذين يخادعون. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هايجين. جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك، ونتنياهو يتباهى أسفل البراق: سنبقى هنا. إلى التفاصيل، حياكم الله. يبدأ جلالة الملك زيارة عمل إلى نيويورك، يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية بحضور سمو ولي العهد. وضع رئيس الوزراء جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي في عدد من المحافظات. افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومية الذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. وأوجه رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة بتزويد المستشفى بالكوادر الصحية أو الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية، واستكمال تزويده بجميع المعدات والأجهزة اللازمة ليقدم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية. توقف مسار تبادل الطاقة القائمان بين الأردن والعراق في الوقت الراهن، فالنفط العراقي لم يعد يصل إلى المملكة منذ بداية العام الحالي، وفي الاتجاه المقابل توقفت الكهرباء الأردنية عن الوصول إلى قضاء الرطبة غربي العراق، فيما يبحث الجانبان استئناف توريد الخام وتوسيع مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. أرحب بخبير النفط والطاقة هاشم عقل. مرحبا بك أستاذ هاشم. ما هي التأثيرات المتوقعة على الأردن من توقف النفط العراقي؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. النفط العراقي متوقف منذ بداية العام تقريبا، وتأثيره يعني محدود لأن السيارات والبدائل موجودة وبسهولة ومؤملة، ولكن قضية السعر التفضيلي التي كانت تمنح للأردن هي التي نخسرها. هذا يعني سنويا يوجد خسارة تقريبا 20 مليون دولار هي الفارق الذي يتحقق من بين شراء النفط العراقي والنفوط الأخرى. صحيح له تأثير خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، وهناك يعني كما الكل يعلم نقص في المعروض في الأسواق، نشهد نتيجة ذلك ارتفاعات حادة على أسعار النفط الخام وأسعار المشتقات النفطية أيضا، لكن يعني لم يتم تجديد الاتفاقية لغاية الآن لاستئناف النفط العراقي الأردني إلى الأردن. وأجدر يعني الاتفاقية الآن الدراسة والمناقشة لإعادة تفعيلها مرة أخرى، وأنا أرى أنه هناك مصلحة عراقية كبيرة جدا أن يتم تزويد الأردن وغير الأردن بالنفط الخام، لأن لا يوجد تصدير، يعني انعدام التصدير تقريبا من النفط العراقي خاصة بعد شبه إغلاق مضيق هرمز أدى إلى وجود فائض كبير لديهم، فلديهم مصلحة كبيرة في بيع نفطهم إلى الأردن وغير الأردن، لكن إن شاء الله يتم الوصول إلى تجديد الاتفاقية وتعود الأمور لطبيعتها. أما بالنسبة للكميات التي كانت تصلنا، يعني معدل 12,500 برميل يوميا بين 10 إلى 15,000 برميل، يعني هذه كانت تصل وكانت كمية جيدة بالنسبة لحجم كل الاستهلاك الأردني، وإن شاء الله يتم تجديد الاتفاقية مرة أخرى.
0: طيب اليوم يعني فيما يخص أيضا النفط العراقي، تحدث بسبب اليوم الأزمة في مضيق هرمز، ربما تعاني أو يعاني العراق فيما يخص تصدير النفط. هل باعتقادك اليوم أن يعني الأمر يتعلق في الأردن في مرور خطوط أنابيب النفط من الأردن أو من بلدان عربية، ربما قد يسهل من مهمة العراق ويفتح بابا جديدا بالنسبة للعراق؟
1: يعني الخيارات اليوم أمام العراق أصبحت محدودة، وهذه الخيارات الوحيدة، ولعل أفضل خيار للعراق لمد أنبوب هو إلى العقبة، لأن عملاء العراق من النفط الخام المشترون للنفط العراقي هم في شرق آسيا، الصين، اليابان، كوريا، الهند، فبالتالي هناك خطط لمد أنابيب كما يقال إلى ميناء بانيا في سوريا، و إلى تركيا أيضا ميناء جيهان، وإلى العقبة ميناء الأردن، لكن الجدوى الاقتصادية متمثلة بدرجة كبيرة في العقبة، لأنه جدوى اقتصادية، كلف الشحن أقل، مناولة قد تكون أسهل، والنقطة الأهم أن الأردن يتمتع بنية تحتية، الأمن، السلامة العامة، وفرة الفنيين العاملين في هذا القطاع، وبالتالي هناك مميزات كثيرة يستطيعون الاستفادة منها، وكذلك تحقيق الجدوى الاقتصادية. يعني هم تأخروا جدا، هذا المشروع تم إقراره في عام 2016 وتم تنفيذه، لكان مصلحة عراقية تستطيع تصدير تقريبا 1.5 مليون برميل، فلكانت تجنبت الضائقة المالية التي تعاني منها الآن بسبب تقريبا شبه انعدام لتصدير النفط. العراق كان يصدر 3.5 مليون برميل، الآن يستطيع تصدير اليوم فقط 250 إلى 300 ألف برميل بالحد الأقصى، وبالتالي هذه خسائر كبيرة على النفط العراقي والحكومة العراقية، وبسببها تعاني مشاكل مالية كبيرة جدا.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات خبير النفط والطاقة.
1: الكهرباء، اسمح لي دقيقة أضيف للكهرباء.
0: تفضل.
1: بقضية الكهرباء، نحن نزود العراق مشروع النفط العراقي 40 ميجا وات، وهي كمية ضئيلة جدا، هناك اتفاقية لزيادة هذه الكمية إلى 200 ميجا، والقضية ليست سياسية وليست مرتبطة بتوقف النفط العراقي، إنما هي قضية فنية، وسيتم إعادة تزويد العراق بعد الانتهاء من الشبكات الفنية اللازمة لنقل الكهرباء.
0: شكرا لك خبير النفط والطاقة السيد هاشم عقلة. تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم تمويل بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشروع جديد لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في محافظة المفرق بقدرة تصل إلى 700 ميجاوات، في مشروع يستهدف زيادة قدرات التوليد وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي وأمن الطاقة في الأردن. وبحسب بيانات المشروع، تدرس المؤسسة تقديم التمويل للمشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 900 مليون دولار، إلى جانب حشد تمويل إضافي طويل الأجل، ولا يزال المشروع بانتظار الموافقة فيما حددت مؤسسة التمويل الدولية 17 من تشرين الثاني من العام الحالي، موعدا متوقعا لعرضه على مجلس إدارتها. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و 21 إصابة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. انضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، ما الجديد اليوم في قطاع غزة؟
2: بالفعل محمد، الجديد هو استمرار فروقات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الملاحظ والذي ازداد بشكل كبير هو ازدياد عمليات إطلاق النار من انطلاقا من المواقع العسكرية التي سيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، والتي أقامها داخل مناطق الخط الأصفر والمناطق الحمراء التي تقع شرق قطاع غزة، ويسيطر عليها سيطرة كاملة، حيث ينطلق من ذلك من تلك المناطق إطلاق نار كثيف صوب قيام النازحين وصوب ما تبقى من منازل، مما يوقع شهداء وإصابات. خلال الساعات القليلة الماضية وصلت مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء إثر استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار، وكذلك ما يزيد عن 20 إصابة. أبرز الاستهدافات محمد من طائرات الاحتلال الإسرائيلي كانت لمركبة حيث ارتقى على إثرها شهيدا، وصل مجمع ناصر أو مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. أيضا سبق هذا الاستهداف استهداف لمواطن هو نجل مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور منير البرش، حيث ارتقى نجله بعد استهداف مباشر لخيمتهم، وكانت يعني لحظات حزينة ومؤثرة عاشها الدكتور منير على فقدانه لنجده، حيث سبق ذلك فقدانه لابنته خلال الحرب وفقدانه لكثير من عائلاته، حيث صمد الدكتور منير بصفته مدير للمستشفيات في وزارة الصحة في شمال قطاع غزة في أوقات المجاعة وكذلك في أوقات الاشتداد الحرب. هذا الحال محمد من الخروقات يستمر، حيث القصف المدفعي الذي لا يتوقف في كثير من المناطق، حيث إطلاق الرصاص من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من البحر صوب شاطئ البحر في امتداد شاطئ بحر قطاع غزة، وبالتالي يسجل إصابات وشهداء في كثير من الأحيان. عادت الدراسة أمس محمد، أو عاد الطلبة إلى الدراسة أمس، حيث افتتح العام الدراسي، حيث رصدنا حالة المدارس التي استقبلت هذه هؤلاء الطلبة، حيث تفتقر إلى أدنى مقومات التعليم. نتحدث عن طلبة يجلسون على الأرض، لا وجود لمقاعد الدراسة، لا وجود لأي مقومات لعملية دراسية، لا ألواح للكتاب عليها، لا مقاعد دراسية، لا كراسي، لا إلى آخره من هذه الأمور. نتحدث عن 20,000 طالب وطالبة عادوا إلى المقاعد الدراسة، حيث أن العملية التعليمية تسير بوسط ظروف صعبة للغاية، نظرا لتدمير المدارس وكذلك عدم وجود أماكن، حيث أن المدارس الميدانية المؤقتة هي عبارة عن شوادر وعبارة عن صفيح من ألواح الصفيح، وبالتالي تفتقر لكل قومات العملية التعليمية. هذا هو الحال محمد في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
0: شكرا لك مراسلنا عبد الله الشوربجي. أفادت مصدر عبرية باستشهاد جهب فلسطيني وإصابة آخر بجروح قبل اعتقاله جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبته شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المركبة بمحاولة تنفيذ عملية دهس شرقية جنين. وبينت المصادر أن أطلاق النار أدى إلى استشهاد شاب، بينما أصيب الآخر واعتقلته قوات الاحتلال. اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا منذ صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. يأتي اقتحام اليوم غدا اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو برفقة عدد من وزرائه وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى. وقال نتنياهو خلال اقتحامه أنفاق حائط البراق برفقة زوجته إن الوجود في هذا المكان يمثل تواصلا مع ما وصفها بصخرة وجودنا بالقرب مما سماه قدس الأقدس. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: ما وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: حركة أسهل شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحرير الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. الشرق الأوسط أمام مشهد إقليمي شديد التعقيد، تتقاطع فيه الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية من عودة الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض بالتزامن مع تصعيد حاد بين السعودية والحوثيين، وصولا إلى التحذيرات الأمريكية من احتمال اتساع رقعة المواجهة بسرعة. واللافت أن التصعيد لا يجري في ساحة واحدة، فالهجمات باتجاه الرياض ومنشآت ومواقع حيوية في السعودية تفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز اليمن، خصوصا مع أهمية البحر الأحمر وباب المندب وأمن الطاقة والملاحة الدولية. وفي الوقت نفسه ترفع واشنطن مستوى التحذير لمواطنيها، بينما تظل طبيعة خطواتها المقبلة غير محسومة. والسؤال: هل نحن أمام جبهة جديدة في صراع إقليمي آخذ بالاتساع؟ وهل ستبقى واشنطن في موقع إدارة الأزمة؟ والأهم، من يملك مفاتيح احتواء التصعيد إن وجدت قبل أن يتسع؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. بداية، ما هي دلالات التحذيرات الأمنية الأمريكية اللي رعاياها في دول المنطقة بالتزامن مع عودة ترامب المفاجئة إلى البيت الأبيض وقطع إجازته في كامب ديفيد؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد وللمستمعين الكرام. يعني اليوم يعني السلوك الأمريكي يشير إلى نوايا بالتصعيد ويعني توجيه ضربة للجانب الإيراني، هذا ما توحي به التحركات الدبلوماسية والإعلامية وحتى العسكرية الأمريكية. هناك أيضا عملية تشويش واضحة على يعني الإشارات الاتصالات فوق إيران والعراق، ما يوحي بأن أمريكا تحضر لضربة للجانب الإيراني. هذا التحرك السريع يعني الذي أخذ طابع دعني أقول إعلامي وطابع فيه قدر من الصخب والاستعراض الأمريكي، قد يكون الهدف منه إعطاء يعني مصداقية للخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي الموجه لداخل الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة القادمة وللاجتماعات المتوقعة مع دول الخليج. أمريكا تريد أن تقول أن لديها تحضيرات واستعدادات ولديها الورقة العسكرية لا زالت حاضرة على الطاولة ولم يضعف تأثيرها. هذا واحدة من الأسباب التي تفسر حالة التصعيد، جزء منها أيضا رغبة في إبعاد السعودية عن تركيا وباكستان وعن المنظومة الجديدة الأخذة في التشكل والتي لا زالت تركيا تدافع عنها بقوة. اليوم عندما خرج وزير الخارجية التركي وقال يجب عدم توريط السعودية في الصراع مع إيران، وأننا في منظومة التحالف الثلاثي نعمل على تطويره سريعا، بمعنى أنه قلق من السلوك الأمريكي أن يفضي إلى مزيد من التورط السعودي وإغراقها في الصراع الإقليمي. وهو يرى أن منجات السعودية هي بالتمسك بهذه المنظومة كمنظومة منافسة لمنظومة التصعيد الأمريكية. أيضا محاولة أمريكية لإبعاد السعودية عن الصين التي اقترحت في اجتماع صلالة أن يكون هناك لقاء وتفاهمات سعودية إيرانية تضم دول الخليج، وهو ما تراجع.
0: سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ حازم، سنتحدث عن هذه النقطة، لكن دعني أشرك معنا أيضا المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. ربما يعني اليوم الأمر كله أو بدأ من ما جرى ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهنا يطرح السؤال: هل بقي للدبلوماسية ساحة أو مساحة بين الإيرانيين والأمريكيين في هذه المرحلة؟
2: يعني معركة لها بعد إقليمي وبعد دولي، وبالتالي هي يعني متشابكة، يعني ولابد يعني أن يكون هناك دور للدبلوماسية. لكن الآن يعني صوت المعركة مرتفع، وهذه ليست المرة الأولى اللي بنشهد فيها مثل هذا التصعيد الأمريكي والصهيوني، يعني بالخطاب والتهديد، يعني إلا سنتين يعني على هذا السيناريو، يعني كل فترة بتكرر وتحدث تحضيرهم لرعاياهم يعني لا شك بأنه دليل على أنه بتوقع يكون في ردة فعل إيرانية قوية ومؤذية. يعني هم تأذوا كثير الفترة الماضية، لا نستبعد أنه يكون هناك استهداف لمواقع نووية تصعيد أمريكي. يعني المعركة ما أخذ بعض دولي، وبالتالي بتدخل فيها أطراف دولية، يعني الصين، روسيا، أوروبا بتدخلوا فيها أطراف في الإقليم، لأنه كل الإقليم متضرر من المشروع الأمريكي في منطقتنا من السياسات الأمريكية. يعني لو قارناها بحرب روسيا وأوكرانيا، لو كانت حرب بين دولتين يعني زمان انهتها روسيا، لكن واضح أنها حرب بين روسيا وبين الغرب والنظام الرأسمالي، يعني أو يعني يعني الغرب قيادة الإمبريالية الأمريكية، لأنه وتسليح وحكوها الروس يعني بكل صراحة بالأخير إنه هذه حربنا هي مع الغرب بشكل كامل، مع حلف شمال الأطلسي الدعم في الولايات المتحدة. وإيران نفس الإشي، الروس لهم مصلحة، الصينيين لهم مصلحة، الأطراف الإقليمية بتعرف إنه فيما لو نجح المشروع الأمريكي كمان بهذه الخطوة وانكشفت المنطقة أكثر يعني للكيان الصهيوني، الجميع متضرر في المنطقة، شعوب ودول وحكام.
0: طيب
2: يعني بكل تأكيد يعني الآن يعني اللي بتحكم في في في رتم المعركة هو يعني اللي بصعد وبشرك دول وبورط دول، للأسف يعني دول عربية في معاركه اللي ما إلنا مصلحة نهائيا في كل هذا الحروب، والعدونا الأساسي والخطر الواضح، الخطر الرئيسي علينا هو هذا الكيان يعني ومشروعه. ولكن يعني أعتقد أن الولايات المتحدة أثبتت خلال الفترة الماضية عجزها عن حسم المعركة عسكريا، وبالتالي في النهاية لابد بأنه يكون في يعني طرح سياسي معين. لكن
0: هذه نقطة مهمة، يعني ربما أيضا يجب أن نتوقف عندها أستاذ حازم. يعني ربما هناك تساؤلات حول كيفية أو كيف من الممكن أن تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي مع شروط طهران السبعة، خصوصا ما يتعلق بوقف الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري.
1: يعني حتى اللحظة لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما تقدمه يعني في هذا الجانب، لا تستطيع إخضاع إيران، لا تستطيع حسم المعركة، استخدمت كل ما لديها في جعبتها من حصار اقتصادي، حصار بحري، ضربات جوية، محاولات التدخل البري، كل هذه الأدوات استخدمتها ولم تفلح في تحقيق أي يعني في دفع إيران خطوة إلى الخلف. بالعكس، إيران لا زالت توسع من نطاق عملياتها العسكرية وألحقت ضررا كبيرا بالنفوذ الأمريكي يعني، وهزت هزة قوية، وهذا كان واضح في طرح موضوع التحالف الثلاثي، طرح موضوع اجتماع صلالة. الآن أمريكا تقاتل لتدافع عن ما تبقى لها من نفوذ، حتى أكون معك واضحا وصريحا. يعني حتى جولة القتال هذه التي تعلن عنها أمريكا وهذا التضخيم الإعلامي بأن هناك ضربة وأن هناك بيتو، لن تقدم أي قيمة مضافة من الناحية العسكرية لدول المنطقة، بل ستكون ردة الفعل الإيرانية عنيفة مدمرة في الإقليم، وستلحق أضرار كبيرة باقتصاديات دول المنطقة دون أن يكون هناك ترجمة سياسية لهذه الضربة الأمريكية أو يعني تأثير حقيقي يدفع إيران خطوات إلى الخلف. بالعكس، ستفتح الباب لمزيد من التوريط للدول العربية والكرف الباهظة دون أي نتائج عسكرية، وكل الهدف الأمريكي هي أن تبعد هذه الدول عن المنظومات الآخرة في التشكل، هي منظومة تركيا الباكستانية التي تطرح حلولا معقولة في التعامل مع إيران أو التعامل مع اليمن، أو المنظومة التي تحاول الصين تشكيلها عبر عمان وعبر الإمارات يعني إلى حد ما وقطر، والتي تسمى منظومة يمكن أن نسميها نواتها، هي اجتماع صلالة والذي أفشلته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا التحرك الأمريكي ومحاولة مجددا لسحب السعودية بعيدا عن هذه المنظومات وتوريط لها أكثر، بحيث يصعب عليها أن يعني تدخلها في حالة من اللافاعلية السياسية. لحد الآن السعودية تستطيع أن تحضر، ولكن توريط السعودية عبر هذا الصخب الإعلامي وعبر أي عملية عسكرية سيلحق أضرار كبيرة بالمملكة العربية السعودية. لذلك أظن أن تصريحات وزير خارجية التركي فيدان هي محاولة استباقية لنزع فتيل هذه الأزمة ولمحاولة احتواء الأداء الأمريكي الذي يهدف إلى توريط المنطقة عبر والدفاع عن نفوذه عبر توريط دول المنطقة والإقليم برمته وإحراق الإقليم يعني الحفاظ على البقية الباقية من نفوذ أمريكا. أمريكا تفكر بإسرائيل للعلم، لا تفكر بأحد آخر، نفوذها هو إسرائيل. توريط بقية الدول هو لإحراق المنطقة حتى تستطيع أن تتنفس إسرائيل بعيدا عن هذه الأزمة وأن تطبق استراتيجيتها. لذلك هنا مكمن الخطر، أن توريط دول المنطقة فيما بينها عبر ضربات أمريكية لا قيمة لها، لن تقدم أي قيمة مضافة في المعركة، يؤدي إلى إشعال الإقليم فيما بين دول الإقليم وإيران وإشراك حتى وتوريط باكستان وتركيا، وهو ما لا ترغب به هذه الدول، وأيضا يعني حرمان الصين من أي محاولة لأن تكون لاعب سياسي في المنطقة، في حين تتفرغ أمريكا لبناء وتعزيز النفوذ الإسرائيلي شرق المتوسط على حساب الأتراك وعلى حساب دول المنطقة. هذا هو التفكير الأمريكي، وهذا ما تتنبه له الدول مثل باكستان قلقة جدا، تركيا قلقة جدا، دول الخليج
0: وكل اليوم وكل المعطيات تشير إلى ذلك أستاذ حازم. ولذلك يعني ربما كما ذكرت هناك تنبه من قبل باكستان وتركيا، لكن في الوقت المتبقي دعونا يعني نزحف باتجاه الحوثي. سيد شادي، ما الخيارات التي تملكها إدارة الرئيس الأمريكي تجاه الحوثيين في اليمن؟
2: واضح من تجربة الفترة الماضية أنها عاجزة يعني أمريكا وصلت لطريق مسدود في الموضوع العسكري إلا والله إذا يعني استخدمت أسلحة غير تقليدية، وهذا الحكي راح يشغل المنطقة كلها أكثر وتدفع كل المنطقة ثمنه، وهم بيدفع ثمنه والكيان الصهيوني راح يدفع ثمنه. لكن واضح أنه في اليمن يعني بعد آخر تقدم للحوثيين وسيطرتهم على باب المندر أزمت الأمور أكثر بالنسبة للولايات المتحدة. يعني شو الولايات المتحدة عندها مشروع في المنطقة يعني بستند وإله تأثير على هيمنتها على المستوى الدولي وتكريس دعامتها للنظام الرأسمالي العالمي وهيمنة ووجودها كقطب وحيد واهتزاز هذا المركز يعني نتيجة صعود القوى الأخرى. فمعروف أن الولايات المتحدة مشروع هذا هيمنة على مثلا منطقتنا على خطوط أنابيب النفط والغاز والمنابع، وبالتالي ما بتستسلم. يعني هو مشروع مستمر لكن تعرض لانتكاسات خلال الفترة الماضية في منطقتنا. يعني اعتقدت هي بعد احتلال العراق في 2003 ان الامور استتبت، وكان تصريح بوش واضح ايامها بعد احتلال العراق بانه يعني مشروع الشرق الاوسط الكبير سينطلق يعني ركيزته هو من العراق، لكنه فشل وتعرض للمقاومه في العراق وبعدين فشل تصاعدت قوى المقاومه في المنطقه وفي لبنان وايران، وفشل مشروعهم لفتره في سوريا. وبالتالي يعني هو مشروع يعني متواصل مستمر له علاقة بمصالح أمريكا يعني تكريس هيمنتها على المستوى العالم، وبالتالي هذا موضوع يعني لن يتوقف، يعني لن يتوقف سعي أمريكا عن أنه تقاتل في سبيل نجاح هذا المشروع واستخدام أدوات مختلفة اقتصادية سياسية عسكرية لتحقيق أهدافه. والآن في هذه المرحلة إن كانت نجحت في جبهات معينة، لكن مثلا في جبهة اليمن يتعرض هذا المشروع الانتكاسي، يعني سيطرة الحوثيين على باب المندب يعني ضربة قوية وهم طبعا شريحة في المجتمع اليمني، يعني بتم التجيش طائفيا للأسف يعني ضدهم وكانهم يعني فئة غريبة على اليمن، هم في النهاية يعني أبناء شريحة معينة وعندهم اتجاه معين، وحقيقة يعني سيطرتهم على باب المندب هذه نقطة قوة. عدم استخدامه لغاية الآن
0: حتى هذه اللحظة يعني سيد شادي، ربما يعني الحوثي لم يصل إلى المبتغى الكامل كما قيل، وفي المقابل الولايات المتحدة تترقب. لكن سيد حازم، اليوم هل ما يجري بين الرياض وما بين الحوثيين قابل للاحتواء عبر الوساطة والتفاوض؟ لأن هناك من سأل يعني لماذا حتى هذه اللحظة لا نشاهد ردودا حقيقية فعلية قوية من قبل السعودية تجاه الحوثيين بالرغم من امتلاكهم لترسانة عسكرية هائلة؟ هل الأمر اليوم قابل للاحتواء عبر الوساطة والتفاوض أم سنشهد أبعادا أخرى؟
1: يعني السؤال له إجابتان أو إجابة بشقين. الشق الأول أن الصراع الدائر الآن في الإقليم وفيما بين القوى الدولية هو على المملكة العربية السعودية وخياراتها المستقبلية. هل ستختار المملكة العربية السعودية اجتماع صلالة والصين؟ هل ستختار علاقة مع اتفاق مكة؟ أم ستبقى تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية وطائرات الاف 35 والتحالف مع الجانب الامريكي وغيرها من اللقاءات التي يعني تحاول امريكا ان تغري بها السعوديه وتقول ان المنظومه الاقليميه الامريكيه لا زالت حاضره سواء في اجتماع نيويورك المقبل او الاجتماعات التي قيل انها عقدت في المانيا. الصراع على موقف وخيارات المملكة العربية السعودية قوي جدا بين دول الإقليم وبين القوى الدولية، يحاول الجميع أن يضغط عليها لتختار، والسعودية حتى اللحظة لم تحدد إلى أين ستتجه. هذا الموقف السعودي هو الذي سيحدد المسار السياسي. أعتقد أن المسار الأمريكي هو مسار تهزيمي، مسار لا مخرج منه، مزيد من التهزيم ويعني التفجير للصراعات، وستدفع ثمنه المملكة العربية السعودية إلى أقصى حد. الخيار الأسلم هو الذهاب باتجاه صلالة والبحث عن توافقات حتى للضغط على حركة أنصار الله فيما أن تمارس ضغطا على إيران وعلى الحوثيين، ما دامت السعودية لم تحسم خياراتها ولا زالت تترقب أن تدخلا أمريكيا لصالحها أو ما زالت تراهن على أمريكا. الصين تريد من السعودية أن تراهن عليها فقط. الدول التحالف مكة تريد من السعودية أن تندفع بقوة باتجاه هذا التحالف وأن لا تبقى تراهن على أمريكا وخياراتها الغامضة. كذلك ومن ضمن ذلك أيضا باكستان. إذن حتى يحدث انفراجة لابد للسعودية أن تقرر، وحتى اللحظة السعودية في حيرة من أمرها، وأمريكا تضغط بقوة تريد أن تورطها أكثر وأكثر عبر ضربات جوية قد تشنها الليلة، ليكون هناك ردة فعل إيرانية عنيفة جدا تفجر الإقليم وتضع السعودية أمام خيارات أشد صعوبة وتبعدها أكثر وأكثر عن الخيارات التي فيها مصلحة لها في المدى القصير في المدى المنظور.
0: سيد شادي بشكل سريع إذا سمحت، هل يمكن أن تتحول الجبهة اليمنية إلى ورقة مباشرة في المواجهة الأمريكية الإيرانية بشكل سريع إذا سمحت؟
2: نعم، إذا تصاعدت الأمور يعني بشكل غير مسبوق بكل تأكيد، لكن للآن الحوثيين بيشتغلوا بتوازن، يعني ما فكروا مضيق باب المندب بشكل كامل حتى ما يأثروا على بقية الدول، حتى الحلفاء أمريكا يعني الأوروبيين وكذا، بعدهم بيستعملوا هذه الورقة يعني ضمن سقف معين بتوازن بتأني بتدرج، لكن بكل تأكيد في حال حصل يعني تصعيد غير مسبوق من طرف أمريكا هذه راح تكون أحد دورات المهمة بكل تأكيد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي شادي مدادنات. الشكر موصول لك أيضا سيد حازم عياد المحلل السياسي. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا.

0: كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده، والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين. فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك يشارك خلالها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية. رئيس الوزراء يقول إن هناك فرصا اقتصادية مهمة جدا في معان ومن الضروري الاستفادة منها. ناطق باسم الحكومة يقول إن نسبة الإنجاز في 120 مشروعا التي طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة في معان بلغت 81% بقيمة وصلت إلى نحو ربع مليار دينار. الحكومة تعفي وكالة أونروا من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي. مقتل مستوطن وإصابة آخرين جراء عملية إطلاق نار شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح قبل اعتقاله جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة شرقية مدينة جنين. وأخيرا نحو 570 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية قبيل حلول ما يعرف بيوم الغفران. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية ردا على كثير من الشبهات والتساؤلات في نفس الوقت، فإن أحاديث بعض الفتن على عهد الصحابة يستغلها الكثير من المشككين والمثورين للفتن في داخل نسيج المجتمع الإسلامي وينبشونها بين وقت وآخر، لعل الناس ابتعدوا عنها، لم يقرأوا تاريخهم، لم يطلعوا على الوقائع التي حدثت في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم لأقوالهم، فيطعنون بأمنا عائشة، ويطعنون بطلحة والزبير، ويطعنون بعلي، ويطعنون بعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأى المرء فينا رأي العين ما كان واقعاً وحاصلاً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكى الجميع دون ما شك ولا ريب، وهذا هو الأصل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم كلهم ثقات العدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر الله لهم جميعا وبهداهم نقتدي. وتذكروا يا الأحبة أنه عندنا مصدر من مصادر التشريع، نعم فيه اختلاف بين أهل العلم أنه فعل الصحابي هل يعد فعل الصحابي حجة نحن ملزمون بالأخذ به أو لا، لتعلم غاليا وعاليا كم قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا الحنيف. فنحن نحبهم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم حملوا الدعوة لنا بعد موته صلى الله عليه وسلم ونشروها في أرجاء المعمورة قاطبة كاملة، وهذا فضل من الله، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرضى عنهم. أيها الأحبة في الله، تحدثت وإياكم عن بدايات موقعة الجمل، وكثير منا كان يتكلم يقول يا شيخ يعني بين من ومن، وهل فعلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا فيما بينهم، وهل فعلا أريقت دماء الصحابة، وهل فعلا ما نسمع أنه ظلم علي أو ظلمت عائشة رضي الله عنها، وهل ما نقرأ في كتب فلان وفلان لن نذكر أسمائهم حتى لا يرجع لأن كتاباتهم مشوهة ولا يؤخذ بها كتاب معاصرين، للأسف بعضهم درس في مدارس الاستشراق ورجع ليطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم شبهات كثيرة في هذه الواقعة، واقعة الجمل. فطعنوا بأمنا عائشة من جهة، وطعنوا بطلحة والزبير من جهة، وطعنوا بعلي بن أبي طالب من جهة. لكن دعوني ألخص هذا الأمر لننهي بإذن الله تعالى بهذا الوقت الميسور القليل من حلقة اليوم موقعة الجمل، ونحن نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. أولا، قتل ظلما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رقم 3 عثمان بن عفان رضي الله عنهم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن بايع الناس سيدنا أبو بكر. ليش؟ لأن الأمة لا يستقيم أمرها بلا أمير، عشان تعرفوا يعني النبي لم يدفن، بويع في سقيفة بني ساعدة أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، انتهى الموضوع. ما سيدنا أبو بكر أوصي لعمر رضي الله عن عمر وتسلم الزمام، وبعد عمر يعني الصحابة اتفقوا على 2 من يستلم الخلافة بعد سيدنا عمر، علي بن أبي طالب وعثمان، ولم يعدل بواحد ثاني، قالوا لا نأخذ هذا وهذا، لكن كان الإجماع الأكثر ينصب نحو سيدنا عثمان رضي الله عنه. استلم الخلافة رضي الله عن عثمان، قتل مظلوما كما قلت لكم وسردنا في الحلقة الماضية، وسمع الشواهد سواء كانت مباشرة له أو بالإشارة له، كان يعلم أنه سيقتل مظلوم، وكان منه أن يصبر، مطلوب منه أن يصبر على الابتلاء، لذلك منع الصحابة أن يحرسوا بيته أو أن يقاتلوا الثوار. لأني قلت لكم أيها الأحبة، سيدنا عثمان قتل بموسم حج، بمعنى أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا في مكة المكرمة، فسيدنا عثمان كان عنده قلة قليلة في المدينة، وهو أمير المؤمنين، أمير كل الأمصار والمسؤول عن كل الناس، والذين بايعوه برضاهم أهل الحل والعقد وهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قتل مظلوما، فلما قتل مظلوما اجتمع في مكة لمقتله، وللأمانة العلمية ترى لا يعلم من قتل عثمان. ليش؟ اجتمع في المدينة 6,000 من مصر، من البصرة، من الكوفة، من اليمن، قيل من كل مدينة جاء 600، من البصرة 600، من الكوفة 600، من الشام 600، ومن الأعراب والعبيد، فاجتمعوا ما بين 6,000 وبعض الروايات يقول 9,000. تخيل 9,000 يدخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان كان عنده خط أحمر أن يريق قطرة دم امرئ مسلم واحد، منعوه المي، منعوه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقوا باب بيته عليه، حتى أنه لما قتل رضي الله عنه كانت زوجة نائلة رضي الله تعالى عنها موجودة، فلما نزل السيف ليقطع رأس علي وهو يقرأ عثمان بن عفان ليقرأ القرآن، فلما نزل السيف ليقطع رأس عثمان أمير المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، مدت نائلة يدها لعله يعني يميط أو يزيح أو يعدل بالسيف عن رأس عثمان، لكن هوى فقطع أصابعها الأربعة رضي الله عنها زوج عثمان الصحابية الطيبة الصالحة، قطع أصابعها الأربعة و
وقطع معها رأس عثمان رضي الله عنه عثمان، وسال دمه وكثرت الطعنات حتى قيل أن أحدهم طعنه 19 طعنة، قال هاي 18 لنفسي و19 قال هذه لله. وقال الراوي والله لو صدق لقال و19 18 لله وهذه لنفسي، لكنهم كانوا أصحاب فتنة وكانوا يتبعون اليهودي عبد الله بن سبأ كما يتبع كثير اليوم من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم السبائيون العلمانيين النورانيين، هؤلاء الذين يريدون تدمير أخلاقنا وقيمنا وشبابنا وعفتنا وطهارتنا، تمكين المرأة يعني دمار المرأة وحرية المرأة يعني عري المرأة، ما فهموا كيف أن الإسلام احترمها وقدرها وأنزلها. على كل حال حتى ما أطلع بعيد، تخيل في المدينة على أقل عدد كان 6000، قتل عثمان وحدث الذي حدث، تولى الخلافة بعدما رفض مرة ومرتين علي بن أبي طالب وقال ليتني مت قبل هذا، والله إني لا أستحي أن أبايع من لأجله بايع الناس لعثمان بن عفان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ولما نادوه يا أمير المؤمنين أول مرة في المسجد لما نادوه وقبل بالبيعة قال والله وكأن قلبي قد صدع، مش حاب اسمعها ولسه يعني عثمان وصورة عثمان في في في في ذهني على رضي الله عنهم جميعا. تولى الخلافة علي بن أبي طالب وكان ممن بايعه جميع أهل المدينة، في ناس كانوا بعاد مش حاضرين لكن لم يعترض أحد، حتى أهل الفتنة عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي، هؤلاء أيضا كانوا ممن يريدون علي يريدون علي، فالكل كان متفق على خلافة علي بن أبي طالب. دعونا نسلم، استلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه الآن وفد كبير برعاية صاحبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وقالوا له يا علي عجل بالقصاص ممن قتل عثمان، فإننا لن نهدأ ولن تهدأ قلوبنا ولن ننام نوما سويا إلا بعد أن تثأر منهم. لا يعلم أيها الأحبة من قتل عثمان، لا يعلم، لكن في 6000 في المدينة هم من تمالؤوا على قتل عثمان، منهم الأعراب ومنهم العبيد ومنهم بعض أبناء القبائل الكبيرة من اليمن من البصرة من الكوفة من البحرين، ومنهم بعض من يعني غسل دماغه أيضا من أهل المدينة ومكة معهم، فالعدد كبير وجيش المسلمين شغال بالفتوحات إلى آخره، وعلي بن أبي طالب لسه ما استلمنا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام قال أمهلوني حتى تهدأ، فإن هدأت وأمسكت بزمامها أي هدأت الدولة الإسلامية واستقرت أركانها واستقرت أحوالها أنا لكم عهد علي إني أخذ على طول بالقصاص ممن قتل عثمان. إذن أيها الناس أيها المستمع الكريم اعلموا رعاكم الله وغفر لكم الله لكم أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن سار معهم ونهج نهجهم وعلي بن أبي طالب ومن رأى رؤاه كلهم كانوا على اتفاق على القصاص من قتلت عثمان رضي الله عن عثمان، لكن كان الاختلاف بالتوقيت. الاختلاف التوقيت إنه سيدنا علي بن أبي طالب قال في عندي 6 إلى 9 آلاف موجودين في المدينة، أنا إذا أرق الدماء إذا وصل الدم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هؤلاء ستنفر قبائلهم ويأتون للدفاع عنهم، هذا من تميم هذا من نجد هذا من الكوفة هذا من مضر هذا من مصر، فالموضوع ليس هين. فسيدنا علي بن أبي طالب قال ليس هكذا، اهدوا اصبروا شوي أعطوني وقت أخرج هؤلاء من المدينة أحكم الأمور تمام بعدين إن شاء الله نقيم القصاص. حقيقة أبى الطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أبوا ذلك فتركوا المدينة ورحلوا لأمنا عائشة إلى مكة المكرمة يقنعونها ويؤثرون عليها إنه ينبغي أن تخرجي من مكة إلى البصرة نذهب معا لنؤسس جيش نعين علي بن أبي طالب. شوفوا ما كانوا خارجين على علي بن أبي طالب، هم حقيقة تحركوا دون إذن علي بن أبي طالب، لكن المقصد ما كان الخروج على علي بن أبي طالب ولا كسر كلام علي بن أبي طالب، ذهبوا لأمنا عائشة
وقالوا أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يعرفونك ويعظمون قدرك وينزلونك منزلك، فبدنا تكوني معنا. الهدف لنصلح حال الأمة ونقضي على قتلة العثمان. أقنعوها فاقتنعت رضي الله عنها وخرجت معه. صنعوا لها هودج يليق بأم المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لها ولأزواجه، ويعني سافرت معهم حتى وصلوا البصرة، وبالفعل استقبلهم أيما استقبال. تخيلوا اثنين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قاتل معه في بدر وأحد وغيرها، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، وأم المؤمنين أمنا كنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستقبلوهم أهل الفترة وأقاموا. قيل هون في عنا واقعة سميت وقعة الجمل الصغرى، قيل يرويها بعض العلماء والمشايخ. شو وقعة الجمل الصغرى؟ أنه طالب الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والي البصرة في ذاك الوقت وقاضي البصرة كعب قاضي البصرة بأن يخرج لهم بعض من تمالأ على قتل عثمان بن عفان. قيل أتى بستمائة فقتلوهم، أقاموا عليهم الحد وقطعوا رؤوسهم، ستمية بالبصرة. فقيل إراقة الدماء الأولى هذه سميت بوقعة الجمل الصغرى. الآن وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، إنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، أمنا عائشة وصلوا البصرة وكونوا جيش. فغضب علي، قال ما يكون لحال أمة أن تسير دون أميرها. ما أراد قتالهم، لكن ليش طلعوا؟ لماذا ذهبوا للبصرة؟ لما لم يستأذنوا؟ كنت قد قلت لهم يعني تمهلوا تريثوا لا تتعجلوا. ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بالنقطة الثانية التي خرج من أجلها علي بن أبي طالب ليلتقي مع ساداتنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أمنا عائشة، لكن بعد هذا الفاصل انتظروا من الطريق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تصويفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. واليوم إن شاء الله تعالى نختم حديثنا عن موقعة الجمل، وقد هدأ ما في بالك وأجيب عن كل التساؤلات بل والشبهات التي سمعتها هنا وهناك. أيها الأحبة في الله، خرج طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام وأمنا عائشة رضي الله عنهم، وتوجهوا للبصرة لإقامة جيش يساند علي رضي الله تعالى عنه في إخماد الفتنة ووأدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث 6,000 إلى 9,000 ما بين أعراب وعبيد وعرب وقبائل استقروا المدينة، وهم من تمالوا على قتل عثمان رضي الله عن عثمان. والجميع كلا الفريقين، علي وفريقه أمير المؤمنين وطلحة والزبير وأمنا عائشة، هدفهم واحد، القضاء على قتلة عثمان، لا يريدون اختتالا فيما بينهم. خرج الجيش، سمع سيدنا علي بن أبي طالب بخروجهم فغضب وحزن وقال: على ما يخرجون وقد بايعوني، يعني أنا أميرون بايعوني، طب كيف يخرجوا ويذهبوا إلى البصرة دون علمي ويقتلوا 600 كمان، وقيل يعني فر من 600 واحد فقتلوا 599، وأن هذا الذي فر إلى قبيلته وأشعلت النيران والضجيج، ويعني الأمة مالت وهاجت في أمواج الفتنة. علي بن أبي طالب الآن يقتل 600 في البصرة، طب وأنا عندي قتلة عثمان موجودين في المدينة. فخرج رضي الله تعالى عنه يقول: لله ذمتي بريئة من أي عبد أو أعرابي أو رجل كان في قبيلته فأتى، يعني اخرجوا، اتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعوا لقبائلكم، ارجعوا لأسيادكم، العبيد انتم مش لكم أسياد تخدمونهم، عودوا إليهم، لأنه هذول كانوا عاملين اضطراب وفتنة كبيرة، وهم الذين تمالأوا جميعا على قتل عثمان. عندها تشاور علي بن أبي طالب ورأى أنه ينبغي أن يخرج للكوفة، وبعث مرسال قبل أن يصل الكوفة ليصل البصرة، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أرسله قال: اجلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة وسلهم على ما خروجهم، يعني ليش تطلعوا بدون ما تستأذنوا أو كذا. فخرجوا، وخرج القعقاع يسبق علي بن أبي طالب، وخرج سيدنا علي بن أبي طالب حتى مع قتلة عثمان كانوا بجيشه رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة، يعني خرج المسلمين الموجودين من أهل المدينة أصلا وجيش المسلمين، وانضم إليهم قتلة عثمان، لأنه سنأتي إلى فعلهم بعد قليل. الآن تحرك سيدنا علي بن أبي طالب تحرك سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ومنعت أمنا عائشة رضي الله عنها وطلحة بن عبيد الله والزبير من دخول الكوفة، لأن النعمان كان وال قد بايع علي بن أبي طالب، فقال: لا أستطيع أن أدخلكم وأنتم تريدون تكوين جيش أو أن تثأروا من قتلة عثمان، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الذي بايعت، وهو يريد أن تهدأ الأمور ثم يختص منهم جميعا. قالهم: أنا بعتذر. فذهبوا إلى الكوفة واستقبلهم كما قلت يعني كعب بن ثور، وهو قاضي الكوفة وله دور طيب سنأتي له بعد قليل، فاستقبلهم وتجمع حولهم أهل الكوفة، ثم طالب طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة بأن يجمع بالكوفة كل من شارك برأيه أو بإعانة على قتل عثمان، فجمع 600 وتم قتلهم جميعا إلا واحد يقال اسمه حرقوس، ويقال أنه رد إلى أهله وثارت المناطق حول البصرة. وهنا تشابكت الأمور على سيدنا علي بن أبي طالب، يعني من قال لكم أن تقتلوا هؤلاء؟ ليس أوانه وليس هذا وقته، ومعي أنا قتلة عثمان، يعني كمان 6,000-7,000 هذا رقم يا إخوان ليس بالهين، ليس قليل. المهم وصل سيدنا القعقاع بن عمرو، جلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام بن عائشة في البصرة، وقال: على ما قدمتم؟ لما عصيتم رأي أمير المؤمنين علي؟ قالوا: ما عصينا، إنما تأولنا. فهو يريد أن يصبر حتى يكون ذا شوكة، يعني يقاتل أهل الفتنة، أما نحن فجئنا نكون جيشا ثم نلتزم مع علي بن أبي طالب لنقتل قتلة عثمان. هيك ارتاح قعقاع بن عمرو، وجد في أرضية، يعني احنا متفقين، أنتم أولا لا تريدون قتال علي، باتفاق لا نريد قتاله، اثنين متفقين سنقاتل تحت راية علي بن أبي طالب، تمام. فرجع القعقاع بن عمرو وأخبر علي بن أبي طالب، فسر قلبه
وهدأت نفسه وفرح بهذا الكلام. ثم في الليل أيها الأحبة تقارب الجيشان، فدخل علي بن أبي طالب وسلم على الزبير وسلم على طلحة وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنهم واتفقوا على السلام. هذه الليلة اللي تشابكوا فيها، يعني يقال إنه يعني قوام كل جيش 30,000، وقيل 40 و30، قيل 30 مع أمنا عائشة وأربعين ألف مع سيدنا علي بن أبي طالب، يعني رقم مهول ومخيف. لكن في الليل لما اتفق عبد الله طلحة بن عبيد الله والزبير العم وأمنا عائشة مع علي بن أبي طالب، نام أهل الجيشين نومة ما رأتها الأمة من قبل. يعني فتنة علي بن أبي طالب، مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، فناموا نوم قرير. لكن تلك الليلة ما نام عبد الله بن سبأ ولا نام قتلة عثمان. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب قبل ما يلتقي بالجيش تبع طلحة بن عبيد قال: ألا إني أقسم بالله على كل من شارك بمقتل عثمان أو أعان على قتل عثمان أن لا يبقى معنا. فانفصل جمهور كبير، ظلوا لحالهم، وهو راح بمن كان معه. إذن فهم من علي بن أبي طالب أنه هذول هم قتلة عثمان اللي تأخروا، لأنه أقسم عليهم بالله أن لا يرافقنا ولا يذهب معنا للقاء جيش طلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والزبير أحد شارك بمقتل عثمان. فانفصل عنه جمع كبير، يقال 7,000 ويقال 6,000 رقم، فانفصلوا عنه. فعلم أن هؤلاء قتلت مين؟ قتلت عثمان. الآن إجا ناس بحرك بالفتنة من باب آخر، فجاءوا للزبير بن عوام وطلحة بن عبيد قالوا: الآن انفصل قتلة عثمان اللي كانوا في المدينة عن علي بن أبي طالب، هم بجانبنا هون، شو رأيك نروح ننقض عليهم ونقتلهم؟ فماذا قال طلحة بن عبيد؟ لا، قال: والله لا أفعل. قال: فيما لا تفعل؟ هاي مش إحنا أحسن طالعين بنا نقتلهم، هاي متجمعوا لحالهم. قال: لا أفعل، لأن أمير المؤمنين علي أمر بالتسكين، يعني بالهدوء وعدم القتال. لاحظوا لو كانوا بدهم الخروج على علي بن أبي طالب أو عدم إنزال أمره منزل الاحترام والتقدير لا ذهبوا وقتلوا. المهم سبحان الله، قد الله ما شاء فعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالفعل التقوا الأحبة علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير وابن عائشة وتكلموا، ونام الجيشين كما يقولوا بسلام وهدوء على أنه غدا يعودون للمدينة والأمور تمام. في نفس هذا الوقت أيها الأحبة، نائلة زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنها أرسلت أصابعها الأربع المقطوعة وثوب عثمان اللي قتل فيه وكان كله دم، أرسلته لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان والي الشام. معاوية حزن وقالت له: لا أبا لك إن لم تثأر أو تقتل من قتل عمك لو عثمان بن عفان. قالت: والله ما أسامحك، وستصبح التاريخ يتحدث عنك أنه عمك قتل وأنت والي الشام ولم تصنع شيء. فثار دمه، وعلق معاوية بن أبي سفيان علق ثوب عثمان بن عفان بنفس الوقت اللي كان فيه طلحة بن عبيد الله والزبير عوام كانوا في الكوفة والبصرة، علقوا في المسجد الأموي الكبير. اليوم كل مروا على الشام حفظ الله أهلها وأبعد عنها الفتن وحماها من شر دولة الكيان وقوى أودها وصلبها وبيضتها أهلنا في الشام. علق سيدنا معاوية رضي الله عنه أيضا ثوب عثمان والأصابع الأربعة لنائلة في المسجد، فكلما مر أناس قالوا: ثوب من هذا؟ كل دم في المسجد. قالوا: هذا ثوب أمير المؤمنين عثمان. فأيضا كان معاوية يرى رأي يخالف علي لكن ما خرج عليه، وتأخرت بيعة معاوية رضي الله عنه لعلي، لأنه قال: أبايعك على أن تشاركني قتل من قتل عثمان. وسيدنا علي كان يرى أنه طول بالكم. والله ولا حب، سأل أحدهم ليلة القتال، ليلة القتال متى وقعت في موقعة الجمل؟ 15 جمادى الثانية سنة 36 للهجرة، قريبا 656 ميلادي. فسأل رجل يسمى أبو سلام الدولاني، سأل سيدنا علي بن أبي طالب، قال له: بدي أسألك سؤال، ليلة يعني الفجر وقعت الجمل، قال له: بدي أسألك سؤال، أمنا عائشة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، هل لهم حجة عند الله فيما يفعلون؟
وهل لنا نحن حجة؟ يعني مين الصح، إحنا ولا هم؟ قال نعم لهم حجة ولنا حجة، لهم حجة يريدون قتل قتلة عثمان، ولنا حجة نريد قتلهم لكننا نطالب بالتريث. شايف كيف حال الأمة الإسلامية؟ شايف كيف حال الدولة الإسلامية؟ أمواج من الفتن دمرتها وقتلتها وقتلت عثمان بيننا. فقال كيف إن تقاتلنا وقتل بعضنا بعض؟ فكانت إجابة سيدنا عثمان والله إني لأرجو على الله ألا نقتتل بالأول، وإن تقاتلنا فإن كان وتقاتلنا فلا أحد نقي قلبه إلا أدخله الله الجنة، لأنه كل فريق كان له يعني اجتهاد وهو يريد الخير، لا يريدون أن يقتتلوا فيما بينهم، لا يريدون أن يريقوا دماء بعضهم البعض، عندهم هدف واحد لكن الأسلوب اختلف، وبالتالي الحمد لله ربنا جمعهم على طريقة. وكان الذي كان، الآن بالفجر طب الليل تصالحوا ناموا نومة هنيئة، ما الذي جعل الرؤوس تتطاير؟ ما الذي جعل الأعضاء تقطع؟ المقال يقول أهل التاريخ والله ما تطايرت رؤوس وقطعت أعضاء أيدي وأرجل كالتي قطعت صبيحة يوم الجمل. طب ليش وكيف؟ ما هم تصالحوا وخلص وبدهم يرجعوا على المدينة، ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أفهم أعلامك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.
2: صوت الصع

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا. عشان تشوفوا بس أنه لن يتركوننا بشأننا أبدا، سيدمروا أخلاقنا، سيدمروا قيمنا، سيعروا نساءنا، سيبعدون عن الكتاب، سيهجرون بفكرهم الذي يزرعون البخاري ومسلم لسنا بحاجة له، ما عاد الاحترام والتقدير للكبير كما كان في القديم، وما عدا يرحم بعضنا بعض. هذا كل اليوم السبئيون تحركوا له بقوة، ولا زالوا يعملون أفكارهم في كل شيء، في إعلامنا، في مناهجنا، في حياتنا اليومية، في كل شيء. الرقي اليوم أن تخرج المرأة عارية، الرقي اليوم أنه الابن يرفع صوته على أبوه، الرقي اليوم أن تأكل حرام، من وين ما بهم. فتنبهوا يا رعاكم الله وغفر الله لكم. جيش علي بن أبي طالب وجيش أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ناموا نومة هنيئة، وغدا يعودون للمدينة وتقوى الشوكة ويقتصون من قتلة عثمان في تلك الليلة عبد الله بن سبأ، وقتلة عثمان لم تغمض لهم عين أبدا. ماذا نفعل؟ اتفقوا الفريقين الآن نقتل علي، قالوا نقتل علي. فقال فريق قال قتل علي الآن، حواليه كبار الصحابة وحواليه كثير من الجند، ليس الوصول له بالهيل. طب شو نعمل؟ إجا عبد الله بن سبأ الخبيث، فكر الشيطان نفسه ما تواردت لذنه. فبعض اليهود سبحان الله أسوأ من الشيطان نفسه. فقال نرسل من كل قبيلة جزء. الآن في من اليمن، وكما قلت لكم من قتلة عثمان، من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن المدينة ومن مكة، في من كل المناطق هاي من شارك بقتل عثمان. قالوا طيب شو بدك نساوي؟ قال بروح جزء لجيش البصرة، لجيش طلحة والزبير وأم عائشة، وجزء لجيش الكوفة، جزء علي، هم قريبين من بعض. فينام هؤلاء مع هؤلاء، وعند الفجر تقومون غدرا وغلا بقتل كل من حولكم، يعني انحروا بالسيف قد ما تقدر، اطعن اطعن، وقولوا لما تقتلوا قولوا غدروا بنا. انتم بتضربوا بتقتلوا بجيش البصرة، قولوا اغار علينا جيش الكوفة، جيش علي غدر بنا، علي غدر بنا. وهناك في جيش البصرة، في جيش الكوفة، قولوا أم عائشة غدرت بنا، طلحة بن عبيد الله غدر بنا، الزبير بن عوام غدر بنا. فانتوا الآن ونايمين هذول، تخيل لما واحد الله يعافينا وياك كن نايم ويسمع صراخ وعويل. سيدنا علي بن أبي طالب أفاق على الصياح وعويل وصراخ وألم، قتلونا غدرونا. مش يعني كما يقال أيها الأحبة، والله ما كان يرى إلا تقطيع الرؤوس رضي الله عن علي بن أبي طالب كما يروي بعض أهل السير. طبعا أمنا عائشة كانت بعيدة، طلحة بن عبيد الله والزبير كانوا وسط الجيش، فما استطاع علي بن أبي طالب. طبعا خرج ونادى يا ناس كفوا، يا ناس لا تقتتلوا، فلم يسمع منه أحد. قتلونا غدرونا، نكلوا بنا، قطعوا رؤوسنا، قطعوا أيدينا. فما عاد الكلام ولا الصريخ يوجه. هنا أيها الأحبة، أمسك علي بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا وضمه لصدره وجعل يبكي بكاء مرير. علي بن أبي طالب يعني يرى أصحابه وإخوانه يتقاتلوا فيما بينهم، لا يريد هذا، وطلحة بن عبيد الله والزبير وابن عائشة لا يريدون هذا، لكن هذه الفتن، هذا الذي حصل. فجعل علي بن أبي طالب يبكي ويقول ليتني متها قبل هذا بعشرين سنة. والحسن يقول قلت لك يا أبي لا تأتي، لا تيجي للكوفة، لا تيجي لهون. فيقول والله يا بني لو علمت ذلك لما قدمت، ولكني ما أردت إلا الصلح. سبحان الله، وحدة الأمة، بناء الأمة، الصف، النسيج الواحد، هذا الذي كان يريد علي بن أبي طالب. المهم أيها الأحبة، جعل كلا الفريقين يقتتلون. وقيل في صبيحة ذاك اليوم لما وقف القتال كان عدد القتلى تقريبا 10,000، رقم ترى مهول. تخيل 10,000، 10,000، 5 قيل من جيش البصرة و5 من جيش الكوفة. الآن أمنا عائشة ما دخلت المعركة أبدا. طب ليش سميت معركة الجمل؟ إلا عندما قام كعب بن ثور قاضي البصرة وقال يا أمه
اصعدي جملك، اركبي الهودج واصعدي الجمل وأنجدي المسلمين، فوالله لن يوقف إراقة دمائهم إلا وجودك بينهم. لا علي بن أبي طالب ولا الزبير بن عوام ولا طلحة بن عبيد الله وكان عمار بن ياسر ولا واحد منهم قادر يوقف القتل اللي ما وقف أصلا من الفجر للظهر وهم يقتلوا بعضهم بعضا. 10,000، عارف شو معنى 10,000 قتيل؟ إن شاء الله كلنا نحسبهم شهداء. طبعا هؤلاء لا يعلمون من غدر بهم، وهؤلاء لا يعلم من غدر بهم، لكن خلاص الجيش الثاني جيش فالتحموا. فأركبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على هودجها، ووضع الهودج على الجمل، ثم أدخل الجمل فجعل كلا الطرفين حتى جيش علي بن أبي طالب يدافعون عن الجمل، لأنه عارفين من في أمنا عائشة، فكلهم كان يقدرها ويحترمها، وكانت تصل السهام للهودج وسهام للجمل. يعني طب احنا كيف كلا الفريقين بدافع عن الجمل عن أمنا عائشة وفي سهام تضرب؟ السهام من قتلت عثمان، يريدون قتل علي ويريدون قتل طلحة ويريدون قتل عائشة، لأنه بقول لك إذا هذول الآن اتفقوا سيقتلوننا نحن. فأصبحوا وين في علي، وين في طلحة، وين في زبير، وين أمنا عائشة؟ قال الراوي قالت فجعلت السهام تسقط على الهودج وعلى الجمل معا، يريدون قتل عائشة. الآن الكل التحم، قيل يعني يمسك بخطامه تقريبا 70 رجل حول الجمل يحمون أمنا عائشة، وعائشة تنادي لكن ما حد سامحها، لأنه يا إخوان الغضب أبعد العقل. لما تشوف اللي جنبك راسه انقطع، يعني لو وصلك قطع راسك أنت، وتشوف اللي خويك اللي كان كنت تأكل تبي بالليل انقطعت إيده وانقطعت رجله، يعني أثخن. وتخيل 6,000 تتركهم على جيش من 40,000 يقطعوا فيهم بالليل وهم نايمين الفجر، غدر وغيلة، كانوا أولاد عمهم. ترى أنتوا هل تعلم يعني كان المضري من قتلة عثمان يعود إلى مضر، وابن هوازن يعود إلى هوازن، والعراقي يعود إلى العراقي، البصري البصري، والكوفي الكوفي. فكانوا يجلسون مع أولاد عمهم، لما نام بالليل وأمنوا لهم جعلوا ينحرونهم ويقتلونهم، يقطعون رؤوسهم ويقطعون، حتى ثار الناس وذهبت لغة العقل. فما استمع أهل القتال من الطرفين لا لنداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تصلح بين الناس، ولا لنداء علي بن أبي طالب أوقف القتال وكف. وبكت عائشة وقالت والله لو كنت أعلم ما قدمت. كلهم متفق على أنهم ما كانوا يريدون القتال ولا يريدون إراقة الدماء. وبكت عائشة وبكى علي. طيب ما الذي أوقف موقعة الجمل؟ اللي أوقف موقعة الجمل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر للعلم كان ممن تمالى على قتل عثمان رضي الله عن عثمان، كان قد غسل دماغه، أهل الفتنة عبوه وشحنوه وبدلوا رأيه والشرك معه، إلا أنه بعد موت عثمان تاب وآب ورجع وقبله علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، اعترف بخطأه، لكنه ما قتل، لا يعني لم يقتل، لكنه كان مع الفريق الذي قتل وكان يحمل رأيهم. فطلب منه علي بن أبي طالب وسط حراسة مشددة أن يحاول أن يصل للجمل لعلهم يعقروا، لأنه العمر بن قعقاع قال لعلي بن أبي طالب قال لن تهدأ الناس حتى يسقط جمل عائشة، فإن سقط ظنوا أنها ماتت، طبعا لا نريد قتله، قالوا نقتلها، قال فإن سقط ظن الناس أنهم ماتت وهدأوا. بالفعل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر على رأس كتيبة فقط لعقر الجمل والحفاظ، قبل ما تعقر الجمل نبه أمنا عائشة أنه إحنا بدنا نعقر الجمل وفهمها طبعا القتال مرير. فذهب محمد بن أبي بكر ووصل للجمل اللي فيه أخته أم المؤمنين عائشة، مد إيده فتح الهودج، الصحابة ما كانوا يفعلون، أم المؤمنين أمنا ما كانوا يفعلون، فضربته على إيده. ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت أحرق الله هذه اليد، ما بتعرف أنه إيد أخوها. فقال لها في الدنيا قبل الآخرة، فمات محروقا. المهم فعقر الجمل، لما عقر الجمل هدأ الناس، فلما هدأ الناس قدم علي بن أبي طالب على الفور وحمى أمنا عائشة رضي الله عنها وأبعدها عن ساحة القتال. وكان أن يعني في حبيبنا ما يشتروا هذه الحلقة، المهندس بيقول لي انتهى الوقت، ولا يعني بحاول 30 ثانية أيها الأحبة،
قتل الزبير بن عوام غدرا، عمرو بن جرموز قتله غدرا، وقتل طلحة بن عبيد الله بسهم طائش قيل من قتلة عثمان، وقتل 10,000 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قتل الله من قتلهم ولعن الله من قتلهم، وكان سببا في قتلهم لأنهم السبئيون أصحاب الفتنة. وعاد علي وأعاد أم عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة بـ50 من أفضل نساء البصرة وبـ70 من أكبر وأقوى الحرس إلى مكة، وانتهت هذه الفتنة السوداء. نسأل الله ألا نرى مثلها وألا نعاين على شاكلتها. استودعكم الله في أمان الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، وبداية أسبوع أسأل الله أن يكون سعيد. أسعد الله أوقاتكم.

تحية مسائية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة FM في هذا التوقيت الرابع عصرا. موعد جديد لترويح جديد، إن شاء الله يكون كل الخير بين إيديكم. تحية لكل من يتابعنا عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7، وأكيد عبر تلفزيون حياة بالصوت والصورة. نسعد دائما بصحبتكم بلقياكم IPTV ومن خلال السوشيال ميديا موقعنا حياة FM. يسعد هالمساء. في الحقيقة أنا كنت لابس قميص أبيض، بس اضطريت ألبس فوقه جاكيت سكني عشان ما يقولوش أبو حلقة لابس أبيض، عشان ما يغنوا ليش طلي بالأبيض طلي، ولا عشان يقولوا لي إيش في يا إخوان غبت عنكم يوم اللي سافرتوا كل يوم واحد، إيش في شو مسوين؟ الله يصلح حالكم جميعا، قولوا آمين، اللهم آمين. بس خلينا نبدأ أنا وياكم بالصلاة والسلام على خير الأنام قدوتنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما.

وبتحية فريق البرنامج بمس عليكم من خلف المكسر كل أحد قبل العشاء بشوي. أبو ينال الله يسعد هالمس يعطيك ألف عافية ومن المتابعة والتفتيش، وقريبا سيغادرنا إن شاء الله. طبعا رقوه، لا ما هم اللي بيجي عنده كلهم وبيجيبوا ليهم عشان رقوهم طبعا من هنا بالضبط. تعرف في المطار في المدرجة تبع التيكينج أوف لما من إقلاع منه بترويحة كله بترقى وأنا بضل قاعد هون. كريم الصراوي في المتابعة والتفتيش وقريبا في المونتاج والتخطيط، الله يهدي بالك ويسعد مساك كريم. وأكيد من تلفزيون حائل صفحاتكم حساباتكم المهكرة والمغلقة، كل الاشتراكات والمخالفات من عند عبد الرحمن أبو رياش، الله يسعد مساك. والغالي أكيد مهندسنا مهندس أيمن، الله يعطيك ألف عافية ويحفظك ويرعاك ويبارك لك. من خلف المايك أدعو لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

طيب يا جماعة، يعني بجوز أكثر موضوع تم الحديث عنه والتفاعل حوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل البداية في الحديث، هو موضوع مين؟ أحكي ولا تحكوا ولا تعلقوا ولا فيش داعي نحكي عن الموضوع، خلاص نحكى فيه بما يكفي. بس جميل جدا أنك تعلم الناس وتقولهم أنه في يوم قيامة وفي موت وفي لبس كفن. جميل، يعني هي الفكرة قائمة أنه يلبسوا أبيض عشان تتذكروا الكفن، تتذكروا الآخر، مش هيك الهدف من الموضوع؟ ولا بذات أنه كان لبس بلوز عليها الموت، فيعني يلبسوا موت وكلكم راح تموتوا، يعني حلو حلو. أنا بقول بصراحة الصورة اللي راح تظهر أمامنا على شاشة التلفزيون حياة هي ليست حفلة عمرو دياب أو الهضبة كما يسميه البعض، وإنما مع أنه للأمان للوهلة الأولى الناس هيك قالك يلا حفلة عمرو دياب مبسوطين وكذا، طبعا لا، طلع الموضوع مش حفلة عمرو دياب، فخلص غيروا الموضوع. الحمد لله طلعت مش حفلة عمرو دياب الصورة هاي، طلعت حفلة مستوطنين من الآلاف اقتحموا حائط البراق في القدس المحتلة. نعم نفس المشهد، نعم لباس أبيض، نعم المظهر أمامنا يوحي بفكرة واضحة جدا أننا عندما ننشغل في بعضنا البعض وننسى يعني أمتنا وننسى حالها وننسى وضعنا اللي ربنا وحده أعلم فيه، صلوات تلمودية يقوم بها هذا العدو الصهيوني ونحن ننشغل ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أشغلنا عن مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحائط اللي بيحكوا عنه حائط المبكى العدو الصهيوني، نحن نقول عنه حائط البراق، هذا الحائط اللي وقف بجانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وربط الدابة، تلك الدابة التي أوصلت من مكة المكرمة إلى القدس حتى يعرج إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لنا أن ننسى ذواتنا؟ كيف لنا أن نخرج من شيء الله سبحانه وتعالى طريق ألهمنا إياه ووضعه لنا حتى نصل فيه إلى الآخرة في الجنان؟ أسأل الله أنه يلهمنا صوابنا ويهدينا جميعا لأحسن الحال. الله يتولانا، أسأل الله أن يتولانا، اللهم تولنا بولايتك. المشهد صعب جدا لما أنا بشوف العالم يغفل عما يحصل اليوم في المسجد الأقصى المبارك، ولا يمكن أن نقول إلا يا رب يا رب، نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم آمين.

طيب يعني لما كنت أسمع من أصدقائي إنه في فلسطين المحتلة مواطن درجة ألف وباء وجيم ودال، ما كنت أصدق، كنت أتخيل إنه لا الكلام فيه مبالغة، لكن اليوم يصرح حرفيا بهذا الكلام. طبعا لما نطلع أنا وياكم على بن كفير وبقول حق المستوطنين إنهم يعيشوا في حياة يعني كحق لهؤلاء الأشخاص بيتقدم على حق سكان مناطق السلطة الفلسطينية في حرية التنقل أو عبر يعني يروح يسلك الطرقات، حق المستوطنين يعيشوا حياة كريمة، بس اللي عايشين هدول في المناطق اللي عايشة فيها السلطة الفلسطينية ما لهم مش حق أصلا لا في التنقل ولا في العيش. كيف يمكن أن نرى هذا الكلام اليوم وهناك من يضع يده بيد هذا العدو وهذا المغتصب للأرض، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: إذا في مشاهد مؤلمة شهدناها خلال يعني اليومين الماضيين، وكان أكثر هذه المشاهد إيلاما المصاب اللي الله سبحانه وتعالى ابتلى فيه الدكتور منير البرش، هذا الطبيب القامة اللي فعلا قام في فلسطين وما زال يقدم هذا الطبيب هناك في فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يتولى بولايته. مدير الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش يعني ينعى نجله وابنه البكر. سبحان الله، المشهد ليس فقط للدكتور اللي كان ثابت وكان راسخ، ورح نسمع بعد شوي كلام من كلام الدكتور وهو يتحدث مع الشهيد اللي هو ابنه في اللحظات اللي كان يقول قال لي أنا بدي أستشهد قبلك يا أبوي وهكذا، رح نسمع هذا الحوار. لكن قبل ذلك، الأم المكلومة كيف هو حالها مع خبر واستشهاد ابنها، بل مع جثمان ابنها وهذا الشهيد اللي حملته على كتفها ومشت فيه، وقالت ماذا قالت أم الشهيد؟ نتابع أنا وياكم.
1: يا ليت استرديتها مني يا رب، يا رب يا رب ما أكون قصرت فيها، يا رب تكون استلمتها مني كما تحب وترضى. يا الله ارضى ولدي يا رب، اللهم رضينا بقضائك فرضنا بعطائك يا رب، اللهم رضينا بقضائك.
0: يعني بعبارات تزف هذه الأم ابنها الشهيد وتطلب من الله أن يرضى عنها، وهي راضية بقضاء الله وقدره. وقديش فعلا احنا نطلع اليوم على هذه المصابات وهذه الآلام اللي عم بيعيشوها أهلنا وإخواننا في قطاع غزة، وما زالت يعني المصابات أو ما زالت الآلام والجراح على أهلنا في قطاع غزة. الله يتولاهم، أسأل الله أن يتولاهم بولايته ويثبتهم، اللهم آمين يا رب العالمين. ماذا قال الدكتور منير؟ نسمع عنكم بعض مما قاله لابنه الشهيد في تلك اللحظات اللي يعني قدموا له جثمان ابنه الشهيد في لحظة من اللحظات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه ويعني هم كل مصاب في غزة. بالتأكيد الكل حاله واحد، سواء كان مدير عام قطاع الصحة ومدير عام وزارة الصحة، ولا سواء مين ما كان، كلهم حالهم واحد أمام ذاك المشهد وذاك المصاب. الله يثبتهم، الله يثبتهم ويعينهم على هذا المصاب. نتابع أنا وياكم ماذا قال الدكتور منير.
2: يلا يا أبوي الحمد لله، والله أنا يعني غير استهدفوني، فبديش أنا وياك استشهد، قلت يا أبوي استشهدنا رحنا على الجنب يا أبوي، طلع برا الخيمة ضربوا عن الخيمة استشهد رحمة الله عليه، احتسبنا لله عز وجل.
3: والله ما هو صار ضرب، لا ما
0: خليه. اللهم فتقبله، اللهم تقبلهم أجمعين، اللهم صب عليهم رحماتك صبا، اللهم آمين يا رب العالمين.

الله يا ربي يتولانا، الله يخفف عنهم ويعينهم. لكن أزف لكم البشرة هيك قبل تقريبا 3 ساعات وأكثر شوي صغيرة، مقتل أحد الإسرائيليين في عملية إطلاق نار عند مستوطنة في الضفة الغربية. يلا الحمد لله، الحمد لله اللي يعني إن شاء الله نشوف أكثر من هيك. ماذا يمكن أن نقول؟ الله المستعان. بس الله المستعان.

نكمل معكم مستمعينا الكرام ونروح أنا وياكم للطرقات وحوادث السير وبعض الأشخاص اللي ما زالوا يستخدموا الطرقات بطريقة غير آمنة وغير سليمة. وللأسف طبعا أنا اليوم عم بتطلع على بعض الأشخاص ولا كأنه في إشي, ولا كأنه سمعنا عن حوادث موت قبل أيام, ولا كأنه سمعنا عن أشخاص يعني أصيبوا وأوذوا وتعرضوا ل يعني أضرار في أجسادهم. والسبب حادث سير, سبب السرعة. وتطلع على السرعة ما حدش يقول لي والله السرعة لوحدها لا تقتل, لكن أنا بتطلع اليوم على مشهد من السباق في الشوارع وقانون السير المعدل غلظ العقوبة على من يستخدم السرعة الزائدة. ترى فوق 90% من الحوادث والأضرار سببها السرعة الزائدة. بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدارة السير بيوضح لنا قديش فعلا السرعة وخطر السرعة في القيادة. ولاحظوا للأسف البعض اللي بيستخدم السرعة ما بيكون حاسب حساب لا شاخصة ولا كاميرا ولا أشخاص عم بيمشوا, قديش اليوم السرعة الزائدة هي ليست مجرد مخالفة سير عادية وإنما قد تكون سبب في حصد أرواح الآخرين. الحذر, كل الحذر, وربنا يحفظكم جميعا. أقول الواحد مستعجل على قدره مش هيك؟ الله يصلح الحال, الله يصلح الحال.

0: طيب قبل ما أروح الفيديو التالي، عجبني قبل كم من يوم انتشر فيديو لأحد الإخوة اليمنيين في السعودية وهو بيسوق، فطبعا مسرع على الطريق فسلخته كاميرا، ففكر الدنيا برق ورعد، قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، طبعا شنطة الكاميرا وبفكر الدنيا تبرق وترعد. آخر الشهر بتشوف المخالفات لما تبرق وترعد. طيب أحيانا بعض الناس بيستخدم يعني بعض العبارات سبحان الله، لكن ما بيكون قصده يحسد، الموضوع قد يكون في حسد مش بس للأشخاص، قد يكون للطرقات. وفعلا في فيديو انتشر، بعرفش أنا ما دقة الفيديو، لكن انتشر والشاب حابين هيك نحكي عنه، حاضرين أبشر يا كريم، بتعرف طلباتك أوامر أنت الفترة هاي آخر أيامك، الله يهدي بالك ويسر أمرك من الرقيق سيدي. هسا أسرع ضربة عين وأسرع حسد في التاريخ في شارع المية، أحد الأشخاص بسوق وطبعا بيحكي عن موضوع الإضاءة، نسمع أنا وياكم شو اللي صار، نتابع يلا.
1: يا شباب مبروك، هاي طريق المية ضولنا إياها، هاي طريق المية ما شاء الله أقوى من ضوء المضافة اللي أثر. طلع طلع دعيني الواحد والله صار يعرف يمشي يا زلمة.
0: هاد خمس ثواني واحد،
1: هاي طريق المية الآن طبعا حصري.
0: لا حصري
1: طفوها يا شباب طفوها علينا فجأة قطعنا الكهرباء
0: طقاها عين طبعا جابها محمد للإضاءة. الله يهدي البال بس، الله يصلح حالك يا حج، الله يصلح حالك، مع انه قال ما شاء الله ترى، بس يلا مش غلط مش مشكلة.

طيب يا جماعة، إحنا كل واحد فينا حريص إنه يودي أولاده على الروضة حتى يتعلم، يكون لما يدخل على الصف الأول يكون جاهز، لدرجة إنه زمان ما كان فيك روضة أصلاً، كان روح مباشرة على الصف الأول، والآن لا كيجي 1 لا لسه في قبل بري سكول، كيجي 1 كيجي 2 حتى الولد يعني إن شاء الله يتعلم، ما بيوصل صف رابع خامس يكون زهق الولد ويتقاعد. على كل حال الموضوع اليوم مش فقط مرتبط بالأطفال وتعليم الأطفال في رياض الأطفال، وإنما تعليم الروبوتات في روضات قبل ما إنهم يتأهلوا ليروحوا عند الأهالي. طبعا روبوتات بشرية صغيرة منحوها مساحة للتعليم، طبعا أشبه بما يسمى روضة الأطفال. طبعا هاي الروبوتات بدهم يخلوها تحاكي حركات البشر عن طريق التجربة والخطأ. بفيديو ريت هيك تفرجون جزء منه، زودتها هاي الشركة بجلد إلكتروني حتى تستشعر استشعار مش أنا هذا الروبوتات أيوة، من خلال يعني يعلموا هدول الروبوتات كيف يتصرفوا، كيف يتعاملوا مع البشر، كيف يتعاملوا مع الحيوانات بالذات مثلا الكلاب أو القطط أو كل هذا من خلال مستشعرات في هذه الروبوتات. طبعا روبوتات صغيرة. على كل حال سموها روضة الروبوتات البشرية. لبسينه مريلي لبسين الروبوت مريلي على أساس بيأكل ما هو

طيب يا جماعة، يعني من الأشياء المهمة برضو لازم نحكي عنها في موضوع ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والأشياء هاي، جيميناي. كلكم أو جزء كبير منكم بيستخدم جيميناي، أو بالضبط جيميناي التابع لجوجل، بيمكن أي شخص من الوصول إلى أنظمة محمية تابعة لثلاث شركات حقيقية من خلال اختبار أمني. اليوم عم بتطور موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل فلكي جدا، وطبعا عم بنشوف تطور مرتبط في الأمن السبراني وتقييمات الأمن السبراني. ممكن هذه، تخيلوا بس هون الخطورة، تكمن الخطورة في هذا الأمر، ممكن الخطورة تكمن في أنه النموذج هذا من الجيميناي بيمكن هذا الأمر من تخمين كلمات السر والوصول إلى نظام محمي. هلأ بده يجي حدا يقول لي لا أو مش لا، بحكي لك باختصار شديد. اليوم دخولك من خلال الذكاء الاصطناعي، لا بالذات عن طريق الجيميل اللي هو جيميناي، طبعا حتدخل الجيميناي مباشرة، حيعطيه مساحة ليدخل على كل إيميلاتك، كل المحتوى اللي أنت بتتعامل معه من خلال كل أدوات جوجل. الموضوع مش مزحة، والموضوع مرتبط بأمن المعلومات عنا، وهذا الإشي اللي احنا دائما نحذر منه، بنقول صحيح الانفتاح في الذكاء الاصطناعي بيساعدنا، بيسهل علينا حياتنا، لكن بالمقابل أمامنا خطورة أكبر وأكبر في هذا الكم الهائل من الانفتاح على المعلومات.

من الجدير بالذكر أنه اليوم عم نشهد كم من الفيديوهات الجميلة جدا لكل محافظاتنا الغالية على قلوبنا، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، يصنعها صانع المحتوى الأردني جو حطاب، اللي اليوم فعلا عم بيقدم لنا محتوى جميل جدا ومميز، وعم بنشوف كم هائل من الفيديوهات اللي عم تنتشر على مستوى العالم. وأيضا الجميل انه هو اليوم عم بعطي الامبريشنز او التعابير اللي فعلا منا بتشبهنا، يعني احنا مش جايبين حدا من برا يحكي عن الاردن، هو ابن الاردن ويعني عايش في الاردن، عارف تفاصيل او يعيش في الاردن وعايش فيها مرحله من عمره، فبالتالي لما يتحدث عنها ينقل الصوره الحقيقيه، لما بيحكي عن الجو، لما بيحكي عن الاكل، لما بيحكي عن علاقات الناس، لما بيحكي عن الـ يعني فكره قديش تكون فعلا نشمي في هذا البلد، لدرجة أنه حتى موضوع الجواز، جواز السفر اللي هو الجواز الرقمي، هيك طلع بعض الفيديوهات جميلة جدا عن هذا الموضوع، وما زال يعني جو حطاب ومن معه، يعني من يرافقه في هذه الرحلة الترويجية اللي احنا بنقول فعلا لكل شخص كان خلف هذه الرحلة مشكور، هيئة تنشيط السياحة أو حتى وزارة السياحة أو أي طرف كان قائم على هذه الزيارة، انه او هاي الجوله فعلا مشكور. اليوم انت عم تنشر يعني صوره الاردن لكل العالم بطريقه غايه في الروعه.

0: مستمعينا الكرام نكمل معكم بعد الفاصل، تكرما نبقوا بالقرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تحقيق. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

طيب يا جماعة اسمحوا لي يعني أكيد هيك أتقدم بالتهنئة والتبريك للعزيز الغالي الحبيب عبد الرحيم عزام محمود، دعنا بنقول له ألف ألف مبارك زفافك الميمون من رغد حمزة النتشة، بنقول ألف ألف مبارك لكلا العائلتين المتصاهرتين وللعروسين ألف ألف مبارك، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وإن شاء الله ربنا التمام على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العوض بالخير والبركة وهداة البال، اللهم آمين يا رب العالمين.

كذلك مباركة خاصة من فريق برنامج ترويحة من جميع الزملاء أكيد للحبيب الغالي الزميل أنس الأمير. بنقوله ألف ألف مبارك يا غالي أنس خالد محمد الأمير، ألف ألف مبارك الزفاف اللي بإذن الله نربنا يتمم بخير لك ولزوجك، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ونبارك أيضا لي يعني العائلة المتصاهرة السيد محمد كامل عمران أبو خالد العم أبو أنس والعم أبو خالد، ألف ألف مبارك، ربي يتمم عليكم بالخير والبركات وهدات البال. إيه يا أنس خلاص خلاصتك تطلع من جروب العزة بيدخل جروب المتزوجين، الله يهدي بالك ويسر أمرك ويتمم لك بخير، وأسأل الله أنه ربنا يرزقك البركة وهدات البال، اللهم أمين يا رب.

نكمل معكم مستمعينا الكرام، نحكي عن الناس اللي بيحبوا يناموا تحت الضوء. في ناس بيعرفوش يناموا بالعتمة، بقول لك بيخافوا هدول. اي حبايبي اسمعوا لي شوي عشان تصيروا تخافوا اكثر من الضوء من يوم وطالع، لانه هدول اللي بيخافوا يناموا بالعتمة. بحب احكي لكم انه في دراسة حديثة تحدثت عن ان التعرض للضوء اثناء النوم خصوصا عند مستويات تتجاوز 3 لوكس، يعني درجات الاضاءة تكون عالية، ارتبط بتغييرات في بنية القلب ووظيفته في نفس البنية تبعت القلب. وشملت الدراسة أكثر من 11 ألف شخص من المشاركين في إحدى قواعد البيانات في بريطانيا. وطبعا وجدت الدراسة أن الموضوع ارتبط بوظائف القلب وعضلة القلب وسماكة عضلة القلب، وأيضا تراجع بعض هذه الوظائف، والسبب هو الإضاءة أثناء النوم. باختصار طفوا السراج، خففوا الإضاءة، والله يحميكم، ناموا نوما إن شاء الله عميقا، والله يا رب يهدي بالكم.

0: دقة الساعة الخامسة ومجد الأخبار مع الزميلة صفية بطحين، بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتبقى أقساط البنوك الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة سددت نحو 100 مليون دينار من مديونية الجامعات لدعم الجامعات وتمكينها من مواصلة أداء دورها الأكاديمي والتنموي. المومني يقول إن محافظة معان قادرة على أن تكون منطقة للصناعات المتقدمة على مستوى المملكة ومنطقة للأعمال اللوجستية. وزارة الأوقاف تعلن عن فتح باب التسجيل للتصفية الأولى في المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للإناث في دورتها 22. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يقتحم مباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بالجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز غنيم قرب جنين بالضفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

طيب حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوم مباشرة عبر حياتي في أم استكمال مشوار ترويحة اليوم. أكيد مساء الخير لجميع الأصدقاء اللي انضموا لنا ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. بمسي على الأحبة جميعا، ومباشرة بكمل معكم في هيك شوية فيسبوكيات، بعدين بروح لموضوع حلقتنا اليوم له علاقة بالهدايا بين الأزواج. شو؟ أوكي، بين بعض الأزواج مش كل الأزواج. خليني مباشرة أبدأ في الحديث عن الأشخاص اللي كثير من اللي حوالينا منهم. أبو حلقة، كريم، يزيد، أبو ينال، بكون على الهواء أحكي معه وبكون حاط دنق الراس على التليفون. هدول الأشخاص يا جماعة، حكيت أول واحد أبو حلقة، أول واحد حكيت عن حالي. أحيانا بتكون تحكي مع واحد وبكون ماسك التليفون، أوكي، وهو ماسك التليفون بيحضر بالتليفون ومش متطلع عليك. احنا بنقول عنا من عاداتنا ومن أمثالنا الأردنية المعروفة لعيون مغاريف الهرج، صح؟ فقديش الواحد فعلا بعطيك اي كونتاكت او التواصل البصري، بعطيك نوع من الاحترام او التقدير، هيك احنا بنعرف. لكن للاسف الدراسات الحديثه بتحكي عن موضوع الاشخاص اللي بيكونوا قاعدين معك ومنشغلين بالموبايل او بالهاتف، عم بياثر هذا الكلام على انخفاض الرضا عن العلاقات بين الازواج، بين الابناء والاباء، بين الزملاء في العمل، بين عد زي ما بدك. طبعا هذا الكلام لا يقتصر فقط في موضوع النظر في الموبايل في موضوع العائلة، وإنما أيضا يمتد للعلاقات مع الآخرين في العمل، في الجلسات اللي حتى بسيطة، حتى لما تعمل شوبينج أو تكون كيف هي شوبينج أو رايح على السوق تشتري، تحكي مع البياع والبياع ماسك التليفون ملتهي فيه، قد يؤدي ذلك لأنك تفركش البيع وتسحبالك وتطلع. لذلك الحذر من هذا الأمر، الهاتف يسرق انتباهك ويؤثر في علاقتك بالآخرين. شاركوني بالتعليقات ومنشنوني للأشخاص اللي دائما ماسكين التليفون وعيونهم وين يا أبو ينال؟ في التليفون. منشنوني يوم كلهم، يلا منشن.

ننتقل أنا وياكم للفيسبوكية الأخيرة بترويحتنا اليوم وهي موضوع العطس. العطس لما واحد يعطس بحكي له يرحمكم الله وبقول الحمد لله وإحنا بنحكي له يرحمكم الله. العطس بشكل أساسي ردة فعل لأنه في إشي عم بيعمل لك الريتيشن أو عم بيعمل لك إشي بهيج أنفك من الداخل، فبالتالي أنت بتعطس تلقائيا من ريحة عطر، من ريحة غبرة، من أي شيء معين ممكن يكون هو اللي عم بيأثر عليك. طبعا بعض بقول لك توقف النفس، وبغض النظر عطست. الرجال صوت عطستهم تختلف عن النساء، هنا الحديث أو هنا الموضوع اللي أنا عم بحكي عنه من خلال خبراء التربية اللي أشاروا أن المرأة تتعرض منذ الصغر لبعض الضغوطات الاجتماعية اللي بتخلي عطستها دائما تسي، ترى في العطسة تسي، بينما الرجل بينما الرجل الله يحفظه ويرعاه ويبارك له لا يتعرض لأي ضغوطات اجتماعية، هو مش بعطس، هو بيعمل زلزال في المنطقة. بعض الأشخاص ممكن يصدر أصوات عن جد غريبة لما يعطس، ما بحكي عن حالي، لا لا من مرة نهائيا. طبعا هذا الموضوع مرتبط كما قالت الدراسة أنه مرتبط بالتربية، معناه أنا ما بعرف بالرئتين، حجم الرئتين، بصوت الرجل، قد تكون لها ارتباطات. اللافت أنه الأشخاص اللي بيقدروا يتحكموا في صوت العطسة عندهم، هذا الشيء بحكي لك مرتبط بوجودهم في الأماكن العامة، يعني ممكن بالدار يعطس عطسة مثلا صراخية، بينما في العمل لا، هيك هتكون عطسته أروق. وهذا الكلام زي ما حكيت لكم مرتبط في موضوع الضغوطات الاجتماعية. عاد اليوم بدي تمنشنوا لي أصحاب العطسات الجميلة. في ناس والله بتعطس ما بتحس عليها أنها عطسة، هيك عطس وخلص طبعا. وفي ناس ما بتعرف هو عطس ولا كح ولا تشردق. منشنوا لي هدول الحلوين يلا. بقول لك عمل سكرين شوت لجسمه. أضحك. بس أوعى تحبس أو تكتم العطسة، خليها يا سيدي. كانوا يقولوا زمان أعطس وإحنا بنقول لك يرحمكم الله، بديش أقول المثل الثاني، خلاص فكر على الله. تزعل روحك أضحك.

خلص كريم حابب انه يخليني احكي عن اليابان. حاضر. في اليابان وتحديدا في بلدة اسمها ميمورو اليابانية، بأحد أصحاب المحلات أو في حتى صاحبة متجر بتفتح الأبواب في هذا المتجر ليلا للأمهات اللي بيلاقوا صعوبة في أنهم ينيموا أولادهم، أولادهم بضلوا يعيطوا طول الليل. طبعا هذا الكلام بصراحة نبيل، أنا بعتبره شيء إيجابي كثير. المكان بوفر مساحة واسعة لرضاعة الأطفال، تغيير الحفوضات للأولاد الصغار، ومساحة حتى أن الأمهات المتطوعات، المتطوعات يجوا يساعدوهم للأمهات. افتحوا لنا بالله متجر زي هالمتاجر، والله العظيم لغير كل الآباء يناموا نوما عميقا ويرتاحوا في الليل. يعني يعني بصراحة بصراحة الفكرة هي قامت عليها هذه الإمرأة أو صاحبة هذا المتجر من تجربتها الشخصية، كانت تعاني بالليل كل الناس نايمة وهي سهرانة على راحة طفلها الصغير، فقالت هي مطولة بفتح متجر بنلمها المتطوعين والمتطوعات واللي بده يرضع واللي بده يغير واللي يجوا كله مع بعضه وبنعيش أجواءه كلها مع بعض. طبعا فعلا أصبح هذا المكان لمساحة لدعم الأمهات، بالذات الأمهات اللي بيحتاجوا الاستراحة لأنه عندهم عمل ثاني يوم، وهذا الشيء أتاح فرصة لهم. شو رأيكم بالموضوع؟ أنتم مع ولا ضد أنه فعلا يكون في ديش أسميها حضانات، لكن بدي أسميها أماكن بالليل ممكن تستقبل الأمهات اللي عندهم أولادهم بالليل بيضلوا صاحين أو بيحتاجوا لرعاية ليلية، بيكون في نوع من التطوع بهذا الأمر؟ مع أم ضد ولماذا؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو.

اليوم هو الأحد الثالث في شهر 9 أو شهر سبتمبر. الأحد الثالث طبعا بدون تاريخ، يعني الأحد الثالث لما يجي اليوم الأحد الثالث بشهر 9 بشكل عام، في يوم اسمه يوم تقدير الزوجة، تعبيرا عن الامتنان لدورها ومشاركتها في تفاصيل الحياة اليومية. كلمة طيبة، اهتمام بسيط، موقف صادق، هدية ممكن تكون كفيلة إنها أو كافية حتى تسعد هذه الزوجة. شو أكثر شيء ممكن يعطي الزوجة تقديرها أو بشكل عام من خلال تجاربكم كرجال أو تجاربكم كنساء، إيش الإشي اللي فعلا المرأة بتشعر فيه بالتقدير؟ هل هو مال؟ هل هو ذهب؟ هل هو ورد؟ هل هو هدية؟ قنية عطر؟ ما بعرف. حاب أسمع منكم شو الأشياء اللي فعلا المرأة تشعر فيها بالتقدير في يوم تقدير الزوجة، وأكيد بحب أني أسمع من خلالكم رسائل تبرقوا بها عبر أثير حياة FM لزوجاتكم، يعني حتى هيك فعلا كل التقدير. أو ببدأ أنا طبعا ما عنديش مشكلة، أو أبدأ بأول حدا بيقدر مع عبد الله، الله يعطيك ألف عافية، كفيت ووفيت، الله يعطيك العافية وبارك لك ربي ونور دربك ويعطيك اللي يرضيك. وكل أكيد زوجاتنا هي أبو ينال بيقول لم ينال، الله يبارك لك ربنا إن شاء الله. كديش أبو ينال سنة متزوج؟ كم؟ 26 سنة؟ أوكي، هو العقد كديش بيقعد؟ 20؟ تمجدد 6 سنين زيادة. يلا يوم تقدير الزوجة، بسمع منكم على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20.

0: بكره في بعض التعليقات الستات قلبات متزاقات شوي، لا حمدا ولا شكورا. والله واحدة بتقول بديش من حدا يشكرني، الشكر من الله بس، ليش منكم اشي؟ طيب ابدا مع الحبيب ابو مالك، الله يسعد مساك.
1: الله يسعدك سيدي، شو اخبارك؟
0: الله يبارك لك يا ابو مالك، كيف
1: امورك؟ الحمد لله على السلامة سيدي.
0: الله يسلم عمرك ابو مالك.
1: يا سيدي،
0: كلمة شكر في يوم تقدير الزوجة، ماذا يقول ابو مالك لام مالك؟
1: ارفع لها القبعة على ام مالك.
0: ما انت في قبعة؟
1: والله ام مالك شو ما احكي عنها اني مقصر، لان والله العظيم من اول يوم لها سوي واقفة معاي ودعمتها في كل شيء.
0: الله يكرمها، الله يكرمها
1: ويسعدها. يعني قليل اني شو ما احكي عنها، والله لسه قليل.
0: الله يبارك. طب من خلال تجربتك مع ام مالك، ذهب، مصاري، ورد، عطر؟
1: والله شوف اقول لك شغله،
0: يعني لا ما تقوليش بعرفش برضو كمان.
1: لا والله اسمع اقول لك شغله، كل واحد مش المصاري او الذهب او شيء،
0: هذا حكينا احنا،
1: اي شيء تتذكرها،
0: هذا حكينا احنا. نعم،
1: اي شيء تتذكرها فيه هي بتحب.
0: جميل. طيب انت بالنسبه لك شو في شيء بالنسبه لها يعني محبب اكثر، ذهب؟
1: لا ذهب والله صعب نشتريه، بس المصاري كويس بدعمها بالمصاري.
0: يلا الله يبارك لك ويوسع عليك.
1: يسعدك،
0: الله يحفظك لك، اشكرك يا حبيبي.
1: افضل ما يكذب.
0: ام عبد الله بتقول لي وين راحين اللاواعي ابو مالك، خلينا البطاريه رجعين. شو ابو مالك؟
1: والله موجودات بس الخياط
0: صار خربان. الامور ابو مالك بالله عليك نروح على الدار اليوم. الله يستر
1: بيتك. ابو عبد الله، ابو عبد الله والله الخياط صارت عنده حاله وفاه.
0: الله يرحم من فقد يا رب، نعزيه على الهواء مباشره
1: عشان هيك.
0: الله ينور دربك ويسعدك ابو مالك، كل الاحترام. اشكرك يا حبيبنا، اشكرك، شكرا جزيلا لك. الى حبيبنا حاكم. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله اخوي حاكم، كيف الحال؟
2: الحمد لله على السلامه، كيف حالك؟
0: الله يسلم عمرك ونور دربك.
2: امين، احنا وياك والسامعين يا رب.
0: الله يوسع عليك. احكي لي يا سيدي، كيف يعني تقدر زوجتك او شو الرساله اللي بتحكي لها اياها؟ تفضل.
2: والله هو رقم واحد للنساء جميعا، انا من عندي رقم واحد الذهب.
0: اها،
2: رقم واحد إشي؟ المراه ببسطها ببسطها تحطها فوق الريح قطعة ذهب.
0: يا سلام، إذا الذهب
2: مش شرط شوي، يعني مش شرط شوي، خاتم، زبلة، سلسال، المهم قطعة ذهب اسمها.
0: يا سلام، ذهب بالنسبة لإلك.
2: وبعدين تجي الورد الحمراء، تجي قنية عطر.
0: أيوة،
2: قنية عطر حلوة هيك، وردة حمراء هيك.
0: اليوم اليوم اليوم شو بدك تفاجئ زوجتك بإيش؟ بذهب ولا بوردة حمراء ولا بضم الجرجير؟
2: والله ذهب الوضع تحت الريح، بس وردة حمراء ممكن.
0: يلا الله يبارك لك. ربي يسعدك اخوي حاكم، كل الاحترام
2: لك.
0: الله ينور دربك، شكرا جزيلا لك، شكرا. الله يحفظك.

0: أبو الحارث حي الله. أبو الحارث معنا على الهواء مباشرة.
1: على الهواء مباشرة.
0: أسعد الله مساك، كيف الحال؟
1: مساك سيدي.
0: الله ينور قلبك
1: وغزة بخير إن شاء الله
0: يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: الله يعزك شيخنا. هو بيني وبينك يعني دلال الكلام الطيب حلو، يعني تكون هي بشغلها تقول إيش يا مز إيش يا حلوة، المرة تشوفها كبير من جوزها.
0: نعم.
1: ما بالك أنا فضلت مرتي، كنت خيارين بين أسترالية وبين مرتي، فاخترت مرتي. يعني لما اختار يعني بالمؤاخذة واحدة زي هيك، يعني يعني يعني الأصل إنه كل يوم عيد، ليش نحكي والله يوم مخصص عيد؟
0: لا لا لا، أنا بسأل بشكل عام أنت هل ممكن مثلا العفو، إيش الشيء الأقرب لأم الحارث؟ هل هو الذهب، المال، الورد، العطر، الكلمة الطيبة أحيانا؟
1: ما خليت فيها شيخ، والحمد لله رب العالمين. أنا أستاذ مدرسي وبشغل خصوصي، ما خليت شيء إلا جبت
0: لها. الله يوسع عليك.
1: نفسها إلا جبت لها والله، حتى سيارة جبت لها سيارة.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عنك، الله يبارك لك.
1: الحديث الله يكرمك.
0: أسأل الله يغنيك من فضله ويبارك لك ودين المحبة. طب رسالة من أم الحارث شو ممكن تقول لها؟
1: يعني نور عيني شو بدي اقولها.
0: اسال الله ان يدين محبة عليكم ويبارك لك يا حبيبنا. اكرمك الله يا ابن حارث.
1: يبارك لك شيخنا ان شاء الله.
0: الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. شكرا يا حبيبنا. ربنا يدربك. شكرا شكرا. بارك الله فيك.

0: أخوي أحمد الله يسعد مساك.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساك سيدي.
0: أسعد الله قلبك.
1: الصحة.
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: الله والله
0: أحمد من الناس اللي بيحب يقدر زوجته لا شك.
1: والله أنا بقدر حدا.
0: بتقدرش حدا؟
1: بقدر كل حدا.
0: آه بتقدر كل حدا. تمام خوفتني يا رجل.
1: لا لا تخافي سيدي تخافي. بالأمان بالأمان.
0: كيف يكون التقدير بالنسبة لك؟ نعم.
1: الله يسعدك سيدي. اول شيء اسمع انا بدي احكي لك شغله بس انا مش مناقض لحالي ولا مناقض للناس بس انا بحس دائما كل يعني ناقص مرغوب انت فاهم؟
0: اه
1: فاي شيء بكون ناقص للزوجه او للمره بشكل عام او حتى للبني ادم يعني بتلاقيه هذا هو اللي اكثر شيء بيحتاجه.
0: تمام.
1: يعني مثلا لو انه انت طول نهارك بالبيت راح تصير تقول يا الله متى راح يطلع.
0: نعم صحيح.
1: لو انه انت طول نهارك بتجيب لها ذهب وما طلعتها مشوار لتقول يا الله شو نفسي اطلع. لو انه انت
0: لا الا الذهب انا بعتقد انه الذهب بحل كل المشاكل. ما بعرف هيك بتخيل
1: لا. لا والله لو انه عندها ذهب مثلا انه انت مش موجود راح تقول لك انا شو بدي بالذهب بدي وقتك بدي
0: الله دماغك. اكبر نفسي اسمعها هاي.
1: فانا بحس انه انت الناقص دائما فانا بوجه نظري انت انا بوجه نظري
0: حسيتك سبيت علي بس انا مسامحك.
1: لا لا لا لا لا لا الله يسامحك
0: الله ينور دربك. يعني انا بس السؤال الاخير باعتقادك ايش الاقرب للمرأة لقلبها؟
1: الاقرب انا بحكي لك اللي مفقود اللي مش عشان هيك تحاول حاول انه ما تخلي.
0: طيب احمد رسالة لام العيال في هذا اليوم ماذا تقول؟
1: رسالة لمين؟
0: لام العيال.
1: لام العيال كل عام وانت بخير.
0: الله يا ربي
1: والله انا عندي بسيطه يعني بتعرف لو طبخت طبخه حلوه وقلت لها يسلم ايديك بتنبسط.
0: الله يكرمها والله ذي نعم من الله. والله يا اخوي احمد الله يهدي بالك ويبارك لك. اشكرك يا حبيبنا شكرا جزيلا لك. شكرا الله ينور دربك. ابو طه
2: الله يمسيك بالخير. ابو
0: الله يمسيك بالبركه. ما شفتك ابو طه.
2: اه يا حبيبي
0: ما شفتك.
2: خير
0: ما شفتكش في حفلة عمرو دياب.
2: الله يحفظك يا ابو عبد الله.
0: بقول له واحد صاحب بقول له ما شفتكش في حفلة عمرو دياب. شو بقول لي؟ الابيض كله في الغسيل ما قدرتش اروح.
2: شو؟
0: الابيض كله في الغسيل بقول لك. تفضل.
2: ابدا.
0: الله يصلح الحال. تفضل.
2: الله يرضى عنك. يعني بصراحة موضوعك جميل جدا ومشوق ويفتح ابواب يعني احيانا للمصالح ما بين الازواج صراحه.
0: طبعا
2: اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. طبعا انا انطاها انا اخذتها عن حب تمام ولا معي 32 سنه.
0: 32
2: 32 سنه الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك.
2: وكان اليوم والله من توجين الحمد لله لانه عايشين على الموده والرحمه.
0: الله يبارك
2: يعني لك. بالوقت اللي كان الوضع عندي يسير الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: كنت اكرمها وبالوقت اللي هو عسير شوي صغيرة هي تكرمني بالصبر تمام. في النهاية أنا بقول الله يزاها عني كل خير الشيء اللي أنا مش قادر أتزاها فيه.
0: شو الأقرب لها يعني. ذهب
2: والله ما بتطلع انطاها ما أبدا يعني
0: هي ما بتطلع بس الواحد بيعرف يقدر يقرأ المشهد بالنسبة له
2: يعني الذهب له رونقه الخاص وله يعني لمعة عين خاصة فيه. عرفت كيف؟ يعني ما نكذب على بعض يعني له جماله ولكن لما يكون من رجل بخاف الله ويتقدم جميل جدا ولكن انه والله في منهم بزعلون وبسموا بدنهم قالوا بروح بغيب وبغيب وبغيب وبجيب له خفة الذهب. حتى لو انه خفة الذهب إلها يعني قيمتها كويس ولكن قيمتها المعنوية وقيمتها في القلب ما بتيجي زي اثنين محبين لبعض وعايشين يعني بجمال الحياة الزوجية بما رب العالمين فرض علينا.
0: يا سلام.
2: فشو ما بتقدم للمرأة هي ترضى يعني شو ما بتقدم لو إيش البسيط.
0: الله تستحق الأفضل. الله يبارك لك. الله يبارك لك.
2: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا يعني معظم الأوقات يعني بصراحة بين فترة وفترة والله بصحى وبعمل لها فنجان قهوة. والله وهذا يعني أجمل شيء.
0: الله يحفظك. محملها جميلة شايفك على هوا مباشرة بتحكي. كله فنجان قهوة مش عاملها منسف ولا عاملها مقلوبة ولا
2: لا طبعا هو فنجانها القهوة وهو هذا يعني أجمل من ذهب
0: عرض المحبة إن شاء الله. الله يديم الخير والبركات.
2: هي المودة والرحمة.
0: ربي يسعد روحك يا حبيبنا. الله يديم المحبة عليكم وديم الخير والمودة والرحمة كما تفضلت. شكرا لك يا حبيبنا. شكرا بارك الله فيك. أبو حمزة شو بقول؟ بقول غدا الذكرى 26 لزواجنا أنا وأم حمزة. الله يا ربي يبارك لها أختنا نجاح. وأنا بقول أختنا نجاح أبو شنان بارك الله فيها وجزاها الله عني وعن الأولاد خيرا. الله يا ربي يديم الخير والبركة والمحبة عليكم اللهم آمين. عامر بقول لو مش حرام لعملت لها تمثال. ما شاء الله عامل لها تمثال. حط لنا إياها شو ده ولا أغنية أبوينا يلي طيبت قلبها فوق أغنية. أوكي ماشي. هي أمي هذيك ما شاء الله يرحمك يا أمي. السلام عليكم. بحس الأقرب كمكافأة. عبد الله بيقول الأقرب لإلها لزوجتي هو أنا أهم من الذهب والمال. الله يبارك لك. الله يبارك لكم يا رب. اللهم آمين. نطلع فاصل بعدها نواصل نفتح المجال لأخواتنا لنشوف شو رأيهم بالكلام اللي نحكى قبل الفاصل. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
5: جامعة عمان العربية.
6: باور بانك جيليكو.
7: مطعم الحمصالي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
10: جوعان؟

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: أسعد الله مساكم من جديد مستمعين الكرام، نكمل معكم على الهواء مباشرة وحديثي عن تقدير الزوجة. يعني هو بيحكي لك أنه الأحد الثالث من شهر 9 كل يوم تقدير الزوجة، صح؟ احنا كل أيامنا تقدير للزوجة، بس الله يقدرنا أنه نقدرهم التقدير الصحيح اللي هم بيستحقوا. بدي أخذ مجال لاتصالات الأخوات بشكل أساسي، نعطيهم مساحة الآن بعد إذن الشباب والأحبة، لكن يعني أي حدا أهلا وسهلا فيه، لكن نعطي مجال لأخواتنا نسمع منهم كيف يمكن تقدير الزوجة اليوم. 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. سيا بتقول يجيب كاسة المي لحاله ويعطيه ألف عافية. أم شهم الله يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي
0: حياكم الله، كيف الحال؟ الله يرضى عنك يا أم شهم. كيف يمكن تقدير الزوجة؟ ذهب، قروش، طلعات، أواعي، عطر، إيش الأنسب؟ ورد؟
1: بس نعطيك العافية، نسامحينكم كل هالجبال هاي.
0: أيوة
1: بس كلمة يعطيك العافية بس، وحنية واحتواء وخلص. وقلت هلا الدكتورة دلال فيما قبل يعني.
0: نعم
1: بس هي الزوجة تحتاج بس الحب والاحتواء فقط لا غير. في زوجات بيحبوا الماديات بس لا، أنا مش من هالنوعيات الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك وينور دربك ويسعدك. إذن الكلمة الطيبة والاحتواء والاحترام والتقدير هذا بحد ذاته يعني يعبر عن تقدير الزوجة. الله يرضى عنك يا أم شهم ويحفظك ورعاك. شكرا لك، بارك الله فيك. الله يحفظك. أبو محمود
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله ينور دربك ويسعدك.
2: الله يا دكتور نفسي مرة تعمل لنا حلقة كيف نقدر الزوج.
0: الزوج دائما مقدر سيدي، حلقة الماضية حكينا
2: عن الموضوع. لا وين مقدر، بطلع من الصبح وبرجع آخر الليل وبشي شي عجبهم. أقول لك أنا أكثر واحد مقدر زوجتي في هالدنيا كلها.
0: الله يبارك لك.
2: احذر كيف؟
0: كيف؟
2: إني من ما تجوزتش عليها وإلي 34 سنة متزوج.
0: هذا هيك تقدير؟
2: هذا أكبر تقدير إلها.
0: واحد الله بمحمود.
2: شمالك يعني لو انجوزت عليها ثنتين أو ثلاث هذا التقدير للزوجة؟
0: محمود أنا بدي أسألك سؤال، بالله جاوبني بصراحة.
2: تفضل.
0: يعني تحت الهواء ولا فوق الهواء بدك؟
2: انت ما حنعمل منكر شخصيتي معروفة.
0: خلاص حامد واضح ما شاء الله شخصيتك قوية، الله يبارك لك. هو الأيام الله يا رب يبارك لك أول إشي.
2: أكثر وأنا تقدير للزوجة.
0: وأنا ما بنكر على أي رجل، الله يا رب ييسر أمره، لكن والله الأيام هاي الله يعيننا على الستيرة يا رب، تم علينا بالستيرة.
2: آمين يا رب.
0: بس هذا اللي بقدر أحكي على الهواء.
2: الله يحفظك يا دكتور.
0: كيف يمكن أن نقدر الزوجة؟
2: يعني نقدر
0: لأنه
2: ما
0: نتجوزش
2: عليها كمان.
0: يا شب محمود كل الاحترام أبو محمود، بارك الله فيك. شكرا لك. دعاء بتقول يبعد عن ذهباتي وهذا أحسن تقدير لإلي. شكرا لك يا دعاء، شكرا.

0: طيب يا جماعة، حاب أسمع منكم أكيد يعني كيف يمكن أن نقدر الزوجة في يعني بشكل عام في حياتها الزوجية. أبو خليل الله يسعد مساء.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: الله يمسيك بالبركات يا رب.
1: طبعا هذا إشي مهم البرنامج بخصوص أنه عن الأسرة والزوجة.
0: نعم.
1: لا نجد أي كلمة تقدر وتعطي معنى الشكر لزوجاتنا.
0: يا سلام.
1: صراحة يعني إحنا مقصرين معهم من غير موضوع الذهب، هو أصلا موضوع التفاهم والحوار والكلمة الحسنة والطيبة، هاي تبني أسرة.
0: جميل. لو أبو خليل يوم روح الدار ومعه وردة وعطاها لم خليل،
1: هي مش بقيمة الهدية، هي بوجودك ونفسك.
0: أنا والله هذا الكلام إحنا بنحكي بين بعض.
1: نعم.
0: بس أنا بسأل سؤال، لو روحت معك وردة مخلوها نعم. تقول لك سلامتك، مالك أبو خليل، إيش في، شو صار معك؟ ولا راح تقول لك والله سلم إيديك، الله يرضى عنك أبو خليل ويبارك لنا فيك.
1: طبعا البعض افتقد للكلام وفنية الحوار مع الزوجات.
0: نعم.
1: فجأة من بتبيع أكل وبكلها شو وبعطيها مصروف، لا لا لا، هي مهنية في التعامل وانتقاء الكلمة بوقت صحيح. فإحنا مجاملتنا إن أجت لها خضرة، أجت لها اللحمة، أجت لها الدجاج.
0: هي تقديرها.
1: إحنا بدنا الكلام الثاني حلو ينزل، طلع الشجار طالع نازل ثاني حلو عسل.
0: جميل. الله يبارك لك يا أبو خليل، الله يبارك لك.
1: الله يعطيك العافية.
0: أشكرك يا حبيبنا، أشكرك كل الاحترام والتقدير. بارك الله فيك. يعني والله كريم اللي صار فيك، صار في يوم الأربعاء. أنا أخذت معي ورد الأربعاء وروحت فيها على الدار، فبقول لهم عبد الله قدام البنات الله يعطيك العافية تفضلي وكذا. بتقولي مين اللي معطيتك الوردة هاي؟ بقولها والله ما هذا. بتقولي مين اللي معطيتك الوردة هاي؟ اعترف بسرعة. طبعا أنا مش ماخذها وردة حمراء بالعمدن، يعني ماخذها كأنه زهري على مشمش لون الوردة. مين اللي معطيتك الوردة هاي وجايب لي إياها؟ مين؟ بقولها والله اللي صار مع كريم ماخذ لوالدته وردة يوم الثلاثاء، عامل معه تحقيق من وين جايبها، شكلك بدك تتجوز يما، والله يما تغيرت عليه يا حجي، جاب لك وردة الولد الشاب البطل، قولي له الله يسلم ايديك، شميها وارميها في البحر، مشيها، الله يصلح الحال. طيب أنا أم محمد تقول لي اقرأ تعليقي لو سمحت، والله ارجع لها تعليق أم محمد بعد إذنك، أم محمد الشافعي سريعا، ما هماش بنشوف التعليق سريعا، أيوه. احنا لنا 5 سنوات متزوجين، بعد بكرة عيد ميلادي، لا تنسوني، اسأل الله ان ربنا يبارك لك يا ام محمد. هاي رسالة لابو محمد، بعينك الله بتجيب هدية بعد بكرة عيد ميلاد مرتك، الله يا ربي يهدي بالك ويسر امرك. ابو معن، الو ابو معن، حاسس في هزتني نسماء. هيا ابو معن.
2: والله على راس، شلونك؟
0: ميت مرحبا، انت كيف امورك؟
2: والله الحمد لله. وين الغيبة هاي يا غالي؟
0: أي غيبة؟
2: بتضلك تحط على الأخبار وبنق عليك يا أخي، مش عارف شو أسوي لك.
0: والله سيدي كل واحد الله يا ربي يهدي باله ويسر أمره. أبو معن كيف يقدر زوجته أم معن؟
2: والله يشوف علي حضور المؤنسات،
0: الله أكبر،
2: رسول الله مصطفى عليها،
0: الله أكبر،
2: حضور المؤنسات صراحة طول ما هي مطاوعة زوجها، مطاوعة جوزها.
0: نعم.
2: يعني أنا أمي مرة كبيرة بالعمر، الله يعطيها الصحة،
0: الله يعطيها الصحة ويحفظ لك إياها،
2: ويرحم أمك يا أخوي.
0: اللهم آمين.
2: شوف علي، حضور المؤنسات يعني هي
0: أنت كيف والله بتقدر الزوجة جد، ولا كيف بتقدرها؟
2: والله أنا راح أجيب لها وردة، ولا غير تعمل لي قصة.
0: أيوه.
2: ولا غير تعمل لي قصة، تقول لي شو
0: سلسال ذهب، سلسال ذهب
2: من وين، منين سلسال
0: ذهب؟ لوين لوين؟ أنا أقدرها، ما أنت بتقول أقدرها،
2: الذهب الذهب للذهب يا صاحبي،
0: والله أنت ذهب.
2: الكلمة الحلوة دائما أجدع من الياف ذهب،
0: الله
2: الحلوة،
0: الكلمة الحلوة
2: يعني الواحد يعني يدير باله عليهن، وبعدين اللي برضى اللي ما برضى لا أخته لا يرضى على بنت الناس.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك يا أبو معن، أسأل الله أن ربنا يحفظك ويرعاك ويديم الخير والبركات عليك يا حبيبي، بارك الله فيك. شكرا لأبي معن الغالي، شكرا يا حبيبنا. إلى إسماعيل، ألو أخو إسماعيل، حي الله.
3: الله يسعدك، والله أنا حبيت أشارك لأنك يعني هيك حبيت تحكي عن ال يعني أنا صلي متجوز، زمان أنا متجوز، زمان وأنا صغير اتجوز، تقريبا كان عمري 19-20 سنة أنا لما اتجوز، أنا صلي 26 سنة متجوز.
0: طيب مش زمان كثير،
3: الحمد لله أنا مواليد
0: 29 سنة، والله مو زمان كثير.
3: اسمع، وجوازت ابني، بس بدي أحكي لك شغلة بالنسبة للنساء، يعني للنساء أخواتنا النساء أو زوجته أو زوجتنا أو جميع النساء. يعني هذا الكلمات اللي بيحكوا لك يا والله بدها الكلمة. وهذا برضه يعني أقول لك لما بتجيب لها مثلا فستان بتجيب لها ليرة ذهب زي ما أنت بتحكي بتجيب لها شغلة هدية أي عندها إياها شو لك. إحنا بدنا نصفط حكي يا دكتور. اسمع بعدين إذا بتكون أنت صراف آلي بتكون أنت ممتاز يعني بصراحة.
0: الله قدرنا.
3: يعني تعطيها بطاقة الصراف.
0: الله قدرنا وننفق بالخير والبركة. إذا أفضل لقمة الإنسان أفضل لقمة اللقمة اللي بضعها في في في فيه زوجته.
3: دكتور إحنا هذا
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك. أشكرك يا حبيب القلب والروح.
3: هذا الكلمة الحلوة لما يكونوا لسه خاطبين.
0: أيوة.
3: أول سنة زواج
0: بعد 26 سنة شو أحسن هدية لأم العيال أخو إسماعيل؟
3: إيش هو؟
0: بعد 26 سنة بالنسبة لإلك شو أحسن هدية بتعبر عن تقديرك لأم العيال؟
3: والله أنا اسمع والله أنا يعني ربنا الله عشان يعني جلاية غاز كذا مكيف زي هيك هدول الشغلات يعني بصراحة أكثر ما بحبنا أكثر من الوردة وأكثر من الحكي. هذا الحكي يعني بدأ تأكل خبز ولا بدأ جلاية تريح.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك أبو إسماعيل كل الاحترام والتقدير. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا. شكرا بارك الله فيك.

0: ابو محمد الله يسعد مساك.
1: مسيك منورنا بي اخونا ابو عبد الله.
0: الله يبارك لك رب. يلا نروح كل واحد معاه.
1: عجبني انه تقدير المره اني ما تزوجت عليها.
0: والله شوف
1: عن جد فظيع فظيع مش طبيعي.
0: كل واحد لنا يروح معاه 3-14 ليره الذهب
1: بدون ما يروح مع اي شيء. تقدير المره احترامها تعاملها انك وانت فايت في البيت تطرح السلام على الجميع.
0: يا سلام.
1: يعني اليوم ام محمد اتصلت معي بظهريات بس سمعت صوتها بحكي لها يسلم لي هالصوت الحلو هذا.
0: الله يبارك لك.
1: نسيت شو بدها تطلب.
0: الله يحميك حنون. نسيت شو بدها. فنان ابو محمد فنان محنك.
1: طبعا.
0: الله يوسع عليك. اسال الله ان يبارك لك في عيالك.
1: بين الزوجين الاحترام بين الزوجين.
0: كيف لا جد والله كيف يمكن ان يقدر رجل زوجته بهديه معينه؟ شو ممكن هيك يهديها؟
1: يعني احسن هديه اللي موجود في حياتها.
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
1: حبيبنا ابو عبد الله.
0: كل الاحترام ابو محمد كل الاحترام. طيب يا جماعه انا تقريبا يعني شكرا شكرا لابي محمد الغالي. تحيه لك ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ما ظفر الإنسان في دنياه خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها أسرته وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها وإذا أقسم عليها أبرته. يعني الحديث اللي كلكم تعرفوه. كذلك يعني الأمر في موضوع إنه الزوجة البارة في زوجها تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله هي دعوة أن نقدر من الله سبحانه وتعالى رزقنا إياها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله يا ربي قدرنا على أن نكرمهم. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم الله الله استوصوا في النساء خيرا فإنهن عوان عندكم. الحديث الرسالة اللي بختم فيها أسأل الله أن ربنا يديم الخير والبركات على بيوتنا جميعا ويديم علينا جميعا المودة والرحمة والمحبة والسكينة والطمأنينة. اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأله أيضا أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأن يصب عليهم الرحمات صبا. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة السادسة من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. البنك المركزي الأردني يقرر رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة دهس قرب جنين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبرياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وحذر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة معان الموافقة على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة والسماح باستيراد التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون تسبق سنة التخليص مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل مرخص ومرخص من الخدمة، وذلك من خلال الشطب أو إعادة التصدير.

0: وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه ومنعه من اجتياز الحدود قبل تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لعام 2026 رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين. كما أعلنت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار الفائدة أو أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فتح باب التسجيل للتصفية الأولى في المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للإناث في دورتها 22. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس بأن المتطرف بن غفير اقتحم المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال وأدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى. وأعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن إدانتها لاقتحام الوزير المتطرف إتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك برفقة عدد من المستوطنين. استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة فلسطينية بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز غنيم قرب جنين. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية حداد السياحية شرق جنين وسط أنباء عن وقوع إصابات. قتل مستوطن إسرائيلي اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام عبرية. قالت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيليا في الثلاثينات من عمره قتل نتيجة إطلاق النار من سيارة عابرة على مستوطنين إسرائيليين كانوا في منطقة نيفيتسوف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أن السؤال حاليا هو متى وهل سيقوم بتفجير إيران بأكملها، ناصحا الإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأكد ترامب أنه في وضع اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. أوضح ترامب أن بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون، لافتا إلى صعوبة إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة على حد تعبيره. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4377، الفضة الحالي للأونصة 66، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29686، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7662.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي، شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها، هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مبيعات أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة انتهى الأمر فعليا. خلاص الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها، يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا، عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس، الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج، لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه، بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام، لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى، الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس، وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا، وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة، ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه، باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس. هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. قال إني أريد الروم مباشرة، دائما كان يخفي، لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم، لأن المكان بعيد والعدو خطير، الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين، كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين، كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة. لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش، وبعض المنافقين الآخر، أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني إذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه، لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة، هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة، والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة، وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار، يعني فعليا ما بدأ، يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة، والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله، يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير، ثم قال 1,000 بعير، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنة، انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني خلاص يعني أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فلذلك يقول جئت بكل مالي وقسمته نصفين، فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة، فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه يحمل بعض المال، كان يعني معه مال أقل من عمر، فكان عمر يعني انبسط أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر، فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر كل ماله أتى به إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون يا رسول الله احملنا معك، فلا يقول ما معي ما أحملكم به، أنا آسف يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال يا رسول الله يقولون كذا وكذا إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا يقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أنا الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم ب20 مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه وقال من مس الماء؟ قالوا فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة وتوضأ بها، ثم تفل في الماء وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي منطقة لاحقا لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان، الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع، وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة، وثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن، وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا، وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا، مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم، ورتب هذه الأمور. ثم قال حديثا موجودا في البخاري، كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم، وهو في قبة صغيرة يعني في خيمة صغيرة من الجلد، يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عوف مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء، يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm، وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. ما زلنا معكم اقتباسا من أنوار النبي، أنوار السنة النبوية، وحديث الحقيقة يعني مذهل، لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يصف العالم الذي نعيش فيه، هذا الفضاء الممتد في هذه القرية الكبيرة اسمها الأرض. ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ هذا الفوضى.

0: في عالم الأفكار، في عالم الأشخاص والموضات إلى غير ذلك، من ذا الذي يستطيع أن يصفها؟ لكن منذ 1450 النبي عليه السلام يقول سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني ما في حديث حقيقة أو ما في كلام توصيف للواقع الذي يعيشه العالم، أتكلم في بقعة، إلا هذا الكلام. تخيلوا مثلا عندما تحارب الفضائل في هذا المجتمع الكبير، عندما تأتي إلى أوروبا مثلا يمنعون المرأة من حجابها ومن عفتها، هذه سنوات الخداعات. عندما يتصدر من لا علم له، ولكن لأنه والله مؤثر، ولأنه بضحك الناس، ولأنه كذا، وبعضهم يثير الفحش ولكنه نجم في السماء، فكل التحيات له وكل الأموال بين يديه وتحت رجليه. إذن هذا الزمن انقلبت فيه القيم. خطير، خطير يا كرام اليوم أن يتكلم عن المظلومين أنهم هم الذين ظلموا. أتكلم عن الأرض المقدسة التي سلبت وستعود، أن يتكلم عن أولئك الأبطال، عن أهل فلسطين، أن ينقلب الحكم، أن يتكلم عن أولئك المغتصبين على أنهم هم أصحاب الحق، وأصحاب الحق أصحاب باطل. هذا هو المجتمع، هذه السنوات الخداعات والكرام، وقس عليها أشياء كثيرة جدا. طيب، لكن ما غاية النبي عليه السلام من أن يحذرنا من السنوات الخداعات؟ أن تحرص على نفسك، أن تحرص على دينك، أن تحرص على معيار الحكم على الناس. إياك أن تحكم كما يحكم ذلك المجتمع الذي تبدلت في القيم. كن حكما عدلا، اعرف الحق، تعرف أهله. أما الآن أنك تصير ضمن هذه المنظومة، تصدق الكاذب، تكذب الصادق، تؤمن الخائن، تخون الأمين، فأنت تلوثت بها. وذلك أثر البيئة أيها الكرام، القرآن ذكره في مواضع كثيرة. يعني مثلا في بيئة إيمانية لم يستفد منها، مثاله مثلا أبو إبراهيم وابن نوح وزوجة نوح ولوط زوجاتهم، ما استفادوا. وبالمقابل امرأة فرعون لم تتلوث في البيئة. إذن هذه السنوات الخداعات بدك تخلص منها وتكون بمنأى عنها حتى تكون على النهج المصطفوي التام. الله يجعلنا وياكم ممن يعتصمون بهدي الله تعالى. سنكون مع المزيد، ولكن خلينا مع هذا الاتصال. أخي محمد، فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: يعافيك يا سيدي، يعافيك. حياكم.
1: أولا والله إني أحبك في الله.
0: أحبك الله يا محمد، الله يرضى عليك يا سيدي.
1: في عندي سؤالين لو تكرمت يا دكتور.
0: تفضل تفضل.
1: أولها سؤال فتوى، وثانيها في القرآن الكريم.
0: تفضل.
1: سؤال الفتوى يا دكتور، أنا موجود في منطقة مثلا بيتي يتوسط حوالي 3 مساجد.
0: نعم.
1: فأحيانا أنوع ما بين الذهاب إلى المساجد، يعني أذهب مرة، لكن أنا مركز على مسجد واحد، لكن أحيانا أغير، يعني أذهب إلى
0: ما في أي مانع. لك أن تتخير وأن تتنوع، ولك أن تخص مسجد واحد اللي بترتاح فيه صلي فيه، ما في شيء.
1: يعني مش زي ما بعض الناس بجهل أفتوني إنه هذا ترحال إلى المساجد.
0: أعوذ بالله، هذا كلام باطل. هذاك سيدي لا تشد الرحال، هذاك مختلف. هذا كمان أنت في نفس المنطقة المساجد صح؟
1: نعم، أنا متوسط بيتي ما بين المسافة ما بين
0: الدليل أنه لم يوفق إلى الفهم. أين شد الرحال؟ شد الرحال السفر، وهذا له معنى. على كل حال اللي بتفعله صحيح بإذن الله. تفضل سؤالك.
1: السؤال الآخر دكتورنا، أنا سألت لعدة مفسرين لكن ما أعطنيش الجواب. تفضل. اللي يقنع يعني. تفضل. في سورة الكهف عندما تحدث عن الغلام، قال أما الغلام وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما.
0: طيب.
1: لكن في تفسيره لأصحاب الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشده.
0: طيب، إن شاء الله.
1: طبعا إرادتين وإرادة رب العالمين.
0: لا وفي وفي وفي أولى كذلك نسيت فأردت أن أعيبها. الأول أردت بعدين.
1: أنا بحكي على الغلام لقدم.
0: ما هو هي نفس الفكرة. أردت أردنا وأراد ربنا.
1: لهما ربهما.
0: طيب.
1: وفي جوابه عن الجدار قال فأراد ربك.
0: طيب تكرم يا أبا محمد سأجيبك. أشكرك يا سيدي حفظك الله وراك. طيب أخي أحمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
2: الله حيك أخي الشيخ. أنا بيتي في له حديقة خارجية.
0: نعم.
2: وأولادي كبارهم فراحوا جابوا كلب وضعوه في الحديقة الخارجية يعني ربوه في الحديقة الخارجية للبيت. فهل هذا بنطبق عليه انه الكلب هيك صار داخل البيت ولا في الحديقه؟
0: هي العبره مش داخل البيت خارجه. هي العبره من اقتنى كلبا. حديث من اقتنى كلبا. وذاك هذا يعني انك لا تقتني لا داخل البيت ولا خارج البيت. لا يعني انه في الحديقه انه جائز. ما بيجوز تربيه الكلاب ابدا. تخيل ينقص من اجره كل يوم الواحد قيراط. شوف يعني بيستاهل الكلب ان نضيع بحسناتنا نضيعها؟ شو رأيك؟
2: أكيد لا.
0: طيب.
2: أكيد لا.
0: ولذلك إلا إذا في ضرورة واحد في مكان بعيد في مزرعة من باب الحراسة ما عندنا مشكلة. ولذلك بعضهم يستشهد به وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط. طيب ما هم كانوا في برية وكانوا في خلاء وكانوا بحافظ عليهم الكلب. أخي يعني بدك تقنع أبنائك إنه هذا لا يجوز بصراحة. بارك الله فيك.
2: نعم بارك الله.
0: حفظك الله وراك الله يرضى عليك. ولذلك يا كرام يعني الحديث هذا اللي بدأنا في سنوات خدعات إله لازم يسموه لازم الخبر أو لازم الفائدة. يعني ماذا يريد منا عليه السلام؟ مثل حديث لما عائشة كانت تقول كان خلقه القرآن. هي تخبرنا ولا هي تقول لنا كونوا لتكن أخلاقكم قرآنية كما كانت أخلاق النبي خلق القرآن. طيب لما يقول سنوات خدعات إياك أن تخدع، إياك أن تخدع عن دينك عن العلم الصحيح عن عن عن رجالات الحق عمن يستحقون أن يشهروا عمن يستحق أن يحترموا وإياك أن تكون أن تخوض مع الخائضين. يعني هاي قضايا هامة مثل الحديث اللي سأل عنه أخي محمد. الآن واحد يتردد بين عدة مساجد شو الإشكال فيه؟ صلي الفجر هون والظهر هون وطيب ولعله عنده درس هون لكن أفتى واحد هيك بتعجل إنه لا يجوز لا تشد الرحال. ما هو مش فاهم شو معنى شد الرحال. هو شد الرحال لما أطلع من بيتي إلى المسجد شد رحال السفر البعيد. يعني كان يأتي بدابته ويجهزه أو يسافر. ثم هذا الحديث لا يؤخذ على ما يريده بعض الناس حرمة والله الصلاة في المساجد، لكن معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يعني إذا كنت قد شددت الرحل يعني إلى مسجد بعيد، يعني أنت طلعت من عمان للزرقاء من عمان لإربد لتصلي في المسجد، إذا كنت تعتقد أن في هذا المسجد أجرا زائدا هنا وقعت في الخطأ. لأن الأجر الزائد فقط في ثلاثة مساجد، في مكة وفي المدينة وفي القدس فقط. إذا ما معنى الحديث؟ معنى الحديث لمن قصد طلب الأجر. بقول لك الأجر الزائد محصور في المساجد الثلاثة، مكة بمئة ألف، المدينة بألف، والمسجد الأقصى يا بخمسمائة يا بمئتين وخمسين. إنما الآن إذا شددت الرحل طلبا لعلم، طلبا للقاء صديق، طلبا لمناسبة. كم المساجد يعني من أيام سمعنا انه في مسجد بجزء الاموي او كذا انهم ختموا صحيح مسلم قراءة عمل مبارك. هنا لو شددت الرحل حتى تجلس هذا المجلس النبوي المبارك يكون ممتاز. اذا يا جماعة الحديث والله بدا فهم، لا تستعجل بدا فهم. الله يفقهنا وياكم في الدين. يقول اذا سامح الواحد انسان متوفى في اكل الحقوق هل يحاسب متوفى؟ لا طبعا، لا لا لا. إذا إذا إذا إذا سامح الإنسان خلص هنيئا له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. على العكس يعني هنا الرحمة تتبدى وأذلة على المؤمنين إذا سامح الإنسان خلص. إنما ولذلك العلماء وضعوا قاعدة في هذا أن حقوق الله مبنية على المسامحة، يغفر ويعفو ويصفح ويتجاوز، وحقوق العباد مبنية على المشاحة على الطلب على الطلب. فمن سامح خلص انتهى الموضوع. طيب اللي سأل عنه أخي الكريم هو سأل عن أسلوب قرآني فريد في سورة الكهف يعني يدهشنا. فأردت أن أعيبها. الآن أسند الإرادة إلي. لماذا؟ لأنه كان في تعييب للسفينة غير مناسب إطلاقا أدبا إطلاقا على الله. لكن فأردنا هنا يعني هو والعبد الصالح، هو والعبد الصالح يعني العبد الصالح قال فأردنا يعني إرادة مجتمعة إرادة الله وإرادته، على اعتبار إنه فيها جانب يخير، فيها جانب اللي هو قتل الغلام. طيب لكن لما كان بناء الجدار خيرا محض، خير محض، فنسبه إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ولذلك الكرام هذا الأسلوب فظيع، يعني شوفوا في في في كتاب الله ينبي عن هذا، قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت، ما جاب صيغة وإذا مرضني، مع أنها صحيحة لغة لكن غير صحيحة إيمانا وأدبا. فالقرآن يعلمنا الأدب كيف نتعامل. طيب في كان سؤال حول إيجار المنتهي بالتمليك وشروطه، والله هاي من الصيغ اللي صار فيها جدل في السنوات الأخيرة، لكن سأشير إلى بعض المحددات على أن أستفيد إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
10: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
11: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا السؤال القراني واضح، فاردت في عيب فلا ينسب الى الله. في المشهد الثالث، فاراد ربك ان يبلغ خير محض فنسبه الى الله. القصه الوسطى فيها جانبان، في جانب ازهاق الروح لهذا الطفل بتحمله من فعله بامر الله هو الخضر العبد الصالح، وابداله رحمه لله تعالى. ذلك فأردنا، يعني هاي من تخريجات المفسرين. الإيجار منتهي بالتمليك، صار فيها جدل، ولكن استقر الوضع على قبول المصارف الإسلامية لها، ولكن ضمن شروط أن يكون هناك عقدان، عقد إيجارة وعقد هبة منفصلة، وأن لا يكون فيه شروط مخالفة للشرع، ولا يكون، بس انتبهوا شوي إلى قضية تثبيت سعر الفوائد، هاي بدها انتبه شوي، لأنه هاي الحقيقة متعلقة أحيانا في البنوك المركزية. انتبه، وبدو الإنسان يدرس دراسة قانونية وشرعية، هل فيها شرط مخالف أم لا. طيب، كان في سؤال هنا، لدى بعض الناس مفهوم بأن الله قد يعاقب الابن بالأمراض والابتلاء بفعل أبيه. طيب، سأكون مع هذا السؤال المهم، لكن بعد هذا الاتصال الكريم. أخت إيلاء، تفضلي، هيك الاسم صح؟ إيلاء ولا آلاء؟ طيب، إذن سؤاله أنه هل ممكن أن يعاقب الأبناء بالأمراض والابتلاء بفعل أب من ربا؟ الحقيقة هاي القضية بشوية تفصيل. ربنا قال في كتابه المحكم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعاقب إنسان بفعل إنسان قولا واحدا، ولكن قد يتأثر. التأثر لعله من باب حديث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأثر يعني مثلا مجرد أنه الأب، على الأمثلة اللي ذكرها، أنه واحد سرق، افرض الأب سرق وبعدين حبس، ألن يؤثر حبسه على العائلة، على زوجته أولاده وبناته؟ معاناة ومرار وتعب واحتياج، تأثر. أما أن يحاسب عنه، لا، قولا واحدا. ولذلك الآية واضحة المعالم، والحديث النبوي حتى قال: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. هي المسؤولية الفردية، لكن قد يتأثر. طب اليوم شوفوا فعل الفوضى اللي تكلمنا في الحديث الأول، سنوات خدعات، أليس أغلب الناس والمجتمعات أليسوا متأثرين بسنوات الخدعات؟ هم ما فعلوا الخدع لكنهم تأثروا به، لكن هناك فوضى اقتصادية، فوضى عبثية، فوضى بالفكر، فوضى بالتدمير الممنهج الآن من الصهاينة على مرأة من الأمة، والأمة مشغولة بقضاياها، هذه حالة فوضى. طيب، المسؤول عنه سيحاسب أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال، لكن ألم يصل هذا الأثر إلى كل الأفراد وهكذا الآباء والأبناء؟ يصل الأثر، لكن العقاب على من فعل المنكر، والله أعلم. قل: في كتاب قرأته بأنه في الإسلام يجوز أخذ الزكاة لخزينة البلد سواء للتعليم، مشاريع، للطب، الدفاع. على كل حال، أخذ الزكاة لخزينة البلد، لا، مش بالبساطة، لا، الزكاة إلها مصارفها، إنما من مصارفها في سبيل الله اللي هو الجهاد. والله الأمة لما تجاهد وأموالها لا تكفي، نعم، تأخذ من أموال الزكاة، إنما الآن ليس كل، ليس بهذه الطريقة. طيب، قول: يوم الجمعة لمن يصلي عند المداخل باب الجامع يكون في متسع بالداخل. على كل حال، كلام صح. الأصل الكرام أن تتقارب الصفوف، والأصل أن يحرص المسلم على أن يصلي في الصفوف الأول، وكان سام يرغب فيها كثيرا ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فمن هذا الباب، إنما إذا والله بده يبحث عن خروج السريع، وبده يبحث عن مكانه تحت مروح وعنده كيف، لا، بدك تغلق الصفوف الأولى، تتعرض للأجر العظيم، هذا هو الواجب. يعني ما بعرف الأسئلة، هل سماع الأغاني بالكبائر؟ لا، ليست بالكبائر، الكبائر مختلف، لكن أولا ما هي الأغاني اللي بتسمع؟ والله إذا بتسمع الأغاني التافهة قطعا فيها إثم. إذا بتجتمع اجتماعات للمغنين والمغنيات وعارفين شو ملابس المغني، صار المغني، يعني للأسف وصلنا إلى الزمن تافه سنوات خدعات، المغني لباسه فاضح، الرجل فضلا عن المرأة. طيب، وكيف اللي بيحضروا هذه التفاهات؟ لابسين محتشم وفعلا بعيدين عن بعض، ولا في تقارب وتماس؟ كل مخالفات شرعية. إذا أما إذا أنت في بيتك سمعت إشي مما يسمع من الأشياء الوطنية ذات القيم المقبولة؟ لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يعني مسألة هنا في واللي مش مطمئن ما يسمع. إذا أما متى تكون من الكبائر؟ إذا فيها مخالفات جسيمة، وإذا كان فيها مخالفات، وإذا كان فيها كلام، يعني في بعضها صدقا كلام كفر صدقا، فبدأ انتباه شوي، بل انتباه كثير. كان هنا في سؤال حول شركة الآن والله تأخذ قروضا ربوية وهو محاسب أو مدير مالي، فماذا أفعل في هذا؟ يا جماعة أغلب الشركات تفعل هذا، لكن سأتكلم عن مستقبل حياة البشر، أنه في زمن من لم يأكل الربا أصابه غباره. أنت الآن ما هي حدود مسؤوليتك؟ إذا كنت صاحب قرار فانصح، إذا لم تكن صاحب قرار أنت مضطر أن تعمل، لأنه هذا قرار مش قرارك، قرار صاحب الشركة أو هيئة الإدارة، ما إلك. المهم أن لا يكون منك توصية، ما توصي بهذا، على العكس بدك توصي بخلاف ذلك. طيب كان بتساءل حول حد الخشوع في الصلاة. والله حد الخشوع الحقيقة ما حد بيقدر يضبطه إلا شعور الإنسان الذاتي. يعني بعض الناس ممكن يتأنى في الحركات ركوعا سجودا صحيح، لكن قلبه غافل، هذا غير خاشع. وممكن واحد يعجل بها قليلا ويكون خاشعا. فالخشوع هو عبارة في خشوع الأعضاء، يعني خشوع يعني جلس فاطمأن جالسا، وسجد فاطمأن ساجدا، وركع فاطمأن راكعا، صحيح. لكن الخشوع هذا في حل القلب، يعلمه الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو أن تدخل قلبه الهيبة والرغبة في رحمة الله تعالى، وأن يخاف ذنبه، بهذا المعنى. فهذا يعني هي غاية الغايات، لازم نحاول نصل إليها قدر ما نستطيع. ولكن هل الخشوع حالة موجودة دائما؟ لا، هي تطلب دائما، توجد بفضل من الله. ما وجدت بدك تنتبه، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال عليه الصلاة والسلام. يا جماعة غريب أنه في عصر العلم في ناس يدعون بأنهم يعالجون بالطاقة. هذا كلام طلع كله كلام فارغ، هذا ما له أي معنى، ما في طاقة. وبعض الناس بيقول لك في طاقة إيجابية وطاقة سلبية، كل هذا كلام غير صحيح. وبعضهم واحد من الناس بعد أنه قال الحمام لازم تغلق الحمام، ليش؟ أو الملابس ما تخليها في الحمام، لأنه الملابس خليتها في الحمام حملت طاقة سلبية انتقلت إليك. كل خرافات وراء خرافات. يا جماعة دعوكم من هذا، الدين دين العلم، والقرآن أعطانا بمنهجية فائقة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اليوم أي إنسان يصف لإنسان شيئا من الأغذية حتى ومن العقاقير، إذا لم تدخل في التجربة والمحاولة والملاحظة لا تعتمد. طب كيف هذه القضايا بيحكيها واحد وهو ماشي؟ ما بصح. حتى في زمن احنا كنا يعني احيانا يحذروك من الشاي، بعدين قالوا لك له منافع، يحذروك من القهوه، بعدين صار له منافع. هذه القضايا لا تخضع بكلام الناس، تخضع هاي للمختبر، والمختبر مش الي ولكن لاهل الاختصاص. طيب اخي عبد الرحيم تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يحييك. لو سمحت دكتور، هسه بالنسبة للصلاة مثلا لما نصلي خلف الإمام بعد ما يقرأ سورة الفاتحة.
0: نعم.
1: في ناس مثلا بتقرأ سورة الفاتحة وفي ناس ما بتقرأها.
0: الصلاة جهرية ولا سرية؟
1: نحكي السرية، يعني مثلا أنا قرأ مثلا يعني في البداية قرأ الجهرية عفوا، الجهرية. هل يجوز انه يعني نقرا سوره الفاتحه ولا عادي يعني؟
0: لا، الافضل قراءتها خلف الامام في الجهريه، لانه في حديث ورد من كان له امام فقراءه الامام له قراءه. هذا اللي بيجعل، وذاك هذا من الفقه النبي عليه السلام، انه بعطي اكثر من بعد، ولكن القراءه افضل. قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. فقراءتها افضل خلف الامام في الجهريه، والاستماع يجوز.
1: طيب الشغلة الثانية دكتور، هسه بالنسبة مثلا الصلاة في البيت، علمك يعني احنا في مثلا في فصل الصيف، هل جائز مثلا انه مثلا نصلي مثلا نحكي الفانيلا الشيلة بعد أذق؟
0: هي طلع، هو المطلوب للصلاة ستر العورة، اذا العورة مستورة الصلاة صحيحة. لكن أليست هنالك آداب للصلاة؟
1: أكيد.
0: لقاء الله، أليس لا تأسرك لو إجا واحد جارك أو أنت طلعت تشتري من المحل، بتطلع بهذه الملابس؟
1: أكيد لا،
0: الله أحق أن يستحي منه في حديث. فهي الصلاة صحيحة، ولكن من باب الأدب بدك تلبس ملابس مناسبة للصلاة. ماشي يا عبد الرحيم،
1: جزاك الله خير،
0: أكرمك الله، أشكرك يا سيد، أشكرك. وذاك الكرام النبي عليه السلام علمنا هاي قضية، يعني الحلال والحرام والواجبات وشروط الصلاة، وعلمنا الأدب، قضية الله أحق أن يستحي منه، وذلك هذا من باب الأدب. كان الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم كان يلبس فاخر الثياب إذا أراد أن يصلي من الليل، من باب التعرض لنفحات الله، وهذا ما بيعرفه الإنسان، أي قضية ذوقية عالية طبعا. يسأل ما حكم رسوم الأطفال؟ ما في شيء. هلا رسومات الأطفال إحنا محتاجين لرسامين مسلمين يرسمون لأطفالنا، بدل ما أن نستورد منذ زمن كان ما في إلا استيراد من الغرب ومن الشرق، يعني من أوروبا وأمريكا، وإما من الصين واليابان وكوريا. طيب الحين بدي أنا رسام مسلم بده يعطيني يعني ثقافتي وهويتي، وبصراحة هذا ضروري، ولذلك لا حرج. حتى من فترة كان في فيديو رسومات أطفال وفيها تكلم عن القيام وعن حفظ القرآن، جيد، هذا المطلوب، هذا المطلوب. السؤال عن إبر البوتوكس حرام ولا لا؟ والله يا جماعة هذا مش عارف، النساء يعني يتوسعن فيه كثيرا. الأصل هذا أن يكون أمرا طبيا طارئا تطلب فيه المرأة أو الرجل هذه الخدمة الطبية لما يكون عندها عارض واحتياج. أما والله بس مجرد اشتهاء في هذا العالم، كما قلنا هذا من مظاهر السنوات الخداعات، سنوات الخداعات اللي يتسابق الناس إلى الموضات الخاطئة، وهذا غلط بصراحة. إذن يقتصر فيه على محل الضرورة، والله أعلم. سؤال، هل يجوز السلام، يقصد المصافحة، على عم والدي؟ شو رأيكم؟ هذه قضية لازم ننتبه لك، نعرف الأقارب والأرحام، عم الوالد عمكم، خال الوالد خالكم. إذن إذا هذه الأخت السائلة، هل تجوز المصافحة على عم الوالد؟ نعم، هو عمك، عم والدك عم، وبالمقابل عم أمك عمك، وخال أمك خالك، وهكذا. احفظوا هذا فإنه قانون مهم. كان هنا في سؤال الكرام حول حديث إنه ما معنى يعني والله رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى إنه القدر خلاص كتب وسجل، لكننا لا نعلمه، فبدنا نلتزم بالشريعة في حدود ما أذن الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. إذا السائل حول جملة رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا تعبير النبوي على أن المسألة انتهت وقضي الأمر، لكن من ذا الذي يعلم ماذا كتب له؟ لذلك لما قال عيسى في حديث آخر ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة والنار، قالوا إذن علام العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحد الأخوة كتب كلام طويل ولكن فحوى أنه ما موقف العلماء وكذا في الحفلات الماجنة والنساء محرم. الحفلات الماجنة اختلاط الرجال بالنساء وسخف القول، هذا محرم قول واحد، لا يرضي الله ولا رسوله ولا يرضي المؤمنين ولا الصادقين ولا يليق في بلدنا الطيب، قولا واحدا. كان في هنا سؤال حول قضايا ما يحصل من خلاف بين المذاهب الإسلامية هذه الأيام، في هذه الأيام بالله في جدل يعني في كثير من القضايا، يعني ما تقحوا أنفسكم في قضية السلفية والأشاعرة وكذا، دعوكم هنا اليوم في حالة من الاستقطاب الشديد، في حالة من الأحقاد الداخلية بين الناس غريب. الأصل والله كنت أقرأ في أحد الكتب لابن تيمية القواعد النورانية يتكلم عن فقه تأليف القلوب المسلمين، هذا الفقه غائب موجود ولكنه قليل ويجب أن ندعو إليه. ما معنى فقه تأليف القلوب؟ أنه أي مسألة، وحتى أذكر ذكرها الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، أي مسألة يبحثها الناس تؤدي إلى زيادة الشحناء والبغضاء الأصل أنها لا تفتح مذمومة، وأي مسألة نفتحها ولا تؤدي إلى شقاق ونزاع تقبل. أما ما في داعي، كل يدلي بحجته، واحد بيقول لك أنا الحق وغير الباطل، أنا السنة وغير المبتدع، هو لو كان يعتقد أنه مبطل بضل على بطلانه، لو كان يعتقد أنه مخالف لسنة الرسول بضل مخالف لسنة رسول الله. والله هذا الكلام، لأنه ابن تيمية عاقل وعالم في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام بيقول لا يتعمد عالم من أمة محمد مخالفة رسول الله، لكن ما تتهموا الناس. على كل حال، حديث لا يبولن أحدكم في مغتسلي فإن عامة الوسواس منه، على كل حال طيب، يعني قضية الإنسان بده ينتبه شوي، لأنه مكان الأذى والقذر شيء ومكان الاغتسال والطهر شيء، صحيح بده يبتعد الإنسان عن مكان الأذى حتى ما يبدأ الشيطان يدخل مداخل لعل ماء نجسا تقاطر، لعل ماء، ذلك بده ينتبه الإنسان فعلا إلى محل الطهارة. ولذلك الشيطان، يعني لما قل الوسواس القهري، من أين منشأه؟ من الشيطان. الشيطان الآن يدخل إلى قلب هذا المسلم وهو يصلي وبيبدأ يشككه، هذا يعني شوفوا سيدنا عمر الفقه عند عمر لما نزل عليهم ماء من ميزاب وهم في الطريق، فنادى واحد يا صاحب الميزاب أماؤكم طاهر؟ قال له عمر لا تجبه، الماء طاهر. هذا العلم يقول، بس هنا الإنسان بديب وسيدنا عمر وماشي في مكان جيد، لكن ما تروح لمكان أذى وبعدين تبدأ وساوس الشيطان، هذا كلام صحيح، بدك تحتاط لنفسك أولا حتى لا تقع في المخالفات الشرعية. ما حكم الأم أن تنتقل أن تنقل الشقة الوحيدة إلها من زوجها المتوفى باسم البنات حتى تحرم إخوانه وخواته؟ ما رأيكم؟ يعني تخيل لو إنسان سأل أي واحد قل والله أنا بدي أهرب هذه التركة للبنات لأنه البنات سيرتنا الثلثين ويبقى ثلث للإخوة والأخوات، طبعا في ثمن للزوجة وفي ثلثين فيبقى شيء بسيط للإخوة والأخوات، لما لا يأخذون؟ طب الله تعالى هو الذي أعطاهم ومنحهم فبيهربوا، قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز أبدا. قضية عمل المرأة يا جماعة، يعني رجل يمنع زوجته من العمل وإحدى الأخوات يمنعها فاقترحت أنها تعمل أكل في البيت وتبيع فمنعها من ذلك، فالآن هي تتساءل هل يمكن أن أعمل بالسر في حال غيابه؟ لا لا تعمل، لا بدها تحاول إقناعه، لأنه أكيد رح تستهلك جزءا من أموال البيت وخزين البيت ووقت البيت وغاية أولادها، هذا بده توافق بين الزوجين والله أعلم. طيب أخي محمد، فضل سيدي.
1: الله يحييك يا دكتور.
0: الله يديمك يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: الله يجزيك فضلك دكتور، بدي أسألك في بعض البنوك بتصدر بطاقات ائتمانية، نعم، بيكون من مزايا البطاقات هذه الكاش باك،
0: استرجاع النقدي
1: نعم.
0: طيب
1: فبدنا نسأل عن الحكم.
0: هلا بدي أسأل، هذا من بنوك إسلامية ولا مصارف غير إسلامية؟ مش إسلامية توقع.
1: مصارف غير إسلامية.
0: لا، الأصل عدم التعامل معهم يا سيدي، الله يرضيك. إحنا ألم يقل الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يعني بلاش نسبب لهم مكتسبات مالية وفي عندك بدائل معروضة. يعني إذا الدفع عن طريق البطاقة متوفر في البنوك الإسلامية، فليش الآن أحرص على على على, على هذا وفي تنمية للأموال الربوية؟ أنصح بالابتعاد. بارك الله فيك.
1: وإياك إن شاء الله. طيب دكتور، المبالغ اللي تم الاستفادة منها سابقا من هذا
0: خلص، أنت صرفتها ولا جمعتها؟ يعني أنت كنت تشتري في البطاقة، ولما تبلغ مشترياتك حد معين يرجعوا لك مبلغ معين، صح؟
1: هي على جميع عمليات الشراء صراحة، هي
0: خلص اللي مضى استغفر الله لما مضى وصحح المسار في المستقبل. بارك الله فيك.
1: الله يجزيك.
0: اكرمك الله، شكرا. وذاك يا الكرام، لما نعودنا الى الحديث سنوات خداعات، هذا راح نعود الى، لو جينا بدنا نشرح هذا الحديث راح نشرحه بكامل سعة الحياة. سنوات خداعات على مستوى السياسة العالمية، على مستوى الاقتصاد العالمي، على مستوى سلب اموال الضعفاء، على مستوى في تغول من شركات الأدوية احيانا على المرضى، من ممكن نتكلم حول تغول البنوك على البشر في العالم كله. هي سنوات الخداعات. فسنوات خداعات هي ليست خداعة، هو تعبير بليغ، لكن سنوات خداعة. والخداع من الناس نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه الحقيقة. إذا بدنا ننتبه عن كل هذا الدجل، المهم أن لا نتأثر بالحال. وذلك بعض الناس ممكن يفعل منكر، لماذا؟ قال الناس تفعله. طيب بروح للحفلات الماجنة المحرمة، قال الناس تفعله. أنت أصابتك السنوات الخداعات. أما الآن بدك تنأى بنفسك وتكون على الحق وعلى النهج، وهذا بحاجة إلى دراية، بحاجة إلى ضبط، وبحاجة إلى حساب النفس، وأن يعرف مواقع قدميه إنسان. أنت إلى أين تذهب؟ لا تقول فعل الناس سأفعل فعلهم، لا، بدك تفعل الصواب ولو كنت وحدك. فالموضوع خطير. إذا السنوات الخداعة، ومن السنوات الخداعات هذه الحرب اليوم الموجودة بين المذاهب الإسلامية، وأعداؤنا لا أقول يتفرجون بل يغلون في إضعافنا وفي تقسيمنا، وإحنا مشغولين في حالنا. وتخيل بعض الناس سفة وقزم قضية فلسطين المركزية، وأخذ يعظم قضية أنه كيف تبول إلى هذه الدرجة. هذا ليس الفقه، ليس الفقه. والله إذا كان الفقهاء على هذا المستوى من تسطيح الأفكار ومن الاستهانة بالدماء والأعراض والمقدسات، فقر على الدنيا السلام. فضل الله الأمة فيها خير، فيها علماء وفيها فقهاء وفيها مخلصون وفيها أهل خير وبركة، لكن المطلوب أن لا تخدع. إياك أن تخدع، لأن هذا الزمن من كثرة الخداع يعني أصبح ما في أسهل أن يخدع. وذلك ورد في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا هو التبدل، يكون على نهج ثم يخالف. إذا حديث النبي عليه السلام الكرام فيها جوانب ذكرنا بعضها، فيها إرشادات ماذا نفعل، وفيها جوانب فيها تحذير، هذه لا يستهان بها. تحذير النبي عليه السلام له مكانه من حبه لأمته وللعالم وللبشر، كان يأمرهم بالخير ليفعلوا، كان ينهاهم عن الشر ويحذرهم من الشر حتى يجتنبوه، كما فعل حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الشر. سنوات الخداعات مليئة بالشرور، مليئة بالشرور. تخيل حروب تقام ومصائب تجهز في سبيل بس فوائد مادية للشركات الفلانية والدول الفلانية، ويموت شعوب، ويموت. شوف دمرت بلاد إسلامية وعربية بناء على شهوات بعض الناس. هاي سنوات الخداعات. ومن تمام الخداع أن يقوم ذلك اللي حطم البلد وشرد العباد والبلاد ويتكلم على أنه أبو الوطنية وأبو الخير وأبو البناء والتعمير. على كل حال، إذن الحديث له بعد كثير عميق، بعد حضاري يمكن أن تتكلم فيه في كل الاتجاهات. إنما الآن قضايانا يا كرام هي أن نعرف الحكم الشرعي وأن نلتزم به. يعني اللي بيسمع اليوم أنه ممنوع تهريب التركة حتى لا تحرم بعض الورثة، بده يلتزم. لأن شعار المؤمنين في هذه القضايا سمعنا وأطعنا، بخلاف لا سمح الله صفة المنافقين أو أهل الكتاب الذين يخادعون. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهمي. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرمي، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجمي. ما رنحت عذبات البانري حصبا، وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذل الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأغلاهم وأرقاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فحيا وبيا في حضرة الكلمة.

الدنيا أرى دنياك أفعى، تقلب كل آونة إهابا. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. وأرسل عائلا فيكم يتيما، دنا من ذي الجلال فكان قابا. نبي البر بينه سبيلا، وسن خلاله وهدى الشعاب. وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابا. وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان، إذا لم يتخذك له كتابا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. ضيفنا اليوم ضيف جميل جليل، صديق راق قارئ، إن شئت شاعرا أيضا، الدكتور المعتصم بالله مصطفى دبش، دكتورة في التفسير وعلوم القرآن، وحاصل على لقب مقرئ الأردن للعام 2011، إمام وخطيب في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية، حاصل على الإجازة والإسناد في القراءات العشر الصغرى والكبرى، شارك ممثلا للأردن في أكثر من 12 مسابقة قرآنية دولية نافس فيها على المراكز الثلاثة الأولى، وحصل على المركز الأول عالميا في مسابقة المغرب، مدرب في المقامات الصوتية ومدرب للآئمة والمقرئين، له مؤلف بعنوان التفسير البلاغي للآيات المفتتحة بلفظ الجلالة، وهو رسالة دكتوراه التي نال فيها درجته العلمية. يعني نرحب بك المعتصم بالله، هذا الاسم الجميل دبش، وأنتم آل دبش يعني معروفون ابتداء بعذوبة الصوت يعني وفي رفع الأذان وقراءة القرآن. الشيخ إبراهيم دبش في الأذان معروف في الأذان الموحد
1: رحمة الله عليه.
0: وتحية أيضا لشيخنا شقيقكم الدكتور أحمد دبش أبو يحيى، اللي تعلمنا منه الكثير حقيقة في التفسير والصور الفنية والبلاغية في القرآن الكريم. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله دكتور فريد، وأنا سعيد في هذا البرنامج الطيب. هذا البرنامج منذ نشأته يعني أثار اهتمامي وكنت متابعا له بشتى الضيوف، جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
0: حياك الله دكتورنا. يعني احنا نحب ان نعطر اللقاء ابتداء يعني كما عهدنا يعني بقصيدة شعرية في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أزكى ولا أقطر ولا أزكى ولا أعطر ونحن بين يدي القرآن الكريم في هذه الحلقة أن نفتتح وننثر مسك آيات الله بصوتك الجميل
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

0: حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: طيب الله الأنفاس، ما شاء الله. دكتور معتصم، ذكرنا أنه أنت حاصل على الإجازة والإسناد في القراءات العشر الصغرى والكبرى. إيش يعني الإجازة والإسناد؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن القرآن الكريم وصل إلينا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يخفى على جليل علمكم أن القرآن حفظ لنا بالصدور وحفظ لنا بالسطور. والأصل في حفظ القرآن وإيصاله إلى هذه الأجيال من لدن رسول الله إلى يومنا هذا كان عبر حفظه في الصدور، وكانت السطور تبعا لما حفظ الله عز وجل فيه القرآن في قلوب الرجال. الآن هذا الدين الحنيف مما ميزه الله عز وجل فيه هو الإسناد، بمعنى أن كل ما في هذا الدين من حديث رسول الله ومن متون الفقه الإسلامي ومن متون العقيدة الإسلامية والقرآن على رأس هذه كلها، كله جاء بالتواتر والإسناد جيلا عن جيل، رجال عن رجال، حتى تصل هذه العلوم إلى أصحابها، سواء مؤلفات إلى أصحابها، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم. فلما نقول الإجازة، الأصل أن كل ما يسمى بالإجازة والإسناد هي ما قرأت فيه وعرضت فيه القرآن متقنا على شيخي، وشيخي أجازني بأن أستطيع أن أقرأ وأقرأ القرآن في أي مكان حللت وفي أي قطر نزلت، وكما تعلم عن شيخه عن شيخي. الآن بس تعليق بسيط حول التفريق بين الإجازة والإسناد. جملة من الناس يعني لم يحفظوا القرآن كاملا، وهم منكبين على علم القرآن ويعني نهيمين في هذا الباب ويحبون أن يجازوا في القرآن، فأصبحوا يفرقون بين الختمة التي يختمها الطالب على شيخه نظرا من المصحف بمسمى الإجازة، وفرقوا بينها وبين الإسناد بمن قرأ القرآن على شيخه غيبا عن ظهر قلب.
1: إذن الإسناد مرتبط بالحفظ الغيبي،
2: الأصل هكذا، الأصل هي مصطلح معاصر.
1: طيب أيضا دكتور معتصم، أنت مدرب في المقامات الصوتية ومدرب للأئمة والمقرئين، لنتفق ابتداء أن الصوت الجميل غير المتكلف، غير متكلف الأداء، أكثر وقعا في النفس وفي القلب، ولنتفق أيضا أنه المقصود من القراءة هو التدبر والخشوع وليس الاستمتاع فقط يعني بالصوت. هذا يدخلنا في باب آخر، باب اللي هو جمال الصوت، لنتحدث عن هذا قليلا دكتور، ولعله احنا حلقتنا اصلا في هذا الباب.
2: طيب الحقيقه انه الناس ادخلوا في هذا الحوار والسجال ما ليس فيه، الامر ابسط مما يتكلم فيه الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمله من الاحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب بل ربما وجوب التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الآن هذا كله يدل على استحباب بل ربما وجوب هذا الباب. الآن اتفقنا على جملة من الأمور كما تفضلتم سيدي، أن الصوت الجميل أكثر وقعا في النفس، لذلك شاء الله عز وجل أن يكون القرآن مرتبط بهذا الرابط دون تكلف ودون تغيير فيما ينبغي أن يكون من تجويد ومن الالتزام بالقواعد في القراءات والالتزام بالوقف والابتداء وعدم التغيير والتمطيط أكثر من اللازم. هذا كله ينضبط بالعلم، وهنا من هنا المنطلق، يجب أن ينضبط بالعلم.
1: إذن التغني بالقرآن هو علم.
2: نعم لا شك.
1: طيب دعنا نفرق بشكل سريع بين بعض المصطلحات، يعني عندي التغني بالقرآن، عندي التجويد مثلا دكتور معتصم، عندي أيضا الترتيل، التنغيم سنتحدث فيه بعد قليل ربما، لو التنغيم اللي هو له علاقة باللغة يعني يمكن أساليب اللغة، الاستفهام، الاستنكار، السؤال إلى آخره، لكن هذه المفاهيم اللي لها علاقة بالأداء الصوتي اللي هو التغني، التجويد، الترتيل.
2: القارئ يجب أن يحمل معه منظومة متكاملة حتى يسمى قارئا حقيقيا. هذه المنظومة لا يستغني فيها القارئ عن أي جانب من الجوانب، يجب أن يكون مجودا تجويدا حقيقيا. وعندما نقول تجويد نتكلم بمصطلح التحسين، لما نقول جود الشيء أي حسنه عن أصله الذي يتكلم به، يعني أنا أتكلم بشيء معين، أنا أؤدي أداء معينا، فعندما يقول لي فلان جود لي هذا الأداء بمعنى حسنه. القرآن جيد والقرآن مميز، لكن عندما أضيف إليه القواعد التجويدية الحقيقية بشكلها العلمي السليم،
1: أحكام التجويد تقصد؟
2: أيوة، أحكام التجويد
1: الساكنة والميم الساكنة والمدود. أيوة،
2: هذه كلها ليست التركيب. موجودة من خلال الكلام، يعني أنا الآن أتكلم معك بالعربية الفصحى. أنا لا أمد المدود أربع حركات وست حركات ولازم كلمة مثقل ونون ساكن، إنما هذه زيادات ميز الله عز وجل بها القرآن.
1: تحقيق الأحكام إذن هذا هو التجويد،
2: إخراج الحروف من مخرجها وإعطاؤها حقها ومستحقها.
1: الترتيل له علاقة في ضبط الإيقاع الصوتي دكتور معتصم؟
2: نعم، الترتيل هذا مستمد من قول الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ومن تفسير القرآن بالقرآن قول الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالترتيل من رتل بمعنى تأنى، وبمعنى قرأ القرآن متأنيا غضا لطيفا طريا يوصله إلى ذهن المستمع وقلبه بطريقة لا سرعة فيها ولا استعجال فيها. هكذا أوصل الله عز وجل نبيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، لأن النبي كان يستعجل بعد العرض على جبريل حتى يستوعب ما استطاع من القرآن، فتكفل الله عز وجل له بهذا الحفظ، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: طيب لندخل في التنغيم، يعني لا أدري إذا كنت توافقني أو لا، التنغيم أيضا يعني بمعنى خفض الصوت وارتفاعه أو ورفعه. قال أولم تؤمن قال بلى، هل يجوز أن أقرأها مثلا قال، يعني طبعا يجوز أكيد، ولكن من الأولى؟ قال أولم تؤمن، هل أقرأها بتحقيق الاستفهام حتى يكون المعنى أيضا أكثر وقعا في النفس؟ مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، هذا الأسلوب الدعائي، ألا ينبغي أن نقرأ في بنوع من الدعاء أيضا؟ قال ومن ذريتي، لما نقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، معظم الناس يقرؤونها قال ومن ذريتي، بينما هي استفهامية، قال ومن ذريتي.
2: أيوه،
1: هذا يعني جزء له علاقة في اللغة وأساليب اللغة، توافقني على ذلك؟
2: لا شك أنه هو الفكرة أنه قبل الدخول في ما يسمى بالمقامات ودراسة هذا العلم، قبل ذلك لابد
1: اللغة والتجويد.
2: أيوه، يكون هناك تأثير حقيقي بين المعاني إن صح التعبير اللغوية والبلاغية ومكانه والمعنوية، المعنى التفسير ومكانه من القارئ. الأصل القارئ هو الذي يقرر، عند الاستفهام نقرأ بنمط الاستفهام كما تفضلتم، قال أولم تؤمن،
1: نعم،
2: قال بلى،
1: يا سلام.
2: الحوار بين إبراهيم وقومه، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا، حتى لما يكون في نوع من الاستفهام، على نوع من الاستفهام التعجبي، لما يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وكأنه، وهكذا. الفكرة أن هذه مرحلة تسبق فكرة المقامات والتعلم، المسألة أبسط من هذا. أنا أضرب مثال، شيخ رحمة الله عليه محمد رشاد الشريف كان يتميز في هذا الجانب، الحق يقال، هذا الرجل
1: ما زال معروف أيضا،
2: طبعا الشيخ معروف، لا طبعا، لكن بقول فضيلة الشيخ محمد رحمة الله عليه كان يتميز في هذا الباب، كنا نصلي خلفه وأكيد صليتم خلفه كثيرا، كان يتميز في هذا الباب،
1: طيب،
2: أنه يضع الاستفهام في مكانه والتقرير في مكانه وهكذا.
1: الله الله، سنعود إلى هذا الحديث الشيق بالتأكيد، لكن بعد هذا الفاصل، نحن قريبون منكم أعزائي فلا تذهبوا بعيدا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا مع الدكتور المعتصم بالله دبش. حياك الله مرة ثانية صديقنا ودكتورنا العزيز.
1: الله يكرمكم.
0: كنا نتحدث عن التغني، الحزن، الفرح، القوة، الرحمة، هذه المعاني، التدبر، الخشوع، الدعاء، المناجاة، كل هذه المعاني دكتور معتصم موجودة في القرآن بكثرة. فهل يعني ينبغي أن نقرأ كل هذه المعاني المختلفة والمتباينة كثيرا بنسق واحد صوتي، أم أن الأولى أن نحاول أن ندرب أنفسنا لكي نقترب من مفهوم يسميه علمائنا الأقدمون المعنى والمغنى؟
1: انطلاقا مما ذكرنا قبل الفاصل حول قضية أن المرحلة الأولى التي ينبغي أو الثانية التي ينبغي أن يمر فيها القارئ بعد تعلمه لقواعد التلاوة والتجويد أن يتدبر المعنى، فالأصل بعد تدبر المعنى أن أخرج بما تفضلتم به في مسألة أنه أنا أفرق بين آية المناجاة عن آية الحزن، عن آية الفرح والاستبشار، عن آية الاستفهام وهكذا. هذا كله يخدمه كما ذكرنا العلم. العلم بمعنى أن هذا باب كيف أتغنى بالقرآن وكيف أحسن استماع وأداء القرآن، هذا علم يدرس الآن بعيدا عن ما يدخل فيه من الموسيقى وغير ذلك. لا، نتكلم عن أفضل وأجمل آلة موسيقية في الكون وهي حنجرة الإنسان وذاكرته. الذاكرة مع الحنجرة تجعل من المقامات التي أدخلها الناس في أبواب ليست فيها أن تجعل منها أداة يستحضرها القارئ متى شاء ويوظفها في آيات القرآن الكريم إن أذنت لي.
0: طبعاً.
1: بمثال
0: طبعاً.
1: لما نقول الآن مثلا الآيات مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم أو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولما يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من وراء هذا التصوير الذي يبين لك شناعة المآل والمشهد الذي سيؤول إليه هؤلاء.
0: نعم.
1: فأنت تقول فرضا على مقام الصبا الحزن وهذا الشجن أو هذا التصوير المشهد بهذه الدقة، تقول مثلا على سبيل المثال
0: يحتاج هذا المشهد إلى حزن أم يحتاج إلى قوة مثلا؟
1: لا، نحن كقراء أو أي إنسان يقرأ القرآن هو حزين لحال هؤلاء. فنحن نتكلم بلسان من يقرأ.
0: نعم.
1: فنقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه

0: تخيل هذه الآيات إن نقرأها بمقام العجم مثلا، مقام العجم ذا الفرح وذا السرور. صاحب الذائقة يدرك أنه هون في صار فرق شاسع. نقول مثلا يتجرعه ولا يكاد يسيغ.
1: فرق كبير. طبعاً, طبعاً, طبعا.
0: الآن نحن لا نتكلم عن الوجوب الشرعي في هذا.
1: قال يا أبت قال يا أسف على يوسف وبيضت على عيناه. أيوة.
0: نحن لا نتكلم عن الإلزام والوجوب الشرعي.
1: نعم.
0: نتكلم عن الوجوب الذوقي الآن.
1: نعم.
0: لابد أن يعني أنا أعتبر أهل القرآن والتلاوة القرآن هي أحق الناس في مثل هذا العلم وتوظيفه في القرآن والآيات هم أهل القرآن. القرآن يستحق.
1: دكتورنا يبدو معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الجرمي. طيب ننتظر قليلا. طيب احنا نريد ايضا امثلة اخرى. يعني في عندنا مقامات غير الصبا، في مقامات تتميز بالقوة مثلا، في مقامات تتميز بالعاطفة. موجود معنا الشيخ. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
2: سلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
1: شيخنا دكتورنا الدكتور إبراهيم الجرمي، حياك الله وأسعد الله مساءك بكل خير.
2: أنا حي ضيفك الدكتور معتصم صديق.
0: حياكم الله دكتور، أنت شيخنا وأستاذنا.
2: حياكم الله
1: دكتور إبراهيم. حبيبنا، في بعض القراء يبالغون في الأداء القرآني المنغم أو النغمي، فهذه المبالغة قادت كثير من المشايخ إلى يعني كراهية إنجاز التعبير أو اتخاذ موقف من فكرة التغني بالقرآن الكريم. ما رأي الشرع في هذا شيخ إبراهيم؟
2: والله الحقيقة فيما فهمنا من كتاب الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة.
1: نعم.
2: الاعتدال دائما حقيقة هو الأصوب، ولذلك حتى في عالمكم في عالم الشعر.
1: نعم.
2: يعني المبالغة في المحسنات اللفظية انتقد عليها أبو تمام،
1: تفسده. نعم
2: حقيقة، وكذلك في القرآن. القرآن هو بذاته جمال، بذاته تصوير جرس يعني نغمي غاية في الإعجاز، فهو فقط بحاجة إلى روح يقرأ بما آتاه الله تعالى من ملكات صوتية بصوت معبر عن المعنى، وهذا القدر يكفي من غير تكلف. ولكن الدراسة العلمية للنغمات كويسة بعد إتقان التجويد والقراءات.
1: نعم.
2: ويأخذ منها يعني ما يعبر عن معنى، ليس بالضرورة للمقرئ أن يستوعب النغمات كلها في التلاوة الواحدة. هنا بصير في نطنة تصنية وفرلكة مكشوفة وواضحة المعالم، لكن القراءة تتطلب مقامين. نقرأ أحيانا التلاوة تتطلب مقطع واحد، مقام واحد مثلا حزين أو فرح أو فيه عظمة وجلال، هذا القدر يكفي. الحقيقة بالتجربة يظهر كلما كان الإنسان منسجما مع فطرته كان أجمل للقارئ وأجلب للخشوع وأحسن في حس السامع، وكلما كانت المبالغة كلما كان يعني عدم التذوق. هذا أمر ملاحظ كلنا جربناه في بداية التعلم. فكر واحد أنه الكثرة والوفرة أحسن، بل هذا الكلام غير صحيح. يقرأ بالروح، لذلك لحون العرب كانت مطبوعة وفق السليقة العربية، لا يتكلفون. الدراسة الحقيقة النظرية جيدة تؤكد وتؤطر الناحية العملية، ولكن المبالغة خطأ ومعيب في علم القراءات.
1: يعني لحبرته لك تحبيرة دكتور.
2: تحبير سيدي اللي قاله لأبو موسى، ما هو؟ احنا في المدارس في الطفولة درسنا وكنا نكتب في الخط الفاهي، خط الرصاص الفاهي. الأستاذ كان يكون معه قلم كوبيا، وجزء أطفالنا اليوم أولادنا ما يعرفوهوش، قلم الكوبيا الحاد اللي هو الأزرق الصارخ، فيأتي الأستاذ فيكتب على الخط الفاهي فتتضح الحروف. بعض الناس تقول مثلا إن هذا القرآن كذا، لكن إن هذا القرآن، التفخيم الكامل، الترقيق الكامل، التحقيق الكامل، هذا هو التحبير، إيضاح الحروف بصفاتها المعتبرة شرعا.
1: لكن دكتورنا يعني الحديث واضح وفيه تشديد الحقيقة، ليس منا يعني من لم يتغنى بالقرآن.
2: ف... صحيح.
1: والتغني التغني يعني، هل سؤال دكتور، هل مطلوب من القراء أو أئمة المساجد أنه مثلا يلجوا إلى السماع إلى من هم أفضل منهم صوتا؟ أنا أتكلم عن المشايخ اللي يعني لم يمنحوا صوتا يعني شجيا وجميلا، ماذا سيفعلون على اعتبار أنهم يؤثرون حقيقة في القراء يعني في المصلين إيجابا أو سلبا؟ يعني أنا حين أصلي عند أو خلف إمام يعني صاحب صوت جميل حقيقة أتأثر وصلاتي كلها تتغير. هل يكتفي الإمام بأن يقول أن هذه إمكانية صوتي، أم أن عليه أن يحسن ويجود أداء الصوت من أجل على الأقل المستمعين والمصلين؟
2: النبي الكريم لما ألقي إليه الأذان قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيده القرآن حسنا. فبهذا المعنى من أراد أن يكون ذا قراءة مؤثرة معلمة نموذجية بده تكتمل فيه ملكات القارئ الكامل، الصوت والأداء والإتقان والحفظ. أما الآن كما في عصرنا أنه فرض أئمة يعينون بده يجتهد فيما يمكنه وهو دراسة أحكام التجويد. أورد ابن الجزري في كتابه غاية النهاية عن بعض القراء وذكر أحد شيوخه أنه لم يكن صاحب صوت جميل، ولكنه لمهارته في الأداء وإتقان الحروف كان الناس يتهافتون عليه. وهذا أمر ملاحظ، وأكيد دكتور معتصم يعرف ذلك. بعض الناس صوته محدود القدرات ولكنه واضح العبارة، واضح المعالم في الأداء، فهذا يقع الخشوع في قلوب الناس. يعني سبحان الله، نعم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. المقرئ غير القارئ غير الإنسان المؤدي، حتى في علم الإنشاد وعلم الغناء في مؤدي، نعم. في إنسان مطرب وفي فنان، ففي مقرئ كامل، وفي ناس متوسطون وفي ناس ضعف لا أقل. يمكنك إتقان الحروف ياخذ دروسها، ولم أجد في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أما نعم. يظل القائل مقرئ الإمام وهو يعني لا يتقن الحروف ولا يؤدي، يكون هذا في عيب. الصوت ملكة من الله، ممكن أن تحسن بالتعلم قليلا،
1: والاستماع دكتور أيضا ربما الاستماع، يعني أنا أعرف أن مثلا الشيخ سعد الغامدي صوته قريب من صوتي، أستطيع أن أقلده أو أحاكي أداءه، فمع الوقت يتحسن أدائي حقيقة يعني.
2: والله أنا بفضل الله من الطفولة وأنا استمع للقراء، بعتبر أنا كل سماع للقارئ خاصة الكبار أنه هذا درس في الحفظ، تراجع صوت، درس في التجويد، درس في لقف الافتداء، درس في الملكات الصوتية. وكل واحد أحسنت يقلد، يعني إياك تروح للبهديمي وصوتك طبقته منخفضة بتموت حالك. عبد الباسط صعب، محمد رفعت صعب صعب للغاية. روح لإنسان صوته قريب من صوتك نفس الطبقة وقلد، ثم انعتق بداية التقليد، ثم ينعتق من التقليد إلى أسلوبه الخاص.
1: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك دكتورنا دكتور إبراهيم الجرمي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة، شكرا لك سيد.
2: حضرك الله.
1: دكتور معتصم حياك الله من جديد. خلينا إذا الفكرة صارت واضحة. يعني أنا استمعت إلى بعض القراء المصريين القدماء يعني يعني بطريقة الحقيقة أحيانا مسفة من الجمهور، بقول للشيخ من شدة يعني الطرب فكر حاله في حفلة، يعني قوله يخرب بيت أمك يا شيخ من كثر ما صابته حالة يعني هستيريا صوتية. يعني هذه المبالغات مرفوضة قولا واحدا. نرجع يا مولانا لفكرة المقامات وما تحمل من عواطف وأحاسيس.
0: طيب كما تفضل شيخنا قبل قليل حول موضوع أنه لابد بعد أن يقرأ القرآن بروح أن يضبط هذا الكلام بنوع من تعلم النغمات، وكما ذكرت قبل قليل إنه هذه علم المقامات يعين على تفهيم القرآن. الفكرة إنه إحنا الآن نتكلم عن مجتمعنا الآن الضيق هنا، عندي نقد بسيط وهو أننا في هذا المجتمع نفتقر إلى فكرة السماع. السماع بالنسبة لنا لم يعد أمر ذا قيمة. الأصل يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذه كلها أدلة على أهمية السماع. هذه الأذن تشتاق إلى السماع ذا الذوق العالي. إحنا عندنا في المجتمع هنا فكرة السماع يعني مضيقة عبر الغناء وما شابه. الأصل أن يكون هناك مجالس سماع لكتاب الله تحفظ هيبة القرآن.
1: جميل. إحنا عشان وقتنا ضيق دكتور معتصم حابين نأخذ أمثلة.
0: تمام. أنا بس انطلاقا من هذا هو اللي بحكي فيه, اللي هو فكرة إنه هذه المقامات
1: نحكي لسه عن المدارس
0: النغمية نتعلم فيها, نتعلمها من أجل أن نسقطها على الآيات.
1: جميل.
0: الأمثلة كثيرة, زي مثال الصبا والعجم اللي ذكرنا. عندنا على سبيل المثال لما نأتي إلى السرد القصصي مثلا, السرد القصصي سيما في القصص الطويلة بيكون في بعض المقامات مثل مقام العجم مثلا, مثل مقام الرست. هذا يسرع استحضار الصور القصصية لدى المستمع.
1: جميل.
0: يعني لما نقول على سبيل المثال, لما نقول
1: بعد أعوذ بالله,
0: من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, واتل عليهم نبأ إبراهيم

0: الآن هو في حالة من الحزن على من يخاطبهم.
1: عجب.
0: يعني سيفلتون من يده إلى النار. فقال

0: أجابوا مباشرة،
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
0: رد عليهم العجم، رد عليهم كذلك بالصبر.
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: وهكذا. الفكرة أنه بدنا نستحضر المشهد ونصور هذا المشهد للمستمع.
2: طبعا لن يستطيع كثير من القراء تنقل كما فعلت يعني أنت الآن، ولكن الاستماع يعينه على ذلك. صحيح. يصبح التنقل هذا فطريا. صحيح. وذوقيا. طيب نأخذ على الحجاز مثلا، حجاز حزين أو أو أو نهاوند.
0: نهاوند للعاطفة والمناجاة. يعني لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: الله. طيب قبل ما نروح للفاصل الثاني معلش حاب أسمع مثلا إشي قوي يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
1: خلينا
0: أو أعطيني أمثلة
1: خلينا بمثالنا
0: يلا.
1: ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. الآن ينتقل الحوار أو ينتقل المشهد إلى ولا تحسبن الله غافلا فننتقل من النهوان فرضا إلى مقام الرست نقول
0: قوي اللي هو
1: بتمزل اللي هو المقام القوي نعم
0: والطرب أيضا

0: الظالمون.
1: هذا الرد.
0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: طيب الله الأنفاس، وإلى فاصل إعلاني ثان ثم نعود إليكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم إعلانك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد في هذا الحديث البارع الماتع الرائع مع الرائع الدكتور المعتصم بالله دبش. دكتور، يعني قبل ما ننتقل للفقرة المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة يعني الحديث عن المدارس، مدارس التلاوة في عالمنا العربي، يعني لابد أن نوازن بين الإتقان الصوتي والخشوع، لأنه إحنا التدبر هو المقصود بقراءة القرآن الكريم. كيف ممكن فعلا أن نوازن بين هذا وهذا؟
1: الأصل أن المادة التي ينطلق منها القارئ هي مسائل القلب وحضوره والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن لا يتبع هواه في القراءة. هذا القرآن متين، الله لا يعطيه ولا يمن به إلا على من يعطيه حقه. الأصل أن هذه التلاوة لا تصدر إلا من قلب حاضر. قبل كل ما نتكلم به إخلاص النية، إنما الأعمال بالنيات، وأن هذا الإخلاص هو اللبنة الأساسية التي ينطلق منها قارئ القرآن مهما كان. فالتلاوة بحضور القلب هي المرحلة الأولى والأساسية التي يأتي كل ما بعدها تكبيرا،
0: بغض النظر عن الصوت وجمال الصوت، لأنه كثير من العجائز والأمهات والأمهين،
1: لا كما تفضل شيخنا قبل قليل، أنه نعرف كثير من القراء عاشوا وماتوا ولا يعرفوا من المقامات شيئا، لكن وصلوا إلى الناس بحضور قلوبهم.
0: يعني أقول مثلا الشيخ علي جابر مثلا رحمه الله، أو الشيخ الحذيفي، أئمة الحرم،
1: أو الشيخ الخياط،
0: يعني الشيخ الخياط لسه أصوات بس في أصوات عادية تشعرها لكن فيها روح.
1: نعم،
0: الحمد لله رب العالمين، يعني صوت عادي، ولكن شيخ علي جابر، ولكن في روح حاضرة على مدار الأزمنة. يعني بنسمع احنا واحنا صغار، يعني بالثمانينات. طيب، المدارس النغمية أو مدارس الترتيل في عالمنا العربي، نبدأ في مصر مثلا دكتور معتصم.
1: الحضارة الإسلامية كل حضارة ممتدة في التاريخ ولها جذور، كان لها مدرسة خاصة في تلاوة القرآن، سيما المناطق التي دخلها الإسلام مبكرا. المدرسة المصرية مدرسة رائدة، والقرآن كما قيل قرئ في مصر، بمعنى سادات القراءات وسادات الأنغام وسادات التلاوة الصحيحة. طبعا لا نتكلم عن أهل الشطط وأهل المبالغات، نحن نتكلم عن المنضبطين. الحقيقة مصر أنجبت لنا قراء نقتات على فتاتهم إلى اليوم.
0: نعم.
1: لما تتكلم الشيخ محمد صديق المنشاوي،
0: الله،
1: بكل تلاواته، لما تتكلم الشيخ محمد رفعت الجيل الأول، الشيخ علي محمود، والجيل الثاني الشيخ المنشاوي والشيخ البهتيمي والشيخ مصطفى اسماعيل، هؤلاء كلهم مدارس حقيقية لها شخصيتها التي لا تنكر، وكل من قرأ بعدهم على نمطهم كانوا عيال عليهم الحقيقة.
0: الكثير من أئمة الحرم سابقا قبل 100 سنة تقريبا كانوا، نعم، مصريين.
1: نعم نعم، أنا عدت من العمرة قبل أيام، فكنت مع أحد الإخوة السعوديين الباحثين في التاريخ، فقال فعلا الحرمين كان قبل 100 عام الذين يؤمون في الحرمين هم من أهل مصر.
0: حاولت تقلد أحد الأعلام القراءة المصرية دكتور؟
1: والله في الصغر كنا، يعني ما في
0: قارئ ممكن نسمع مثلا،
1: يعني الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أضعه على رأس القائمة
0: فيه،
1: وكلهم قراء خير. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك

0: فرغب على النهواند يا شيخ العشاوي رحمة الله عليه. طيب بعد المدرسة المصرية ماذا يلفتك من القراءات؟
1: الحقيقة
0: العراقي الشامي.
1: المدرسة العراقية صحيح لها أيضا السبق في هذا المضمار بعيدا عن بعض المؤاخذات الحقيقة في مسألة التمطيط وما شابه.
0: ومقام اللامي هذا العراقي.
1: لا المقامات العراقية كثيرة جدا. اللامي هو أشهرها عندنا لسهولة أدائه عندنا. لكن عندك الدشت وعندك المخالف وعندك اللامي وغيره كلها هذه مقامات منشأها من بلاد الرافدين الحقيقة.
0: يا سلام.
1: نعم منشأها وقرئ عليها. والجميل من بعض الأئمة اليوم والقراء يوظفون هذه المقامات التي اشتهرت هناك على الألسن الشامية والألسن المصرية والحجازية الحقيقة. من المدارس كذلك سيدي المدرسة الحجازية. المقامات الحجازية مقامات قائمة بذاتها. يعني.
0: حجاز مكة المدينة.
1: نعم.
0: ولا تقصد النجدية لربما أيضا.
1: هسه هو التقسيم الجغرافي هذا لكن هو امتد هذا النمط على كل تلك المنطقة. لكن هو أكيد منشأه كان من المدينة والحجاز المدينة مرورا إلى هذه المدرسة وفيها مقامات مثل البنجوكا مثل الحراب مثل الركبي مثل الدقة. هذه كلها مقامات حجازية أصلية منبثقة
0: على علاقة بثقافة المجسات بالمناسبة.
1: نعم صحيح.
0: لكن في نجد في الحرم يعني تجد أنه معظم القراءات على الرصد مثلا شيخ علي جابر شيخ
1: الحليفي. لأنه يبدو لي في بسيطة. الحرم ينضبطون في قضية أنه أن يسمعوا القرآن الشيء الناس يسمعوا الناس الشيء المعتدل
0: الأداء
1: المعتدل. بجوز بعض لا يستسيغ هذا النمط. ولا المدرسة الحجازية مدرسة متكاملة. يعني
0: إيش عندنا في الأردن دكتور معتصم؟
1: الأردن الحقيقة ولادة. يعني أنا في كل سنة يعني يتواصل معي وأتواصل أنا مع بعض الإخوة القراء. في البداية كان هناك قراء في الأردن الحقيقة كان لهم اليد الطولة في هذا الجانب. أسسوا لمدرسة طيبة ذكرنا قبل قليل سيدنا الشيخ محمد رشاد الشريف
0: رحمه الله. نعم.
1: كذلك كان سيدنا الشيخ كامل اللالة والله يطول بعمره ويشافيه ويعافيه الشيخ حمدي مصطفى. كذلك برضو اللي هو رحمة الله عليه وهذا كان الحقيقة علم من أعلام القراءة وهذا قارئ عالمي وأهل الأردن معظمهم لا يعرفه.
0: لعلك تتحدث عن أبو شوشة؟
1: نعم شيخ أحمد فايز أبو شوشة. نعم.
0: يا سلام.
1: وهذا اختبرنا عندما دخلنا الإذاعة كان عمري 22 سنة.
0: الله.
1: فلما خضعت للامتحان حكالي شوي بدك فت عدس تاع السنة الجاي. فأجيت السنة الجاي حكالي ممتاز.
0: أجواء قراءة القرآن قبيل الغروب في رمضان
1: والصغار. نعم نعم.
0: كان عظيم يعني.
1: والحقيقة أبدعوا في الأردن في القراءة وأبدعوا جيدا في الأذان. اللي هو عندنا نمط هنا مأخوذ من الشام طبعا اللي هو نمط التذكير
0: قبل الأذان.
1: أيوة قبل الأذان. كان في رمضان في سحر رمضان وحتى في الغروب في رمضان.
0: من أهم المؤذنين تراهم
1: والله أنا أول شيء كان عمي رحمة الله عليه
0: الشيخ إبراهيم دبش.
1: أيوة هو أول مؤذن الموحد. الشيخ كامل لا استلم الموحد فترة كان رحمة.
0: قدرت تقلد أذان الشيخ إبراهيم دبش عمك ولو في فقرة بسيطة ماشي. يعني
1: حي على الصلاة حي على

0: الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كذلك كان الشيخ إبراهيم الصالحي كذلك كان من الرعي الأول الشيخ السمهوري رحمة الله عليه
0: رحمه الله.
1: هذا كان مدرسة متفردة بالأذان، كان يجمع في كل جمله اللحنية في الأذان والتذكير بين الرست والنهوند في جملة واحدة.
0: أفلح من قال لا إله إلا الله. هذا بتذكر يا سلام،
1: كان يؤذن بالنهوند
0: يا سلام.
1: والأردن القراء في الأردن ما كان يعرف النهوند بصدق، كان الكل على الرست وعلى البياض. هو كان أتى بالنهوند في الوقت الذي لم يكن فيه نهوند هون عند المقرئين، حتى أذانه كان يقول يعني شوف هذه الجملة لتوظف اليوم مع التقنيات الحديثة. شوف كان يقول

0: الله أكبر.
1: الله.
0: هذه الجملة، وطبعا له أذان موجود، أنا وجدته قبل فترة مش عارف مين منزله على اليوتيوب، من أذاناته طبعا حسنين عليه، شيء من أبدع ما يكون لما كان يختم الأذان وصلي اللهم على.
1: أيوة أيوة، سمعنا سمعنا.

0: شاء
1: الله متعك الله بالصحة والعافية كما متعتنا دكتور. في مطالبات من الجاليري، ماش بعرف انه مش ضايل غير دقيقة، بس في مطالبات انه نسمع منك مقطع من أنشودة دكتور معتصم.
0: يلا
1: وانت المنشد يعني
0: نختم به، هذه لك وللجاليري كمان. طيب

فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله. بالفعل شرمة تصميم اليوم احنا يعني امام او في وسط حديقة غناء مليئة بالجمال

0: الحمد لله أنه استطعنا على الأقل أن نخرج بخلاصة واضحة. وأنتم أعزائي المشاهدين نختم هذا اللقاء بهذه الأبيات: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تنطق قبل أن قيلت له بفمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. ولا يسعنا إلا أن نشكر في الجاليري الزملاء الكرام من الهندسة الإذاعية أبو ينال مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق كريم السراوي، وضيف الجاليري محمود سرسك، وأيضا وأنس الجبالي حياك الله يا أنس، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. نلتقي على خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: قيصر. الحديث 1715 عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحديث 1716 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. الحديث 1717 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. الحديث 1718 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث 1719 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث 1720 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. الحديث 1721 عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1722 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1723 عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. الحديث 1724. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث 1725. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1726. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60 بعد 100.
1: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي، والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد، منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة، وإذا قيل له اتق الله كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم، يا الله يكفيه جهنم، هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولبئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. الشرق الأوسط أمام مشهد إقليمي شديد التعقيد، تتقاطع فيه الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية من عودة الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض بالتزامن مع تصعيد حاد بين السعودية والحوثيين، وصولا إلى التحذيرات الأمريكية من احتمال اتساع رقعة المواجهة بسرعة. واللافت أن التصعيد لا يجري في ساحة واحدة، فالهجمات باتجاه الرياض ومنشآت ومواقع حيوية في السعودية تفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز اليمن، خصوصا مع أهمية البحر الأحمر وباب المندب وأمن الطاقة والملاحة الدولية. وفي الوقت نفسه ترفع واشنطن مستوى التحذير لمواطنيها، بينما تظل طبيعة خطواتها المقبلة غير محسومة. والسؤال، هل نحن أمام جبهة جديدة في صراع إقليمي آخذ بالاتساع؟ وهل ستبقى واشنطن في موقع إدارة الأزمة؟ والأهم، من يملك مفاتيح احتواء التصعيد إن وجدت قبل أن يتسع؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. بداية، ما هي دلالات التحذيرات الأمنية الأمريكية اللي رعاياها في دول المنطقة بالتزامن مع عودة ترامب المفاجئة إلى البيت الأبيض وقطع إجازته في كامب ديفيد؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد وللمستمعين الكرام. يعني اليوم يعني السلوك الأمريكي يشير إلى نوايا بالتصعيد ويعني توجيه ضربة للجانب الإيراني، هذا ما توحي به التحركات الدبلوماسية والإعلامية وحتى العسكرية الأمريكية. هناك أيضا عملية تشويش واضحة على يعني الإشارات الاتصالات فوق إيران والعراق، ما يوحي بأن أمريكا تحضر لضربة للجانب الإيراني. هذا التحرك السريع يعني الذي أخذ طابع دعني أقول إعلامي وطابع فيه قدر من الصخب والاستعراض الأمريكي، قد يكون الهدف منه إعطاء يعني مصداقية للخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي الموجه لداخل الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة القادمة وللاجتماعات المتوقعة مع دول الخليج. أمريكا تريد أن تقول أن لديها تحضيرات واستعدادات ولديها الورقة العسكرية لا زالت حاضرة على الطاولة ولم يضعف تأثيرها. هذا واحدة من الأسباب التي تفسر حالة التصعيد، جزء منها أيضا رغبة في إبعاد السعودية عن تركيا وباكستان وعن المنظومة الجديدة الأخذة في التشكل والتي لا زالت تركيا تدافع عنها بقوة. اليوم عندما خرج وزير الخارجية التركي وقال يجب عدم توريط السعودية في الصراع مع إيران، وأننا في منظومة التحالف الثلاثي نعمل على تطويره سريعا، بمعنى أنه قلق من السلوك الأمريكي أن يفضي إلى مزيد من التورط السعودي وإغراقها في الصراع الإقليمي. وهو يرى أن من جهة السعودية هي بالتمسك بهذه المنظومة كمنظومة منافسة لمنظومة التصعيد الأمريكية. أيضا محاولة أمريكية لإبعاد السعودية عن الصين التي اقترحت في اجتماع صلالة أن يكون هناك لقاء وتفاهمات سعودية إيرانية تضم دول الخليج، وهو ما تراجع.
0: سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ حازم، سنتحدث عن هذه النقطة، لكن دعني أشرك معنا أيضا المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. ربما يعني اليوم الأمر كله أو بدأ من ما جرى ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهنا يطرح السؤال، هل بقي للدبلوماسية ساحة أو مساحة بين الإيرانيين والأمريكيين في هذه المرحلة؟
2: يعني معركة لها بعد إقليمي وبعد دولي، وبالتالي هي يعني متشابكة يعني، ولابد يعني أن يكون هناك دور للدبلوماسية. لكن الآن يعني صوت المعركة مرتفع، وهذه ليست المرة الأولى اللي بنشهد فيها مثل هذا التصعيد الأمريكي والصهيوني يعني بالخطاب والتهديد، يعني إلا سنتين يعني على هذا السيناريو يعني كل فترة بتكرر، وتحذيرهم لرعاياهم يعني لا شك بأنه دليل على أنه بتوقع يكون في ردة فعل إيرانية قوية ومؤذية، يعني وهم تأذوا كثير الفترة الماضية. لا نستبعد أنه يكون هناك استهداف مواقع نووية وتصعيد أمريكي، يعني المعركة ما أخذ بعض دولي، وبالتالي بتدخل فيها أطراف دولية، يعني الصين، روسيا، أوروبا بتدخلوا فيها أطراف في الإقليم، لأنه كل الإقليم متضرر من المشروع الأمريكي في منطقتنا من السياسات الأمريكية. يعني لو قارناها بحرب روسيا وأوكرانيا، لو كانت حرب بين دولتين يعني زمان انهتها روسيا، لكن واضح أنها حرب بين روسيا وبين الغرب والنظام الرأسمالي، يعني أو يعني الغرب بقيادة الإمبريالية الأمريكية، لأنه وتسليح، وحكوها الروس يعني بكل صراحة من الأخير إنه هذه حربنا هي مع الغرب بشكل كامل، مع حلف شمال الأطلسي الدعم في الولايات المتحدة. وإيران نفس الشيء، الروس لهم مصلحة، الصينيين لهم مصلحة، الأطراف الإقليمية بتعرف إنه فيما لو نجح المشروع الأمريكي كمان بهذه الخطوة وانكشفت المنطقة أكثر يعني للكيان الصهيوني، الجميع متضرر في المنطقة، شعوب ودول وحكام.
0: طيب
2: يعني بكل تأكيد يعني الآن يعني اللي بتحكم في في في رتم المعركة هو يعني اللي بصعد وبشرك دول وبورط دول، للأسف يعني دول عربية في معاركه اللي ما إلنا مصلحة نهائيا في كل هذا الحروب، والعدونا الأساسي والخطر الواضح، الخطر الرئيسي علينا هو هذا الكيان يعني ومشروعه. ولكن يعني أعتقد إنه الولايات المتحدة أثبتت خلال الفترة الماضية عجزها عن حسم المعركة عسكريا، وبالتالي في النهاية لابد بأنه يكون في يعني طرح سياسي معين. لكن
0: هذه نقطة مهمة، يعني ربما أيضا يجب أن نتوقف عندها أستاذ حازم، يعني ربما هناك تساؤلات حول كيفية أو كيف من الممكن أن تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي مع شروط طهران السبعة، خصوصا ما يتعلق بوقف الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري.
1: يعني حتى اللحظة لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما تقدمه يعني في هذا الجانب، لا تستطيع إخضاع إيران، لا تستطيع حسم المعركة، استخدمت كل ما لديها في جعبتها من حصار اقتصادي، حصار بحري، ضربات جوية، محاولات التدخل البري، كل هذه الأدوات استخدمتها ولم تفلح في تحقيق أي يعني في دفع إيران خطوة إلى الخلف. بالعكس، إيران لازالت توسع من نطاق عملياتها العسكرية والحقت ضررا كبيرا بالنفوذ الأمريكي، يعني وهزت هزة قوية، وهذا كان واضح في طرح موضوع التحالف الثلاثي، طرح موضوع اجتماع صلالة. الآن أمريكا تقاتل لتدافع عن ما تبقى لها من نفوذ، حتى أكون معك واضحا وصريحا. يعني حتى جولة القتال هذه التي تعلن عنها أمريكا، وهذا التضخيم الإعلامي بأن هناك ضربة وأن هناك بيتو، لم تقدم أي قيمة مضافة من الناحية العسكرية لدول المنطقة، بل ستكون ردة الفعل الإيرانية عنيفة مدمرة في الإقليم، وستلحق أضرار كبيرة باقتصاديات دول المنطقة دون أن يكون هناك ترجمة سياسية لهذه الضربة الأمريكية، أو يعني تأثير حقيقي يدفع إيران خطوات إلى الخلف. بالعكس، ستفتح الباب لمزيد من التوريط للدول العربية والكرف الباهظة دون أي نتائج عسكرية، وكل الهدف الأمريكي هي أن تبعد هذه الدول عن المنظومات الآخرة في التشكل، هي منظومة تركيا الباكستانية التي تطرح حلولا معقولة في التعامل مع إيران أو التعامل مع اليمن، أو المنظومة التي تحاول الصين تشكيلها عبر عمان وعبر الإمارات يعني إلى حد ما وقطر، والتي تسمى منظومة يمكن أن نسميها نواتها، هي اجتماع صلالة والذي فشلته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا التحرك الأمريكي ومحاولة مجددا لسحب السعودية بعيدا عن هذه المنظومات وتوريط لها أكثر، بحيث يصعب عليها أن يعني تدخلها في حالة من اللافعلية السياسية. لحد الآن السعودية تستطيع أن تحضر، ولكن توريط السعودية عبر هذا الصخب الإعلامي وعبر أي عملية عسكرية سيلحق أضرار كبيرة بالمملكة العربية السعودية. لذلك أظن أن تصريحات وزير خارجية التركي فيدان هي محاولة استباقية لنزع فتيل هذه الأزمة ولمحاولة احتواء الأداء الأمريكي الذي يهدف إلى توريط المنطقة عبر والدفاع عن النفوذ هي عبر توريط دول المنطقة والإقليم برمته وإحراق الإقليم لي يعني الحفاظ على البقية الباقية من نفوذ أمريكا. أمريكا تفكر بإسرائيل للعلم، لا تفكر بأحد آخر، نفوذها هو إسرائيل. توريط بقية الدول هو لإحراق المنطقة حتى تستطيع أن تتنفس إسرائيل بعيدا عن هذه الأزمة وأن تطبق استراتيجيتها. لذلك هنا مكمن الخطر، أن توريط دول المنطقة فيما بينها عبر ضربات أمريكية لا قيمة لها، لن تقدم أي قيمة مضافة في المعركة، يؤدي إلى إشعال الإقليم فيما بين دول الإقليم وإيران وإشراك حتى وتوريط باكستان وتركيا، وهو ما لا ترغب به هذه الدول. وأيضا يعني حرمان الصين من أي محاولة لأن تكون لاعب سياسي في المنطقة، في حين تتفرغ أمريكا لبناء وتعزيز النفوذ الإسرائيلي شرق المتوسط على حساب الأتراك وعلى حساب دول المنطقة. هذا هو التفكير الأمريكي، وهذا ما تتنبه له الدول مثل باكستان قلقة جدا، تركيا قلقة جدا، دول الخليج
0: وكل اليوم وكل المعطيات تشير إلى ذلك أستاذ حازم. ولذلك يعني ربما كما ذكرت هناك تنبه من قبل باكستان وتركيا، لكن في الوقت المتبقي دعونا يعني نزحف باتجاه الحوثي. سيد شادي، ما الخيارات التي تملكها إدارة الرئيس الأمريكي تجاه الحوثيين في اليمن؟
2: واضح من تجربة الفترة الماضية أنها عاجزة، يعني أمريكا وصلت لطريق مسدود في الموضوع العسكري إلا والله إذا يعني استخدمت أسلحة غير تقليدية، وهذا الحكي راح يشعل المنطقة كلها أكثر وتدفع كل المنطقة ثمنه، وهم بيدفعوا ثمنه والكيان الصهيوني راح يدفع ثمنه. لكن واضح أنه في اليمن يعني بعد آخر تقدم للحوثيين وسيطرتهم على باب المندر أتأزمت الأمور أكثر بالنسبة للولايات المتحدة. يعني شو الولايات المتحدة عندها مشروع في المنطقة يعني بستند وإله تأثير على هيمنتها على المستوى الدولي وتكريس دعامتها للنظام الرأسمالي العالمي وهيمنة ووجودها كقطب وحيد واهتزاز هذا المركز يعني نتيجة صعود القوى الأخرى. فمعروف أن الولايات المتحدة مشروع هذا هيمنة على مثلا منطقتنا على خطوط أنابيب النفط والغاز والمنابع، وبالتالي ما بتستسلم. يعني هو مشروع مستمر لكن تعرض لانتكاسات خلال الفترة الماضية في منطقتنا. يعني اعتقدت هي بعد احتلال العراق في 2003 ان الامور استتبت، وكان تصريح بوش واضح ايامها بعد احتلال العراق بانه يعني مشروع الشرق الاوسط الكبير سينطلق يعني ركيزته هو من العراق، لكنه فشل وتعرض للمقاومه في العراق وبعدين فشل تصاعدت قوى المقاومه في المنطقه وفي لبنان وايران، وفشل مشروعهم لفتره في سوريا. وبالتالي يعني هو مشروع يعني متواصل مستمر له علاقة بمصالح أمريكا يعني تكريس هيمنتها على المستوى العالم، وبالتالي هذا موضوع يعني لن يتوقف، يعني لن يتوقف سعي أمريكا عن أنه تقاتل في سبيل نجاح هذا المشروع واستخدام أدوات مختلفة اقتصادية سياسية عسكرية لتحقيق أهدافه. والآن في هذه المرحلة إن كانت نجحت في جبهات معينة، لكن مثلا في جبهة اليمن يتعرض هذا المشروع الانتكاسي، يعني سيطرة الحوثيين على باب المندب يعني ضربة قوية وهم طبعا شريحة في المجتمع اليمني، يعني بيتم التجيش طائفيا للأسف يعني ضدهم، وكانهم يعني فئة غريبة على اليمن، هم في النهاية يعني أبناء شريحة معينة وعندهم اتجاه معين، وحقيقة يعني سيطرتهم على باب المندب هذه نقطة قوة. عدم استخدامه لغاية الآن لعدم
0: حتى هذه اللحظة، يعني سيد شادي ربما يعني الحوثي لم يصل إلى المبتغى الكامل كما قيل، وفي المقابل الولايات المتحدة تترقب. لكن سيد حازم اليوم هل ما يجري بين الرياض وما بين الحوثيين قابل للاحتواء عبر الوساطة والتفاوض؟ لأن هناك من سأل يعني لماذا حتى هذه اللحظة لا نشاهد ردودا حقيقية فعلية قوية من قبل السعودية تجاه الحوثيين بالرغم من امتلاكهم لترسانة عسكرية هائلة. هل الأمر اليوم قابل للاحتواء عبر الوساطة والتفاوض أم سنشهد أبعادا أخرى؟
1: يعني السؤال له إجابتان أو إجابة بشقين. الشق الأول أن الصراع الدائر الآن في الإقليم وفيما بين القوى الدولية هو على المملكة العربية السعودية وخياراتها المستقبلية. هل ستختار المملكة العربية السعودية اجتماع الصلالة والصين هل ستختار علاقة مع اتفاق مكة أم ستبقى تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية وطائرات F-35 والتحالف مع الجانب الأمريكي وغيرها من اللقاءات التي يعني تحاول أمريكا أن تغري بها السعودية، وتقول أن المنظومة الإقليمية الأمريكية لا زالت حاضرة سواء في اجتماع نيويورك المقبل أو الاجتماعات التي قيل أنها عقدت في ألمانيا؟ الصراع على موقف وخيارات المملكة العربية السعودية قوي جدا بين دول الإقليم وبين القوى الدولية، يحاول الجميع أن يضغط عليها لتختار، والسعودية حتى اللحظة لم تحدد إلى أين ستتجه. هذا الموقف السعودي هو الذي سيحدد المسار السياسي. أعتقد أن المسار الأمريكي هو مسار تهزيمي، مسار لا مخرج منه، مزيد من التهزيم ويعني التفجير للصراعات، وستدفع ثمنه المملكة العربية السعودية إلى أقصى حد. الخيار الأسلم هو الذهاب باتجاه صلالة والبحث عن توافقات حتى للضغط على حركة أنصار الله فيما أن تمارس ضغطا على إيران وعلى الحوثيين، ما دامت السعودية لم تحسم خياراتها ولا زالت تترقب أن تدخلا أمريكيا لصالحها أو ما زالت تراهن على أمريكا. الصين تريد من السعودية أن تراهن عليها فقط. الدول التحالف مكة تريد من السعودية أن تندفع بقوة باتجاه هذا التحالف وأن لا تبقى تراهن على أمريكا وخياراتها الغامضة. كذلك ومن ضمن ذلك أيضا باكستان. إذن الموقع حتى يحدث انفراجة لابد للسعودية أن تقرر، وحتى اللحظة السعودية في حيرة من أمرها، وأمريكا تضغط بقوة تريد أن تورطها أكثر وأكثر عبر ضربات جوية قد تشنها الليلة، ليكون هناك ردة فعل إيرانية عنيفة جدا تفجر الإقليم وتضع السعودية أمام خيارات أشد صعوبة وتبعدها أكثر وأكثر عن الخيارات التي فيها مصلحة لها في المدى القصير في المدى المنظور.
0: نعم سيد شادي بشكل سريع إذا سمحت، هل يمكن أن تتحول الجبهة اليمنية إلى ورقة مباشرة في المواجهة الأمريكية الإيرانية بشكل سريع إذا سمحت؟
2: نعم إذا تصاعدت الأمور يعني بشكل غير مسبوق بكل تأكيد، لكن للآن الحوثيين بيشتغلوا بتوازن، يعني ما فكروا مضيق باب المندب بشكل كامل حتى ما يأثروا على بقية الدول، حتى الحلفاء أمريكا يعني الأوروبيين وكذا بعدهم بيستعملوا هذه الورقة يعني ضمن سقف معين بتوازن بتأني بتدرج، لكن بكل تأكيد في حال حصل يعني تصعيد غير مسبوق من طرف أمريكا هذه راح تكون أحد الأوراق المهمة بكل تأكيد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي شادي مدادنات، الشكر موصول لك أيضا سيد حازم عياد المحلل السياسي. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية ردا على كثير من الشبهات والتساؤلات في نفس الوقت، فإن أحاديث بعض الفتن على عهد الصحابة يستغلها الكثير من المشككين والمثورين للفتن في داخل نسيج المجتمع الإسلامي، وينبشونها بين وقت وآخر لعل الناس ابتعدوا عنها، لم يقرأوا تاريخهم، لم يطلعوا على الوقائع التي حدثت في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم لأقوالهم، فيطعنون بأمنا عائشة، ويطعنون بطلحة والزبير، ويطعنون بعلي، ويطعنون بعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأى المرء فينا رأي العين ما كان واقعا وحاصلا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكى الجميع دون ما شك ولا ريب، وهذا هو الأصل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات العدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر الله لهم جميعا وبهداهم نقتدي. وتذكروا يا الأحبة أنه عندنا مصدر من مصادر التشريع، نعم فيه اختلاف بين أهل العلم أنه فعل الصحابي هل يعد فعل الصحابي حجة نحن ملزمون بالأخذ به أو لا، لتعلم غاليا وعاليا كم قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا الحنيف. فنحن نحبهم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم حملوا الدعوة لنا بعد موته صلى الله عليه وسلم ونشروها في أرجاء المعمورة قاطبة كاملة، وهذا فضل من الله، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرضى عنهم. أيها الأحبة في الله، تحدثت وإياكم عن بدايات موقعة الجمل، وكثير منا كان يتكلم يقول يا شيخ يعني بين من ومن، وهل فعلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا فيما بينهم، وهل فعلا أريقت دماء الصحابة، وهل فعلا ما نسمع أنه ظلم علي أو ظلمت عائشة رضي الله عنها، وهل ما نقرأ في كتب فلان وفلان، لن نذكر أسمائهم حتى لا يرجع لأن كتاباتهم مشوهة ولا يؤخذ بها كتاب معاصرين، للأسف بعضهم درس في مدارس الاستشراق ورجع ليطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم شبهات كثيرة في هذه الواقعة، واقعة الجمل. فطعنوا بأمنا عائشة من جهة، وطعنوا بطلحة والزبير من جهة، وطعنوا بعلي بن أبي طالب من جهة. لكن دعوني ألخص هذا الأمر لننهي بإذن الله تعالى بهذا الوقت الميسور القليل من حلقة اليوم موقعة الجمل، ونحن نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. أولا، قتل ظلما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رقم 3 عثمان بن عفان رضي الله عنهم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن بايع الناس سيدنا أبو بكر. ليش؟ لأن الأمة لا يستقيم أمرها بلا أمير، عشان تعرفوا يعني النبي لم يدفن، بويع في سقيفة بني ساعدة أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، انتهى الموضوع. مات سيدنا أبو بكر، أوصي لعمر رضي الله عن عمر وتسلم الزمام، وبعد عمر يعني الصحابة اتفقوا على 2 من يستلم الخلافة بعد سيدنا عمر، علي بن أبي طالب وعثمان، ولم يعدل بواحد ثاني، قالوا لا نأخذ هذا وهذا، لكن كان الإجماع الأكثر ينصب نحو سيدنا عثمان رضي الله عنه. استلم الخلافة رضي الله عن عثمان، قتل مظلوما كما قلت لكم وسردنا في الحلقة الماضية، وسمع الشواهد سواء كانت مباشرة له أو بالإشارة له، كان يعلم أنه سيقتل مظلوم، وكان منه أن يصبر، مطلوب منه أن يصبر على الابتلاء، لذلك منع الصحابة أن يحرسوا بيته أو أن يقاتلوا الثوار. لأني قلت لكم أيها الأحبة، سيدنا عثمان قتل بموسم حج، بمعنى أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا في مكة المكرمة، فسيدنا عثمان كان عنده قلة قليلة في المدينة، وهو أمير المؤمنين، أمير كل الأمصار والمسؤول عن كل الناس، والذين بايعوه برضاهم أهل الحل والعقد، وهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قتل مظلوما، فلما قتل مظلوما اجتمع في مكة لمقتله، وللأمانة العلمية ترى لا يعلم من قتل عثمان. ليش؟ اجتمع في المدينة 6000 من مصر، من البصرة، من الكوفة، من اليمن، قيل من كل مدينة جاء 600، من البصرة 600، من الكوفة 600، من الشام 600، ومن الأعراب والعبيد.
فاجتمعوا ما بين 6,000 وبعض الروايات يقول 9,000. تخيل 9,000 يدخلوا مدينة

رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان كان عنده خط أحمر أن يريق قطرة دم امرئ مسلم. واحد، منعوه المي، منعوه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقوا باب بيته عليه. حتى أنه لما قتل رضي الله عنه كانت زوجة نائلة رضي الله تعالى عنها موجودة، فلما نزل السيف ليقطع رأس علي وهو يقرأ عثمان بن عفان ليقرأ القرآن، فلما نزل السيف ليقطع رأس عثمان أمير المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، مدت نائلة يدها لعله يعني يميط أو يزيح أو يعدل بالسيف عن رأس عثمان، لكن هوى فقطع أصابعها الأربعة رضي الله عنها زوج عثمان الصحابية الطيبة الصالحة، قطع أصابعها الأربعة وقطع معها رأس عثمان رضي الله عنه. عثمان وسال دمه وكثرت الطعنات، حتى قيل أن أحدهم طعنه 19 طعنة، قال هاي 18 لنفسي و19 قال هذه لله. وقال الراوي والله لو صدق لقال و19 18 لله وهذه لنفسي، لكنهم كانوا أصحاب فتنة وكانوا يتبعون اليهودي عبد الله بن سبأ كما يتبع كثير اليوم من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السبأيون العلمانيين النورانيين، هؤلاء الذين يريدون تدمير أخلاقنا وقيمنا وشبابنا وعفتنا وطهارتنا، تمكين المرأة يعني دمار المرأة وحرية المرأة يعني عري المرأة، ما فهموا كيف أن الإسلام احترمها وقدرها وأنزلها. على كل حال حتى ما أطلع بعيد، تخيل في المدينة على أقل عدد كان 6,000، قتل عثمان وحدث الذي حدث، تولى الخلافة بعدما رفض مرة ومرتين علي بن أبي طالب وقال ليتني مت قبل هذا، والله إني لا أستحي أن أبايع من لأجله بايع الناس لعثمان بن عفان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ولما نادوه يا أمير المؤمنين أول مرة في المسجد، لما نادوه وقبل بالبيعة قال والله وكأن قلبي قد صدع، مش حاب اسمعها، ولسه يعني عثمان وصورة عثمان في في في في ذهني على رضي الله عنهم جميعا. تولى الخلافة علي بن أبي طالب وكان ممن بايعه جميع أهل المدينة، في ناس كانوا بعاد مش حاضرين لكن لم يعترض أحد، حتى أهل الفتنة عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي، هؤلاء أيضا كانوا ممن يريدون علي فالكل كان متفق على خلافة علي بن أبي طالب. دعونا نسلم، استلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه الآن وفد كبير برعاية صاحبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وقالوا له يا علي عجل بالقصاص ممن قتل عثمان، فإننا لن نهدأ ولن تهدأ قلوبنا ولن ننام نوما سويا إلا بعد أن تثأر منهم. لا يعلم أيها الأحبة من قتل عثمان، لا يعلم، لكن في 6,000 في المدينة هم من تمالأوا على قتل عثمان، منهم الأعراب ومنهم العبيد ومنهم بعض أبناء القبائل الكبيرة من اليمن من البصرة من الكوفة من البحرين، ومنهم بعض من يعني غسل دماغه أيضا من أهل المدينة ومكة معهم، فالعدد كبير وجيش المسلمين شغال بالفتوحات إلى آخره، وعلي بن أبي طالب لسه ما استلمنا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام قال أمهلوني حتى تهدأ، فإن هدأت وأمسكت بزمامها أي هدأت الدولة الإسلامية واستقرت أركانها واستقرت أحوالها، أنا لكم عهد علي إني أخذ على طول بالقصاص ممن قتل عثمان. إذن أيها الناس، أيها المستمع الكريم، اعلموا رعاكم الله وغفر الله لكم أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن سار معهم ونهج نهجهم وعلي بن أبي طالب ومن رأى رؤاه كلهم كانوا على اتفاق على القصاص من قتلت عثمان رضي الله عن عثمان. لكن كان الاختلاف بالتوقيت، الاختلاف التوقيت انه سيدنا علي بن ابي طالب قال في عندي 6,000 إلى 9,000 موجودين في المدينه،
أنا إذا أرقت دماء إذا وصل الدم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هؤلاء ستنفر قبائلهم ويأتون للدفاع عنهم. هذا من تميم، هذا من نجد، هذا من الكوفة، هذا من مضر، هذا من مصر. فالموضوع ليس هين. فسيدنا علي بن أبي طالب قال ليس هكذا، اهدوا اصبروا شوي، أعطوني وقت، أخرج هؤلاء من المدينة، أحكم الأمور تمام، بعدين إن شاء الله نقيم القصاص. حقيقة أبا الطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أبوا ذلك، فتركوا المدينة ورحلوا لأمنا عائشة إلى مكة المكرمة يقنعونها ويؤثرون عليها إنه ينبغي أن تخرجي من مكة إلى البصرة، نذهب معا لنؤسس جيش نعين علي بن أبي طالب. شوفوا ما كانوا خارجين على علي بن أبي طالب، هم حقيقة تحركوا دون إذن علي بن أبي طالب، لكن المقصد ما كان الخروج على علي بن أبي طالب ولا كسر كلام علي بن أبي طالب. ذهبوا لأمنا عائشة وقالوا أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يعرفونك ويعظمون قدرك وينزلونك منزلك، فبدنا تكوني معنا، الهدف لنصلح حال الأمة ونقضي على قتلة العثمان. أقنعوها فاقتنعت رضي الله عنها وخرجت معه. صنعوا لها هودج يليق بأم المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لها ولأزواجه، ويعني سافرت معهم حتى وصلوا البصرة، وبالفعل استقبلهم أيما استقبال. تخيلوا اثنين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قاتل معه في بدر وأحد وغيرها، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، وأم المؤمنين أمنا كنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستقبلوهم أهل الفترة وأقاموا. قيل هون في عنا واقعة سميت وقعة الجمل الصغرى، قيل يرويها بعض العلماء والمشايخ. شو وقعة الجمل الصغرى؟ أنه طالب الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والي البصرة في ذاك الوقت وقاضي البصرة قاضي البصرة بأن يخرج لهم بعض من تمالأ على قتل عثمان بن عفان. قيل أتى بستمائة فقتلوهم، أقاموا عليهم الحد وقطعوا رؤوسهم، 600 بالبصرة. فقيل إراقة الدماء الأولى هذه سميت بوقعة الجمل الصغرى. الآن وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، إنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، أمنا عائشة وصلوا البصرة وكونوا جيش. فغضب علي قال ما يكون لحال أمة أن تسير دون أميرها. ما أراد قتالهم، لكن ليش طلعوا؟ لماذا ذهبوا للبصرة؟ لما لم يستأذنوا؟ كنت قد قلت لهم يعني تمهلوا تريثوا لا تتعجلوا. ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بالنقطة الثانية التي خرج من أجلها علي بن أبي طالب ليلتقي مع ساداتنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة، لكن بعد هذا الفاصل انتظروا من الطريق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. واليوم إن شاء الله تعالى نختم حديثنا عن موقعة الجمل، وقد هدأ ما في بالك وأجيب عن كل التساؤلات بل والشبهات التي سمعتها هنا وهناك. أيها الأحبة في الله، خرج طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام وأمنا عائشة رضي الله عنهم، وتوجهوا للبصرة لإقامة جيش يساند علي رضي الله تعالى عنه في إخماد الفتنة ووأدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث 6,000 إلى 9,000 ما بين أعراب وعبيد عرب وقبائل استقروا المدينة، وهم من تمالوا على قتل عثمان رضي الله عن عثمان. والجميع كلا الفريقين، علي وفريقه أمير المؤمنين وطلحة والزبير وأمنا عائشة، هدفهم واحد، القضاء على قتلة عثمان، لا يريدون اقتتالا فيما بينهم. خرج الجيش، سمع سيدنا علي بن أبي طالب بخروجهم فغضب وحزن وقال على ما يخرجون وقد بايعوني، يعني أنا أميرون بايعوني، طب كيف يخرجوا ويذهبوا إلى البصرة دون علمي ويقتلوا 600 كمان، وقيل يعني فر من 600 واحد فقتلوا 599، وأن هذا الذي فر إلى قبيلته وأشعلت النيران والضجيج، ويعني الأمة مالت وهاجت في أمواج الفتنة. علي بن أبي طالب الآن يقتل 600 في البصرة، طب وأنا عندي قتلة عثمان موجودين في المدينة. فخرج رضي الله تعالى عنه يقول لله ذمتي بريئة من أي عبد أو أعرابي أو رجل كان في قبيلته فأتى، يعني اخرجوا اتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعوا لقبائلكم، ارجعوا لأسيادكم، العبيد انتم مش لكم أسياد تخدمونهم، عودوا إليهم، لأنه هذول كانوا عاملين اضطراب وفتنة كبيرة، وهم الذين تمالأوا جميعا على قتل عثمان. عندها تشاور علي بن أبي طالب ورأى أنه ينبغي أن يخرج للكوفة، وبعث مرسال قبل أن يصل الكوفة ليصل البصرة، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أرسله قال اجلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة وسلهم على ما خروجهم، يعني ليش تطلعوا بدون ما تستأذنوا أو كذا. فخرجوا، وخرج القعقاع يسبق علي بن أبي طالب، وخرج سيدنا علي بن أبي طالب حتى مع قتلة عثمان كانوا بجيشه رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة، يعني خرج المسلمين الموجودين من أهل المدينة أصلا وجيش المسلمين، وانضم إليهم قتلة عثمان، لأنه سنأتي إلى فعلهم بعد قليل. الآن تحرك سيدنا علي بن أبي طالب تحرك سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ومنعت أمنا عائشة رضي الله عنها وطلحة بن عبيد الله والزبير من دخول الكوفة، لأن النعمان كان وال قد بايع علي بن أبي طالب، فقال لا أستطيع أن أدخلكم وأنتم تريدون تكوين جيش أو أن تثأروا من قتلة عثمان، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الذي بايعت وهو يريد أن تهدأ الأمور ثم يختص منهم جميعا. قالهم أنا بعتذر. فذهبوا إلى الكوفة واستقبلهم كما قلت يعني كعب بن ثور، وهو قاضي الكوفة وله دور طيب سنأتي له بعد قليل، فاستقبلهم وتجمع حولهم أهل الكوفة، ثم طالب طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة بأن يجمع بالكوفة كل من شارك برأيه أو بإعانة على قتل عثمان، فجمع 600 وتم قتلهم جميعا إلا واحد يقال اسمه حرقوس، ويقال أنه رد إلى أهله وثارت المناطق حول البصرة، وهنا تشابكت الأمور على سيدنا علي بن أبي طالب. يعني من قال لكم أن تقتلوا هؤلاء؟ ليس أوانه وليس هذا وقته، ومعي أنا قتلة عثمان يعني كمان 6,000-7,000، هذا رقم يا إخوان ليس بالهين، ليس قليل. المهم وصل سيدنا القعقاع بن عمرو، جلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام بن عائشة في البصرة، وقال على ما قدمتم؟ لما عصيتم رأي أمير المؤمنين علي؟ قالوا ما عصينا إنما تأولنا. فهو يريد أن يصبر حتى يكون ذا شوكة، يعني يقاتل أهل الفتنة، أما نحن فجئنا نكون جيشا ثم نلتزم مع علي بن أبي طالب لنقتل قتلة عثمان. هيك ارتاح قعقاع بن عمرو، وجد في أرضية، يعني احنا متفقين، أنتم أولا لا تريدون قتال علي، باتفاق لا نريد قتاله، اثنين متفقين سنقاتل تحت راية علي بن أبي طالب، تمام. فرجع القعقاع بن عمرو وأخبر علي بن أبي طالب، فسر قلبه
وهدأت نفسه وفرح بهذا الكلام. ثم في الليل أيها الأحبة تقارب الجيشان، فدخل علي بن أبي طالب وسلم على الزبير وسلم على طلحة وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنهم واتفقوا على السلام. هذه الليلة اللي تشابكوا فيها، يعني يقال إنه يعني قوام كل جيش 30,000، وقيل 40 و30، قيل 30 مع أمنا عائشة و40 ألف مع سيدنا علي بن أبي طالب، يعني رقم مهول ومخيف. لكن في الليل لما اتفق عبد الله طلحة بن عبيد الله والزبير العم وأمنا عائشة مع علي بن أبي طالب، نام أهل الجيشين نومة ما رأتها الأمة من قبل، يعني فتنة علي بن أبي طالب، مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، فنام نوم قرير. لكن تلك الليلة ما نام عبد الله بن سبأ ولا نام قتلة عثمان. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب قبل ما يلتقي بالجيش تبع طلح بن عبيد قال: ألا إني أقسم بالله على كل من شارك بمقتل عثمان أو أعان على قتل عثمان ألا يبقى معنا. فانفصل جمهور كبير، ظلوا لحالهم، وهو راح بمن كان معه. إذن فهم من علي بن أبي طالب أنه هذول هم قتلة عثمان اللي تأخروا، لأنه أقسم عليهم بالله أن لا يرافقنا ولا يذهب معنا للقاء جيش طلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والزبير أحد شارك بمقتل عثمان. فانفصل عنه جمع كبير، يقال 7,000 ويقال 6,000 رقم، فانفصلوا عنه. فعلم أن هؤلاء قتلت مين؟ قتلت عثمان. الآن إجا ناس بحرك بالفتنة من باب آخر، فجاءوا للزبير بن عوام وطلحة بن عبيد قالوا: الآن انفصل قتلت عثمان اللي كانوا في المدينة عن علي بن أبي طالب، هم بجانبنا هون، شو رأيك نروح ننقض عليهم ونقتلهم؟ فماذا قال طلحة بن عبيد الله؟ قال: والله لا أفعل. قال: فيما لا تفعل؟ هاي مش إحنا أحسن طالعين بدنا نقتلهم، هاي متجمعوا لحالهم. قال: لا أفعل، لأن أمير المؤمنين علي أمر بالتسكين، يعني بالهدوء وعدم القتال. لاحظوا لو كانوا بدهم الخروج على علي بن أبي طالب أو عدم إنزال أمره منزل الاحترام والتقدير لا ذهبوا وقتلوه. ما المهم، سبحان الله، قد الله ما شاء فعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالفعل التقوا الأحبة علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير وابن عائشة وتكلموا، ونام الجيشين كما يقولوا بسلام وهدوء على أنه غدا يعودون للمدينة والأمور تمام. في نفس هذا الوقت أيها الأحبة، نائلة زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنها أرسلت أصابعها الأربعة المقطوعة وثوب عثمان اللي قتل فيه وكان كله دم، أرسلت لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان والي الشام. معاوية حزن وقالت له: لا أبا لك إن لم تثأر أو تقتل من قتل عمك لو عثمان بن عفان. قالت: والله ما أسامحك، وستصبح التاريخ يتحدث عنك أنه عمك قتل وأنت والي الشام ولم تصنع شيء. فثار دمه، وعلق معاوية بن أبي سفيان، علق ثوب عثمان بن عفان بنفس الوقت اللي كان فيه طلحة بن عبيد الله والزبير عوام كانوا في الكوفة والبصرة، علقوا في المسجد الأموي الكبير. اليوم كل مروا على الشام حفظ الله أهلها وأبعد عنها الفتن وحماها من شر دولة الكيان وقوى أودها وصلبها وبيضتها أهلنا في الشام. علق سيدنا معاوية رضي الله عنه أيضا ثوب عثمان والأصابع الأربعة لنائلة في المسجد، فكلما مر أناس قالوا: ثوب من هذا؟ كل دم في المسجد. قالوا: هذا ثوب أمير المؤمنين عثمان. فأيضا كان معاوية يرى رأي يخالف علي، لكن ما خرج عليه، وتأخرت بيعة معاوية رضي الله عنه لعلي، لأنه قال: أبايعك على أن تشاركني قتل من قتل عثمان. وسيدنا علي كان يرى أنه طول بالكم. والله ولا حب، سأل أحدهم ليلة القتال، ليلة القتال متى وقعت في موقعة الجمل؟ 15 جمادى الثانية سنة 36 للهجرة، تقريبا 656 ميلادي. فسأل رجل يسمى أبو سلام الدولاني، سأل سيدنا علي بن أبي طالب، قال له: بدي أسألك سؤال، ليلة يعني الفجر وقعة الجمل، قال له: بدي أسألك سؤال، أمنا عائشة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، هل لهم حجة عند الله فيما يفعلون؟
وهل لنا نحن حجة؟ يعني مين الصح، إحنا ولا هم؟ قال نعم لهم حجة ولنا حجة، لهم حجة يريدون قتل قتلة عثمان ولنا حجة نريد قتلهم، لكننا نطالب بالتريث. شايف كيف حال الأمة الإسلامية؟ شايف كيف حال الدولة الإسلامية؟ أمواج من الفتن دمرتها وقتلتها وقتلت عثمان بيننا. فقال كيف إن تقاتلنا وقتل بعضنا بعض؟ فكانت إجابة سيدنا عثمان والله إني لأرجو على الله ألا نقتتل بالأول، وإن تقاتلنا فإن كان وتقاتلنا فلا أحد نقي قلبه إلا أدخله الله الجنة، لأنه كل فريق كان له يعني اجتهاد وهو يريد الخير، لا يريدون أن يقتتلوا فيما بينهم، لا يريدون أن يريقوا دماء بعضهم البعض، عندهم هدف واحد لكن الأسلوب اختلف، وبالتالي الحمد لله ربنا جمعهم على طريقة وكان الذي كان. الآن بالفجر، طب الليل تصالحوا ناموا نومة هنيئة، ما الذي جعل الرؤوس تتطاير؟ ما الذي جعل الأعضاء تقطع؟ المقال يقول أهل التاريخ والله ما تطايرت رؤوس وقطعت أعضاء أيدي وأرجل كالتي قطعت صبيحة يوم الجمل. طب ليش وكيف؟ ما هم تصالحوا وخلص وبدهم يرجعوا على المدينة، ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا. عشان تشوفوا بس أنه لن يتركوننا بشأننا أبدا، سيدمر أخلاقنا، سيدمر قيمنا، سيعر نساءنا، سيبعدون عن الكتاب، سيهجرون بفكرهم الذي يزرعون البخاري ومسلم لسنا بحاجة له، ما عاد الاحترام والتقدير للكبير كما كان في القديم، وما عدا يرحم بعضنا بعض. هذا كل اليوم السبئيون تحركوا له بقوة، ولا زالوا يعملون أفكارهم في كل شيء، في إعلامنا، في مناهجنا، في حياتنا اليومية، في كل شيء. الرقي اليوم أن تخرج المرأة عاري، الرقي اليوم إنه الابن يرفع صوته على أبوه، الرقي اليوم أن تأكل حرام، من وين ما بهم. فتنبهوا يا رعاكم الله وغفر الله لكم. جيش علي بن أبي طالب وجيش أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ناموا نومة هنيئة، وغدا يعودون للمدينة وتقوى الشوكة ويقتصون من قتلة عثمان في تلك الليلة عبد الله بن سبأ، وقتلة عثمان لم تغمض لهم عين أبدا. ماذا نفعل؟ اتفقوا الفريقين الآن نقتل علي، قالوا نقتل علي. فقال فريق قال قتل علي، الآن حواليه كبار الصحابة وحواليه كثير من الجند، ليس الوصول له بالهيل. طب شو نعمل؟ إجا عبد الله بن سبأ الخبيث، فكر الشيطان نفسه ما توردت لذهنه. فبعض اليهود سبحان الله أسوأ من الشيطان نفسه. فقال نرسل من كل قبيلة جزء. الآن في من اليمن، وكما قلت لكم من قتلة عثمان، من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن المدينة ومن مكة، في من كل المناطق هاي من شارك بقتل عثمان. قالوا طيب شو بدك نساوي؟ قال بروح جزء لجيش البصرة، لجيش طلحة والزبير وأمنا عائشة، وجزء لجيش الكوفة، جزء علي، هم قريبين من بعض. فينام هؤلاء مع هؤلاء، وعند الفجر تقومون غدرا وغلا بقتل كل من حولكم، يعني انحروا بالسيف قد ما تقدر، اطعن اطعن، وقولوا لما تقتلوا قولوا غدروا بنا. انتم بتضربوا بتقتلوا بجيش البصرة، قولوا اغار علينا جيش الكوفة، جيش علي غدر بنا، علي غدر بنا. وهناك في جيش البصرة، في جيش الكوفة، قولوا ام عائشة غدرت بنا، طلحة بن عبيد الله غدر بنا، الزبير بن عوام غدر بنا. فانتم الان ونايمين، هذول تخيل لما واحد الله يعافينا وياك كن نايم ويسمع صراخ وعويل. سيدنا علي بن أبي طالب أفاق على الصياح وعويل وصراخ وألم، قتلونا غدرونا. مش يعني كما يقال أيها الأحبة، والله ما كان يرى إلا تقطيع الرؤوس رضي الله عن علي بن أبي طالب كما يروي بعض أهل السير. طبعا أمنا عائشة كانت بعيدة، طلحة بن عبيد الله والزبير كانوا وسط الجيش، فما استطاع علي بن أبي طالب. طبعا خرج ونادى يا ناس كفوا، يا ناس لا تقتتلوا، فلم يسمع منه أحد. قتلونا غدرونا، نكلوا بنا، قطعوا رؤوسنا، قطعوا أيدينا. فما عاد الكلام ولا الصريخ يوجه. هنا أيها الأحبة، أمسك علي بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا وضمه لصدره وجعل يبكي بكاء مرير. علي بن أبي طالب يعني يرى أصحابه وإخوانه يتقاتلوا فيما بينهم، لا يريد هذا، وطلحة بن عبيد الله والزبير وأمنا عائشة لا يريدون هذا، لكن هذه الفتن، هذا الذي حصل. فجعل علي بن أبي طالب يبكي ويقول ليتني متها قبل هذا بعشرين سنة. والحسن يقول قلت لك يا أبي لا تأتي، لا تيجي للكوفة، لا تيجي لهون. فيقول والله يا بني لو علمت ذلك لما قدمت، ولكني ما أردت إلا الصلح. سبحان الله، وحدة الأمة، بناء الأمة، الصف، النسيج الواحد، هذا الذي كان يريد علي بن أبي طالب. المهم أيها الأحبة، جعل كلا الفريقين يقتتلون. وقيل في صبيحة ذاك اليوم لما وقف القتال كان عدد القتلى تقريبا 10,000، رقم ترى مهول. تخيل 10,000، 10,000، 5 قيل من جيش البصرة و5 من جيش الكوفة. الآن أمنا عائشة ما دخلت المعركة أبدا. طب ليش سميت معركة الجمل؟ إلا عندما قام كعب بن ثور قاضي البصرة وقال يا أمه
اصعدي جملك، اركبي الهودج واصعدي الجمل وأنجدي المسلمين، فوالله لن يوقف إراقة دمائهم إلا وجودك بينهم. لا علي بن أبي طالب ولا الزبير بن عوام ولا طلحة بن عبيد الله وكان عمار بن ياسر ولا واحد منهم قادر يوقف القتل اللي ما وقف أصلا من الفجر للظهر وهم يقتلوا بعضهم بعضا. 10,000، عارف شو معنى 10,000 قتيل؟ إن شاء الله كلنا نحسبهم شهداء. طبعا هؤلاء لا يعلمون من غدر بهم، وهؤلاء لا يعلم من غدر بهم، لكن خلاص الجيش الثاني جيش فالتحموا. فأركبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على هودجها، ووضع الهودج على الجمل، ثم أدخل الجمل فجعل كلا الطرفين حتى جيش علي بن أبي طالب يدافعون عن الجمل، لأنه عارفين من في أمنا عائشة، فكلهم كان يقدرها ويحترمها، وكانت تصل السهام للهودج وسهام للجمل. يعني طب احنا كيف كلا الفريقين بدافع عن الجمل عن أمنا عائشة وفي سهام تضرب؟ السهام من قتلة عثمان، يريدون قتل علي ويريدون قتل طلحة ويريدون قتل عائشة، لأنه بقول لك إذا هذول الآن اتفقوا سيقتلوننا نحن. فأصبح وين في علي وين في طلحة وين في الزبير وين أمنا عائشة؟ قال الراوي قالت فجعلت السهام تسقط على الهودج وعلى الجمل معا، يريدون قتل عائشة. الآن الكل التحم، قيل يعني يمسك بخطامه تقريبا 70 رجل حول الجمل يحمون أمنا عائشة، وعائشة تنادي لكن ما حد سامحها، لأنه يا إخوان الغضب أبعد العقل. لما تشوف اللي جنبك راسه انقطع، يعني لو وصل قطع راسك أنت، وتشوف اللي خويك اللي كان كنت تأكله بالليل انقطعت إيده وانقطعت رجله، يعني أثخن. وتخيل 6,000 تتركهم على جيش من 40,000 يقطعوا فيهم بالليل وهم نايمين الفجر، غدر وغيلة، كانوا أولاد عمهم. ترى أنتوا هل تعلم يعني كان المضري من قتلة عثمان يعود إلى مضر، وابن هوازن يعود إلى هوازن، والعراقي يعود إلى العراقي، البصري البصري، والكوفي الكوفي. فكانوا يجلسون مع أولاد عمهم لما نام بالليل وأمنوا لهم، جعلوا ينحرونهم ويقتلونهم، يقطعون رؤوسهم ويقطعون، حتى ثار الناس وذهبت لغة العقل. فما استمع أهل القتال من الطرفين لا لنداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تصلح بين الناس، ولا لنداء علي بن أبي طالب أوقف القتال وكف. وبكت عائشة وقالت والله لو كنت أعلم ما قدمت. كلهم متفق على أنهم ما كانوا يريدون القتال ولا يريدون إراقة الدماء. وبكت عائشة وبكى علي. طيب ما الذي أوقف موقعة الجمل؟ اللي أوقف موقعة الجمل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر للعلم كان ممن تمالأ على قتل عثمان رضي الله عن عثمان، كان قد غسل دماغه، أهل الفتنة عبوه وشحنوه وبدلوا رأيه والشرك معه، إلا أنه بعد موت عثمان تاب وآب ورجع وقبله علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، اعترف بخطأه، لكنه ما قتل، لا يعني لم يقتل، لكنه كان مع الفريق الذي قتل وكان يحمل رأيهم. فطلب منه علي بن أبي طالب وسط حراسة مشددة أن يحاول أن يصل للجمل لعلهم يعقروا، لأنه العمر بن قعقاع قال لعلي بن أبي طالب قال لن تهدأ الناس حتى يسقط جمل عائشة، فإن سقط ظنوا أنها ماتت، طبعا لا نريد قتله، قالوا نقتلها، قال فإن سقط ظن الناس أنهم ماتت وهدأوا. بالفعل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر على رأس كتيبة فقط لعقر الجمل والحفاظ، قبل ما تعقر الجمل نبه أمنا عائشة أنه إحنا بدنا نعقر الجمل وفهمها، طبعا القتال مرير. فذهب محمد بن أبي بكر ووصل للجمل اللي فيه أخته أم المؤمنين عائشة، مد إيده فتح الهودج، الصحابة ما كانوا يفعلون، أم المؤمنين أمنا ما كانوا يفعلون، فضربته على إيده. ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت أحرق الله هذه اليد، ما بتعرف أنه إيد أخوها. فقال لها في الدنيا قبل الآخرة، فمات محروقا. المهم فعقر الجمل، لما عقر الجمل هدأ الناس، فلما هدأ الناس قدم علي بن أبي طالب على الفور وحمى أمنا عائشة رضي الله عنها وأبعدها عن ساحة القتال. وكان أن يعني في حبيبنا ما يسر هذه الحلقة المهندس بيقول لي انتهى الوقت، ولا يعني بحاول 30 ثانية أيها الأحبة،
قتل الزبير بن عوام غدرا، عمرو بن جرموز قتله غدرا، وقتل طلحة بن عبيد الله بسهم طائش قيل من قتلة عثمان، وقتل 10,000 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قتل الله من قتلهم ولعن الله من قتلهم، وكان سببا في قتلهم لأنهم السبئيون أصحاب الفتنة. وعاد علي وأعاد أم عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة ب50 من أفضل نساء البصرة وب70 من أكبر وأقوى الحرس إلى مكة، وانتهت هذه الفتنة السوداء. نسأل الله ألا نرى مثلها وألا نعاين على شاكلتها. استودعكم الله في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران. أعوذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائما شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالبا بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دائما في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشفت الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها، هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل، لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة، وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متقي الله، أنا أكثر واحد متقي الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر. أنا حينما أصدق في طلب الحقيقة أصل إليها، وحينما أصدق في التوبة ألهم سبلها، وحينما أصدق في العلم أصل إلى ينابيعه. كأن هذا قانون إلهي، كأن هذا من سنن الله الجارية في خلقه. الصدق يهدي، إن الصدق يهدي مطلقا، يهدي إلى كل شيء. كيف أن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام؟ هذا مطلق، مطلق على إطلاقه، وأحيانا تكون البلاغة في الإطلاق. أنا حينما أصدق في التوبة أهتدي من قبل الله إلى مقوماتها. في عند العوام كلمة يعني لها معنى لطيف: الإنسان حكيم نفسه. أنا حينما تزل قدمي في هذا البيت ينبغي ألا أدخله، حينما أعصي مع هؤلاء الشباب ينبغي ألا أصاحبه، حينما أرتكب خطأ من مطالعة هذا الكتاب ينبغي ألا أطالعه، حينما أحجب عن الله لمخالفة ألممت بها من متابعة هذا البرنامج ينبغي ألا أتابعه. فلا يمكن أن أثبت على التوبة إلا إذا عرفت مصادر الذنب وابتعدت عن أسباب الذنب. الابتعاد عن أسباب الذنب أكبر حصن للمؤمن التائب. عندي شيء آخر هو البديل، يعني لا بد من البديل. أنا حينما تتوق نفسي كما أودع الله في من شهوات لأرقى بها إلى الله عز وجل، تتوق نفسي إلى المرأة أتزوج، تتوق نفسي إلى المال أعمل. فحينما أبتعد عن مظاني المعصية وأهيئ البديل أكون قد حصنت نفسي في هذه التوبة النصوح. النبي عليه الصلاة والسلام في ملمح رائع يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا بد من مفارقة دواعي الذنب. يعني التحليل دقيق جدا في حياة المؤمن. أنا هنا أخطأت بسبب هذا المجلس، بسبب هذه الصداقة، بسبب هذا الحفل، بسبب هذا اللقاء. أنا حينما أكشف أسباب الذنب أبتعد عن أسباب الذنب. البديل أن يكون لي بيئة صالحة من المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. في نقطة دقيقة جدا، هو أن الإنسان إذا جلس بين أربعة جدران دون أن يرى طعاما ودون أن يسمع به ودون أن يشم رائحته يجوع. لذلك شرع لنا أن نأكل ما حرم الله علينا عند الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الدافع إلى الجنس ليس من داخل الإنسان، من خارجه. لذلك ليس في ديننا الزنا الاضطراري أبدا، يأتي هذا الدافع من الإثارة الخارجية. فمن غض بصره دخل في حصن حصين، من ابتعد عن مجالس المنكر دخل في حصن حصين، من ابتعد عن رفقاء السوء دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أدب إباحي دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أعمال فنية لا ترضي الله عز وجل دخل في حصن حصين، من صحب الأتقياء دخل في حصن حصين. فأنا حينما أعرف أسباب الذنب وأبتعد عن أسباب الذنب أكون قد حصنت نفسي. إلا أن الفكرة التالية والتي ألح عليها كثيرا أنه ما من شهوة أودع الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. هؤلاء الشاردون الواهمون يتوهمون أنك إذا تبت إلى الله حرمت من كل شيء، وكأن عدم التوبة فيها بحبوحة وفيها انطلاق وفيها اطلاع على ما في الحياة. أنت حينما تتوب إلى الله كل شيء أودعه الله فيك جعل له قناة نظيفة تسري خلالها، فأنت لا تعاني الحرمان إذا كنت تائبا إلى الله عز وجل. فأنا لا يسعني إلا أن أؤكد على البعد عن أسباب الذنب وتوفير البديل الشرعي حتى نكون قد سلكنا في طريق التوبة. ذلك أن المجتمع المسلم ينبغي أن يحصن أفراده من كل معصية عن طريق هذا الأمر الإلهي: وأنكحوا الأيامى منكم. قال علماء الأصول حينما يأتي الأمر بوابي الجمع، أي هذا أمر موجه إلى كل الأمة، فكل مجتمع ينبغي أن تبحث قيادته عن طريق لإحصان الشباب. هذا يعني توفير البيوت، توفير الأعمال، تيسير الأمور، يعني أن نتعاون على إحقاق الحق، أن نتعاون على توفير فرص العمل للشباب، أن نتعاون على تحصينهم. والأمر الموجه إلى الأمة موجه حكما إلى أولي الأمر في الأمة: وأنكحوا الأيامى منكم. هناك تعبير يستخدم الآن: تجفيف. لا بد من أن نجفف مصادر المعصية، لا بد من أن نجفف أسباب المعصية. أنا الذي يحيرني أن العالم الغربي بأكمله حينما يعالج قضية الإيدز مثلا يبحث عن مصول وعن أدوية، ولا يفكر أحدهم لثانية واحدة أن البعد عن المعصية والزنا والشذوذ أكبر حجاب بين الإنسان وبين هذه الأمراض. أن مدينة فيها مياه ملوثة وهناك أمراض لا تعد ولا تحصى، فكل هم القائمين على هذه المدينة أن يأتوا بالأطباء والمستشفيات والأجهزة، ويغيب عنهم أن هذه المياه الملوثة لو منعوها لانتهى الأمر. فتجفيف مصادر المعصية أهون بكثير من معالجة العصاة بعد أن يرتكبوا المعصية. شيء يحير في هذه المجتمعات: كل دواعي المعصية في أبهى حللها، في أبهى نشاطاتها، ونقول للشباب يجب أن تتوبوا. إذن لا بد من أن يقوم المجتمع بأكمله على حفظ أخلاق الشباب وعلى تيسير الزواج. يعني أمة لا يستطيع الشاب أن يتزوج فيها إلا بعد 30، بعد 35، هذه أمة ينبغي أن تعاني ما تعاني. الحقيقة هناك مشكلتان كبيرتان يعاني منهما الإنسان اليوم: قضية الجنس وقضية المال. يعني كسب المال أكبر مشكلة يعاني منها الشباب اليوم، ثم الجنس. الجنس ذكرت قبل قليل وسائل الاحتياط من الوقوع في معاصي الجنس، أما المال لا بد من توفير الأعمال للشباب. حينما قال سيدنا عمر لأحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك في المعصية. شيء يلفت النظر: ما من معصية في القرآن الكريم توعد الله عليها مرتكبيها بالحرب إلا أكل الربا، فإن لم تنتهوا الله يحارب آكل الربا. ذلك لأن المال إذا ولد المال تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندئذ ينتشر الفسق والمجون وبيوت الدعارة والسرقة والاحتيال والغش وما إلى ذلك. ماذا نفعل؟ ينبغي أن تلد الأعمال المال، لا أن يلد المال المال. فنحن أمام طريقين، إما أن نكسب المال من عمل وإما أن نكسب المال من ربا. كسب المال من عمل يوفر فرص عمل للشباب، افتح محلا تجاريا، أنت تحتاج إلى موظف وإلى مراسل وإلى من يصلح لك مركبتك وإلى من تستأجر منه المستودع، شئت أم أبيت أي عمل
2: ستستخدم آخرين،
1: ستستخدم آخرين. لذلك الدخل من الأعمال موزع بين الناس، أما الدخل من الربا يأخذه صاحبه وحده. وكأن مشيئة الله أرادت أن يكون المال متداولا بين الناس، كما أننا نشجع الشباب على الزواج عن طريق تسهيل أسبابه وتأمين البيوت وتأمين الأساس، يجب أن نشجع على استثمار المال من خلال الأعمال لا من خلال الربا. إذا نحن حينما نحصن شبابنا من الزنا ونحصن شبابنا من الحاجة والفقر، نكون قد قدمنا أسباب التوبة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصاً من العقاب وخفة الروح سبباً في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. أحبابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المرموطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول، غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني، تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث، أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة، مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الإنسان والمرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المعتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.